وقلت كنت هتجنن. حط عليه بعض الدولارات وبيتحقق الهدف، دي مش مشكلة. وجن جنون سامي وحاول انه يقنعه انه يرجع الدولار لصاحب المحل، لكنه فشل. فراح وساب صديقه سامي وهو رافض انه يرجع الدولار. المهم راح للسوبر ماركت واشترى بوظة وشوكولاتة وعصير، بيقول وبقيت آكل واشرب بكل شراهة، يعني كأنه من سنين ما أكلش الحاجات دي، حتى انتفخ بطنه. ورجع للبيت وادى لأبوه الحلويات وما ادالهوش الدولار طبعا. المهم أبوه شكره وأثنى عليه. بعد شوية حصل ألم فظيع في جسمه وشعر بقشعريرة وبقى يترعش وبقى يغلي من الحرارة، وبقت بطنه تفور زي البركان، فبقى يزعق زعيق عظيم ويقول ويصرخ: آه يا بطني، آه يا جسمي، أنا السبب، أنا السبب، كان علي إني أرجع الدولار لصاحبه. كان والده نايم في الغرفة اللي جنبيه، فصحي لأبوه هو خايف من الزعيق ده، ولما سمع ابنه بيقول إيه بسرعة راح له، قال له: مالك يا ابني، جرالك إيه يا حبيبي؟ فحكى له الخبر ودموعه بتنزل على خدوده. أبوه هز دماغه وقال له: صديقك سامي كان عنده حق، ما تعرفش يا محمود إنه ده غش وخداع وتضليل وأكل لأموال الناس بالباطل؟ ما كرمكش صاحب المحل؟ ما ادالكش أفضل الحلويات بنفس راضية؟ ليه ما بتعملوش بالمثل؟ اعلم يا محمود ان كل جسد نبت من سحت، فالنار اولى بيه، ومن غشنا فليس منا، زي ما قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. ومحمود بقى يعيط وبقى يطقطق دماغه وقال: أنا مذنب يا بابا، أعمل إيه؟ قال له أبوه وهو بيمسح دموعه، قال له: يا ابني، تروح لصاحب محل الحلويات دلوقت وتديله الدولار وتعتذر منه، لكن اوعدني يا ابني إنك ما تغشش حد بعد النهاردة. فقال له بسرور: أمرك يا بابا، هعمل باللي قلته لي يا بابا. إذن اوعى حد يغش، من غشنا ليس منا.

0: نعم المعين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي الله، معايا قصة جميلة، قصة الطفل مع الإمام أبي حنيفة. كان الإمام أبو حنيفة رحمه الله كان بمر مع نفر من جماعته بتوجهين للمسجد، فلقوا طفل بيتوضأ وبتنزل دموعه من شدة البكاء، كان بعيط بشدة، بيتوضى وبعيط. فسألوا الإمام أبو حنيفة عن سبب بكائه، فقال للطفل، قال لي سيبني، سيبني في حالي يا إمام، سيبني في حالي الله يخليك. فألح عليه الإمام فقال له، قريت آية في القرآن بتقول فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. فقال له الإمام، صحيح يا ابني، لكنك لسه صغير في السن وما بتنطبقش عليك الآية دي. فقال له الطفل ساعتها، طيب مش إحنا يا إمام لو كنا عاوزين إنه نشعل نار منحط الحطب الصغير قبل الكبير؟ الله. ساعتها ما كانش من الإمام إلا إنه قال لجماعته، والله والله إنه ده بيخاف ربنا أكتر مننا. سبحان الله سبحان الله.

بسم الله الرحمن الرحيم. أحبت في الله، معنا قصة رائعة بعنوان طارت ورقة الامتحان. بيقول واحد من قريبي عن زميل له بالجامعة وبيقول له تعب والدي في البيت وحس بألام في قلبه، وكان ده يوم الثلاث، ويوم الأربعة راح يكون اختباري في الجامعة. قال لي أبويا أنا عاوز إنك تاخدني للمستشفى. قلت له أبشر، فأخدت مذكرتي اللي راح أمتحن بيها تاني يوم ورحت للمستشفى. وبعد الكشوفات والتحاليل قال لي الدكتور والدك لابد انه ينام في المستشفى. قلت له يا دكتور يا ترى ممكن انه يخرج الليلة لان بكرة عندي اختبار، عندي امتحان؟ قال لي الامر بيرجع اليك، وأنا أفضل أنه يبقى في المستشفى. بيقول الأخ الطالب قعدت مع والدي في الغرفة، وكان والدي تعبان جدا وما كانش هناك متسع من الوقت للمذاكرة، ودهم الوقت الساعة 10 في الليل، فنام والدي وابتديت أذاكر بعض الوقت. حسيت أني تعبان قوي وعاوز أني أنام، فنمت جنب والدي. وبعدين صحيت على منبه الجوال على أذان صلاة الفجر، وصحيت للصلاة ولله الحمد، وصحيت والدي، وبعد الصلاة ابتديت وكملت المذاكرة، لكني ما انتهتش من المذاكرة، وبقى علي موعد اختباري، بقى على موعد اختباري نص ساعة، بقى نص ساعة للامتحان. بوست راس أبويا وإيده وقلت له ادعي ربنا لي بالتوفيق يا بابا، أنا رايح وعندي امتحان بالجامعة. فرفع إيديه للسماء ودعالي. بيقول رحت للقاعة في الامتحان وابتدى الدكتور بتوزيع الأوراق، وأنا ساعتها كتبت اللي أعرفه في ورقة الأسئلة، حوالي 60 سؤال ما جاوبتش إلا على 9 تقريباً، والباقي ما افتكرتش إجابته، وكانت المادة طويلة جدا. بيقول وبعد أسبوع أعلن الدكتور الأسماء والدرجات قدام الطلاب في القاعة، وذكر اسمي وذكر إن درجتي 60 من 60. ساعتها قلت في نفسي يمكن ده أخطأ أكيد. وبعد الانتهاء من الدرس وإعلان الدرجات خرج الدكتور ولحقته. قلت له يا دكتور ممكن أتأكد قد إيه أخذت بالاختبار؟ قال لي اسمك إيه؟ قلت له فيصل. قال لي مبروك 60 من 60، ربنا يوفقك. قلت له يا دكتور بكل أمانة أنا ما بستحقش كل ده، أنا ما حلتش حاجة، أنا يعني إزاي حصلت على كل الدرجات دي وأنا ما حلتش كتير؟ بدأ الدكتور بمراجعة الأوراق فما لقاش ورقة الطالب ده من بين زملائه الطلاب. بعدين قال له
اسمع يا فيصل، ايه اللي حصل معايا في ورقتك؟ انا يوم الخميس العصر كنت اصحح اوراق الطلاب في البلكونة، فطارت ورقة مني وقت التصحيح، فمن شدة الهوى جمعت باقي الاوراق ودخلت الغرفة، وخفت انه تطير باقي الاوراق ويمكن الورقة اللي طارت كانت ورقتك. وقال له انا مش عاوز اني اظلمك بشيء، فديتك الدرجة الكاملة وده من امر الله، ما اخدتش الا الورقة دي بس، ورقتك. بيقول قلت للدكتور، حكيت له مع الوالد وضحك وقال اسمع يا فيصل، لعله كرم من ربنا، من حسن برك والدك، ومن ترك من ترك شيء لله عوضه الله خيرا منه، ده كله من بركة والدك ودعائه. وترك الشاب المذاكرة من أجل والده، فعوضه ربنا سبحانه وتعالى في اختباره بالدرجة الكاملة. لا إله إلا الله.

أحبت في الله، تعرفوا حكاية الصيدلي الأجزخانجي، يعني الصيدلي، هحكيها لكم قصة الصيدلي. بيقول إن ربنا من علي بعمرة في رمضان، شهر الخير والبركات والرحمة والغفران، وصاحبني فيها زميل ليا ما سبقش له إنه اعتمر أبدا أو حتى شاف مكة أو المدينة، فكان صديقي مبهور جدا بكل ما هنالك وبيسأل عن كل شيء. تذكرة على فكرة لكل غافل قادر على الحج والعمرة إنه يغتنم شبابه قبل هرمه وصحته، قبل مرضه وغناه، قبل فقره. وبفضل الله سبحانه وتعالى كان ده في أوائل الشهر وملقانيش زحام، ما كانش في زحمة يعني أو مشقة. أعاد الله هذه الأيام علينا ورزق المسلمين كلهم الاعتمار والحج، آمين يا رب. كنا احتاجنا نروح للصيدلية عشان نشتري دواء، أي دواء، وكان ده بعد صلاة التراويح. فروحنا للصيدلية في طريق السكن بتاعنا وأخدنا اللي احنا عاوزينه منها، ولما كنا عاوزين ندفع الحساب ونروح، الصيدلي سألنا انه يدينا شنطة صغيرة نحط فيها اللي اشتريناه، فقال انه ادفع تمنها في الاول، قال ما تاخدوهاش، لازم تدفع وثمنها في الاول. فقلنا له وتمنها ايه؟ تعرفوا قال لنا ايه؟ قال انكم تصلوا على النبي 10 مرات. يا سلام، ده تمن الشنط. الله الله، يعني تصدقوا مشيت في جسدي قشعريرة، وصديقي اتفاجئ وانبهت. فليك انك تتخيل ان كان الصيدلي ده بيعمل ده مع كل اللي بيدخل اليه، فقد ايه من الاجور هي في ميزانه. وبعدين فعل ده مع كل، يعني كل بائع مسلم، قد ايه من الود والخير راح يتنشر، بل قد ايه منهم اللي بيحب يرجع له ويشتري من عنده.

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. صحيح مسلم. وليكن لسان حالنا الدعوة إلى الله في كل حال وفي كل زمان ومكان، نحمل بقول الله تعالى

المنكر وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم.

وأخيرا اجعل من نيتك دايما فعل الصالحات واجتناب المحرمات، لأنه في عقد النية على فعل الخير ثواب وأجر. أخي المسلم، أبواب الخير كتيرة، وده مش إحصاء ليها، وإنما هو تنبيه على بعضها. والموفق اللي عمل يوم من أيام سعادته وسعى فيه إلى إدخار خير زخر من الطاعات والباقيات الصالحات. وذكر، فإن الذكر تنفع المؤمنين. أسأل الله تعالى أن يجعل جميع المسلمين مفاتيح للخير مغاليق للشر. آمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي في الله، قصة فتاة توبت بنت بعد سماعها أحد أشرطة القرآن الكريم. قصة بتقول البنت: رغم نشأتي في بيت متدين والحرص على التنشئة الصالحة والالتزام بأوامر الله خاصة الصلاة، وما إن قاربت بقيت قربت سن البلوغ حتى انجرفت مع التيار وانسقت ورا الدعايات المضللة والشعارات البراكة الكذابة اللي يروج لها الأعداء بكل اللي عندهم من طاقات وإمكانيات، ومع ذلك كنت بفطرتي السليمة بحب الأخلاق الفاضلة والصفات الحميدة وبخجل إني أرفع عيني في عين الرجال. كنت شديدة الحياء قليلة الاختلاط بالناس، بتقول البنت. بتقول: لكن للأسف زاد انحرافي وضلالي لدرجة كبيرة بسبب ابتلائي بزوج منحرف ما سألتش عن دينه وأخلاقه قبل ما اتجوزه، وكان بيمثل على الأخلاق والعفة، وعرفني على كتير من أشرطة الغناء الفاحش ما كنتش أعرفها من قبل، وتعودت على اللهو الفاجر ده. وزاد انحرافي وشرودي عن خالقي بسبب الزوج ده، وسبت الصلاة نهائيا وخلعت حجابي وقطعت صلتي بالله، فقطع الصلة بي ووكلني لنفسي وهوايا، وعشت الشقاء والتعاسة. ربنا سبحانه وتعالى يقول بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. سورة الكهف 28. بتقول: وكنت دايما في هم وفراغ كبير بشعر بيه جوايا رغم اللي وفره زوجي من متاع الحياة زائل. بتقول: أنا وقعت في الضياع والغفلة بكل معانيها، كتير ما كان يجيني القلق والعصبية والاضطراب النفسي، كما أني اتحرمت من الذرية، وكما أني كنت متبرجة ببصلي الرجال، كذلك زوجي بيلهث ورا النساء وانشغل بالنساء وسبني وعاني الوحدة والضياع وأتخبط في ظلمات الجهل والضلال. حاولت أني أتخلص من حياتي مرار، لكن المحاولات بقت بالفشل، إلى أني سمعت شريط من شرايط القرآن الكريم بصوت جميل أخذ بما جامع فكري وحرك الأمل جوايا. اتأثرت كتير، كنت أتوقع إلى الهداية لكني ما قدرتش. رحت بسرعة إلى الله ولجأت إليه في الأسحار إنه يفتح لي طريق الهداية ويزين الإيمان في قلبي ويكره إلي الكفر والفسوق والعصيان، ورزقني الله الهداية والتزمت الصلاة وارتديت الحجاب وحافظت على تلاوة كتاب الله واتباع سنة رسوله المصطفى الكريم. بعد ما تركت الزوج المنحرف ده رغم حبي له وآثرت قرب خالقي ولله الحمد. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. صدق الله العظيم. قصة التغابن.

القصة بتقول كان إخوة اتنين بيعيشوا في رغد وسعة من العيش، مبسوطين عندهم فلوس ومبسوطين عايشين. أنجب واحد منهم بنت والتاني أنجب ولد وما جابوش أولاد بعديهم. اتفقوا الاتنين إنه يجوزوا البنت للولد بعد ما يبلغوا سن الزواج، وتعهدوا على ذلك. مات واحد منهم وهو أب البنت، بعدين ماتت أمها فيما بعد، وعاشت البنت عند عمها اللي ما عاش بعدهم مدة طويلة، مات بعديها. بقى الشاب عايش مع بنت عمه في بيت واحد، وكان لكل واحد منهم ماله وتجارته الموروثة عن أب كل منهم. كان للشاب صديق عزيز على قلبه قوي. لما شاف بنت عمه خطبها إليه، وافق الشاب على زواج صديقه من بنت عمه. اتجوز الشاب البنت وسافر بيها لبلاد بعيدة. حزن الشاب اللي هو ابن عمها على فراق بنت عمه، حزن حزن كبير، وأثرت شدة حزنه على تجارته وأرباحه، وبدأ بالتراجع حتى خسر كل أمواله من تجارة ومال. شعر الشاب إن كل اللي حصل له كان بسبب الشاب ده اللي اتجوز بنت عمه، فصمم إنه ينتقم منه. راح الشاب من بلده وعازم على قتل صديقه، وسافر الليالي والأيام حتى اهتدى إليه. كان بيسكن صديقه مع بنت عمه في قصر كبير شامخ. استأذن في الدخول على صديقه، لكن صديقه امتنع عن مقابلته. رجع الشاب حزين هايم على وشه، وبقي يمشي حتى وصل لشط البحر، وهناك لقى اتنين بيتخصموا وبيتخانقوا على صندوق، وكل واحد بيقول ده ملكي أنا، ده بتاعي أنا. وطلب الاتنين من الشاب إنه يحكم بينهم، وإنه هم بيرضوا هو بيحكم لهم بإيه. كان الشاب أصر في نفسه أمر، وأخذ الشاب حجر ورماه في البحر وقال لهم روحوا ودوروا على الحجر اللي أنا رميته، واللي بيجيني بالحجر فالصندوق هيكون بتاعه. راحوا الاتنين عشان يدوروا عن الحجر في البحر، وخطف الشاب الصندوق وهرب بيه. ولما وصل وهرب بيه ووصل وفتحه، لقى الصندوق ملان بالمال والذهب، وقرر الشاب انه يرجع لبلدته اللي بيعيش فيها صديقه

البلدة اللي صديقه عايش فيها، واللي اتجوز بنت عمه، واللي كان سبب في دماره عشان ينافسه ويكيد له. وبدأ بالتجارة واشترى البيوت والقصور والمتاجر ببضاعتها، حتى ايه، حتى لمع نجمه وانتشر خبره وبقى من كبار أعيان المدينة. والشغالين اللي بيشتغلوا عند صديقه سابوه والتجأوا إليه رغبة في زيادة الأجر، وكان ما بيرفضش أي عامل جاله بيدور عن رزقه. وفي يوم من الأيام جات له ست عجوزة وأشفق عليها وخلاها تعمل تشتغل في تجارته. كانت الست دي العجوز بتعتبر الشاب زي ابنها، وكانت بتهتم بشأنه كتير، وطلبت منه مرة إنه يتجوز. عرضت عليه أجمل بنات المدينة لكنه رفض. وفي يوم دخلت على متجره بنت جميلة عاوزة تشتري. بصلها الشاب وقال للعجوزة: أنا عاوز البنت دي. راحت الست العجوزة عشان تخطب البنت للشاب ده، ودعا الشاب كل وجهاء وأعيان المدينة، وجم الكل، وكان صديقه من بين الحضور. ولما انتهى حفل الزفاف وراح الكل لبيوتهم، بص الشاب في مكان في القصر بتاعه، فشاف صديقه بيقعد وبيرفض انه يخرج، وجاله بسرعة وقال له: ايه اللي مقعدك انت هنا؟ مش كل المدعوين انصرفوا لبيوتهم؟ قال له صديقه: انا مش عاوز انصرف، ففرحك هو فرحي وسعادتك هي سعادتي، ولازم اني اقوم بواجبي معاك كامل ومش حسيبك. رد عليه الشاب وقال له: انت كذاب، لو كنت صادق لخرجت لاستقبالي اول يوم زرتك في قصرك. قال له صديقه: قال له: في يوم زيارتك ليا كنت قاعد في اجتماع هام لكبار الأعيان ووجهاء المدينة، وأنا شكرت فيك بحضورهم وبلغتهم عنك بأنك الوجيه الفاضل والشهم الكريم والتاجر الكبير. ولما بصيت إليك من شباك القصر وانت في هدومك المقطعة، خفت انك تخش القصر بتاعي وبتتأثر صورتك اللي رسمتها ليهم، فأكون في نظرهم كذاب، وتبدو انت في نظرهم في صورة مش بالصورة انا اللي حكيتها لهم عنك. اما العجوزة، الست العجوزة اللي كانت بتحضنك وبتخدمك، هي امي، والاتنين اللي كانوا بيتخانقوا على الصندوق على شط البحر دول أخواتي، بعتهم ليك وعلشانك. وأما زوجتك اللي اتجوزتها فهي بنتي، والعمال اللي هم بيشتغلوا عندك هم عمالي، بعتهم لك. وأما بضاعتك وأملاكك وقصورك ومحلاتك التجارية كانت ملك لي، كانت كلها بتاعتي، اتنزلت عنها ليك وعلشانك. وأنا مش هنسى فضلك يوم إنك أثرتني على نفسك وزوجتني من بنت عمك. الله، إيه الود ده؟ إيه رأيكم؟
يعني الراجل طلع شهم وحفظ الجميل. يا بخته اللي بيحفظ الجميل ويرد الجميل لأصحابه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بسم الله الرحمن الرحيم. وهنا عندنا قصة في تطوير الذات. كان في تاجر وعنده ابن بيشتكي دايما من التعاسة، وعشان يعلمه معنى السعادة بعت ابنه لأكبر حكيم موجود في الزمن ده، لكن عشان يوصل الابن للحكيم مشي بالصحراء مسافة 40 يوم، ولما وصل لقصر الحكيم لقاه قصر فخم وعظيم وكبير من بره. ولما دخلوا سأل الحكيم، قال له: تقدر تقول لي بسر السعادة إيه هي السعادة؟ فرد الحكيم وقال له: أنا ما عنديش وقت عشان أعلمك السر ده، لكن أخرج وتمشى بين جنبات القصر ده بعدين ارجع لي بعد ساعتين. وحط بين ايديه معلقة فيها شوية من الزيت وقال له: ارجع لي بالمعلقة دي واحرص وخد بالك انه ما يقعش منها الزيت. فخرج الشاب وطاف بكل نواحي القصر، بعدين رجع للحكيم وسأله. الحكيم سأله، قال له: شفت جنينة القصر الجميلة الملانة بالورود؟ الشاب قال له: لا. فسأله مرة تانية، شفت مكتبة القصر وقد إيه فيها كتب قيمة؟ فرد عليه الشاب قال له: لا. فكرر الحكيم سؤاله: يا ترى شفت التحف الرائعة بنواحي القصر؟ فالشاب قال له: لا. فسأله الحكيم: ليه ما قدرتش تشوف كل حاجة؟ فرد الشاب: لأني ما رفعتش عيوني عن معلقة الزيت، كنت خايف إنه ما يسقط مني وما شوفش حاجة من اللي حواليا بالقصر. فقال له الحكيم: ارجع وشوف كل اللي أنا قلت لك عليه وارجع لي تاني. فراح الشاب زي ما قال له الحكيم وشاف كل الجمال ده ورجع إليه. فسأله الحكيم: قول لي شفت ايه؟ فابتدى الشاب يروي اللي شافه من جمال وهو منبهر ومبسوط. فبص الحكيم لمعلقة الزيت بإيد الشاب فلقى ان الزيت وقع منها، فقال له: بص يا ابني، هو ده سر السعادة. إحنا بنعيش في الدنيا دي وحوالينا الكتير من نعم الخالق عز وجل، لكننا بنغفل عنها وما بنشوفهاش وما بنقدرهاش لانشغالنا عنها بهمومنا وصغائر اللي في نفوسنا. السعادة يا ابني إنك تقدر النعم وتسعد بيها وتنسى اللي حصل لك من هموم وكروب، زي معلقة الزيت نسيتها لما بقيت تلتفت للنعم من حواليك ووقع الزيت. قدروا النعم، اشكروا الخالق عز وجل على نعمائه الكتيرة. الحمد لله رب العالمين. انت هتعيش مرة واحدة على الأرض دي، لو أخطأت
اعتذر، ولو فرحت عبر، ما تكونش معقد، والأهم ما تكرهش وما تحقدش وما تحسدش، وكون مع الله، الله يكون معك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: وإلى هنا أحبتي الله تنتهي فترتي الصباحية معكم لهذا اليوم. أرجو أن تكونوا قد استمتعتم معي بهذه الفترة، وإن شاء الله ألقاكم غدا الثلاثاء بإذن الله تعالى إذا كان في العمر بقية. إلى ألقاكم لكم من محدثكم حبيب المصري أجمل تحية، وأتمنى لكم يوما طيبا مباركا مليء بالصحة والسعادة والأمل بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أتيت في خلافك العظائم لا أرعوي.

المعلومة الهادفة والكلمة الجادة تستمعون إليها دائما من إذاعة القرآن الكريم. بث متواصل على مدار 24 ساعة يوميا دون توقف. وباللغتين العربية والإنجليزية. عبر أثير الموجة 173 VHF.

إخوة الإيمان والإسلام، أما الآن فنستمع وإياكم إلى حلقة جديدة من سلسلة بناء الإيمان للشيخ أشرف الفيل عبر أثير استديوهات إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. نسأل الله العلي القدير أن يوفقنا وإياكم في صيام شهر رمضان، وأن يوفقنا وإياكم في قيامنا وفي صلاتنا، وأن يتقبل منا صالح العمل، إنه نعم المولى ونعم النصير. أحبتنا في الله، وهذه حلقة جديدة من حلقات برنامجنا بناء الإيمان. وبناء الإيمان كما ذكرنا أن هناك دعائم تعمل على بناء الإيمان، ذكرنا عددا كبيرا منها في الحلقات التي مضت، وذكرنا بعض العوامل التي تؤدي إلى فساد القلب، البناء في القلب، وذكرنا العوامل التي تؤدي إلى فساد البناء في القلب. من هذه العوامل الفسق، من هذه العوامل العصيان، المعصية، وهذا هو حديثنا في هذه الحلقة المباركة. العصيان هو الخروج عن طاعة الله سبحانه وتعالى، وجاءت هذه اللفظة بقوله تعالى: وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. هذه اللفظة لو فكرنا فيها كأن هناك إشارة إلى أن المؤمنين، الناس كلها المؤمنين، كمثل في اتحادهم، يعني كمثل العصا، وانت تعرف ان العصا دي حاجة قوية يعني، وان عشان تشق منها حاجة او تطلع منها حاجة يبقى بصعوبة. يبقى ده معناه ان المؤمنين مع بعضهم البعض في قوة شديدة. في الحديث: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. يبقى المسلمين دول كلهم عصا واحدة، ما ينفعش حد يخرج خارج الحزمة، ولو حد خرج يبقى بصعوبة. طب اللي خرج ده بيسموه إيه؟ عصيان. اللي خرج ده بيسموه إيه؟ عصيان. عشان كده الآية بتقول إيه؟ وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. عرفتها؟ وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. يقول في الآية: حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. المقابل بقى: كره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. اللهم اجعلنا من الراشدين. طيب إيه العصيان ده؟ إيه العصيان؟ العصيان إنك تخرج عن طاعة الله عز وجل. والخطورة إنك في خروجك عن طاعة الله خرجت عن كل الآيات التي أثنى الله فيها عن المؤمنين. يبقى أنت طلعت عن إيه؟ بعدت بعيد عن الثناء. فربنا سبحانه وتعالى أثنى على المؤمنين في التعاون، قال: وتعاونوا على البر والتقوى. ضابط. ربنا سبحانه وتعالى النبي عليه الصلاة والسلام اتكلم في التود والتراحم، مثل المؤمنين في تودهم وتراحمهم. ربنا سبحانه وتعالى اتكلم على مشاركة المؤمنين بعضهم البعض في صدق القلوب. يعني لما يبقى 3 4 5 قاعدين مؤمنين وجه ذكر الله عز وجل، تلاقي لقلوبهم كلهم خشوع ثابت. وإذا ذكر الله إيه اللي حصل؟ وجلت قلوبهم، في صدق القلوب. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وقال تعالى: وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. وقال تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. عرفتها ولا لأ؟ يبقى أنا عندي المؤمنين لهم صفات مشتركة يعملوها مع بعض، لكن عندي بقى اللي بيخرج من طريقهم فكأنه فين؟ في العصيان. إيه هو بقى العصيان؟ هو ترك المأمورات وفعل المحظورات. فخلي بالك، أنت ممكن تقع في المعصية فتفسد البناء الإيماني عندك وأنت ما أنتش دريان،
وانت ما انتش عارف حاجه، ما انتش عارف الدنيا فيها ايه. ليه؟ ليه بقى تعمل الكلام ده وتصل الى هذا الفساد والى حد الفساد؟ لماذا؟ لانك لا تدري، لانك انت ما انتش عارف. ان انا عندي حاجتين، ان انا لو تركت مامور من اوامر الله، امر يعني من اوامر الله سبحانه وتعالى، يبقى دي معصيه. وان انا لو فعلت محظور، يعني ربنا حذرني منه او نهاني عنه، يبقى دي معصيه. يبقى ايه المعصيه؟ ترك المامورات وفعل المحظورات. المتامل في ايات القران الكريم يجد ان الله تبارك وتعالى عبر عن المعصيه بعده تعبيرات. ربنا سبحانه وتعالى عبر عن المعصيه في القران بعده تعبيرات، منها الذنب. ساعات يقول ايه؟ يقول فكلا اخذنا بذنبه، يعني بمعصيته. والدليل على كده التكمله بتاعت الايه، فمنهم من ارسلنا عليه حاصبا، ومنهم من اخذته الصيحه، ومنهم من خسفنا به الارض، ومنهم من اغرقنا، وما كان الله ليظلمهم. لهم فرعون وهامان وقارون والفئات دي، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون. هم نفسهم اللي كانوا بيظلموا بايه؟ بالمعصيه اللي هم كانوا بيعملوها. يبقى ساعات الذنب، القران الكريم يعبر عن المعصيه بالذنب. فكأن الانسان لما يرتكب ذنب من الذنوب فهذه معصيه من المعاصي. ولان مساله المعصيه متنوعه مع الناس، لذلك فان القران الكريم عبر عنها بتنوع. ساعات يعبر عنها بالخطيئه، في قصه سيدنا يوسف واخواته لما خدوه عملوا اللي عملوه، وبعدين في الاخر لما رجعوا ورجع بقى تاني، قالوا يا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئين. قالوا يا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئين، يعني احنا كنا عاصين لامرك وعاصين لامر الله عز وجل. يبقى اذا المعصيه تاتي بمعنى الذنب، زي ما يقول ربنا فكلا اخذنا بذنبه. المعصيه تيجي بمعنى الخطيئه، زي ما ربنا يقول في الايه على اخوه يوسف، قالوا يا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئين. المعصيه تيجي بمعنى السيئه، زي ما ربنا يقول في الايه بلى من كسب سيئه واحاطت به خطيئته فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. بلى من كسب سيئه واحاطت به خطيئته فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. وخلي بالك لو تأملت الآية، بلى من كسب سيئة، القرآن عبر من نفس جنس مفهوم البشر. فأنت عندك ممكن واحد يروح يلعب قمار وبعدين يكسب اللي قصاده فيقول أنا كسبته، ده بمفهومه هو. لكن بمفهوم الإيمان أنه خسر، لأنه أخذ مالا لا حق له فيه، ولأنه ارتكب معصية من المعاصي، ولأنه فعل شيئا حرمه الله عليه. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. يبقى كده خلي بالك، القرآن بيقول بلى من كسب سيئة، يعني واحد له رغبة أن يشرب الخمر فجلس مع الناس الذين يشربون الخمر، فلما يقعد معاهم يقولوا له اشرب يقول لك لا لا لا معلش استحرام استحرام استحرام، بعد شوية يقبل يشرب، كده ايه؟ شرب، كسب سيئة. أول ما يشرب الخمر ويجي طالع يفتكر بقى ده انا زمان عملت مش عارف ايه وعملت ايه وعملت ايه وعملت ايه وكمان شربت خمر وكمان كده، احاطت به خطيئه، خلاص تغدو الخطايا وتروح مودياه بعيد. بلى من كسب سيئه واحاطت به خطيئته فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. يبقى المعصيه تاتي بمعنى الذنب،
المعصية تأتي بمعنى الخطيئة، المعصية تأتي بمعنى السيئة.

أن المعصية أو العصيان جملة الأشياء التي تعمل على فساد البناء الإيماني، دي من عوامل فساد البناء الإيماني المعصية. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى عبر عن المعصية بعدة تعبيرات، عبر عنها بمعنى الذنب في قوله تعالى فكلنا أخذنا بذنبه، عبر عنها بمعنى الخطيئة في قوله تعالى قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين، عبر عنها بمعنى السيئة في قوله بلى من كسب سيئة وحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، عبر عنها بمعنى الإثم قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم، عبر عنها بمعنى الفساد في قوله تعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا ولا فسادا، فالفساد في الأرض خطيئة، فالفساد في الأرض عصيان، لأن الله لا يقبل من العبد أن يفسد. طيب إيه الحكمة من المعصية؟ يعني كان ليه في معصية؟ ليه الناس ما جاتش كده كلها وراح ربنا ألقى الهداية عليها وكلهم بقوا كويسين؟ ليه؟ عشان يحقق معنى العبودية في قلب العبد، إن يبقى عندك خوف من الله، عندك رجاء في الله، عندك أمل في الله، عندك خليط من هذا من الخوف ومن الرجاء ومن أن تقع في ذنب أو في معصية أو في وزر، يبقى عندك دي حكاية ماشية معاك بالتمام. يبقى ما دام الموقف كده والموضوع بهذه الصورة، هتيجي تعمل معصية فتفتكر فتستغفر ربنا سبحانه وتعالى، فربنا سبحانه وتعالى لأنك خفته فاستغفرته ففعلت ذلك فالله عز وجل يعطيك خيرا. ولذلك في قصة آدم ونوح، لما حج آدم موسى، يقول له سيدنا نوح شاف سيدنا آدم فبقول له أنت الذي خلقك الله بيده ونفق فيك من روحه وفعل وكذا وكذا، قال له أيوة نعم أنا، قال أنت الذي أخرجتنا من الجنة بخطيئتك، أنت اللي طلعتنا من الجنة بالمعصية اللي أنت ارتكبتها واللي أنت عملته، أنك أكلت من الشجر وربنا نهاك أنك تأكل من الشجر. قال يا موسى بكم وجدت الله كتب التوراة قبل أن يخلقني؟ ربنا كتب عندك أنت في التوراة نص بيقول أن ربنا سبحانه وتعالى كتب التوراة قبل أن يخلق آدم بكام سنة؟ قال بأربعين سنة. قال هل وجدت فيها وعصى آدم ربه فغوى؟ قال له ما لقيتش فيها النص ده؟ قال له آه مكتوب في التوراة قبل ما أنت تتخلق بأربعين سنة وعصى آدم ربه فغوى. قال له أفتحاجني على أمر كتبه الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ أنت جبت حاجة ربنا كتب علي قبل ما يخلقني بأربعين سنة؟ القصة دي في الصحيح عاملة خلاف عند الناس أنصاف المتعلمين. إيه هي؟ قال لك إزاي يبقى كتب عليه المعصية؟ وإزاي إن آدم يعني يحاج نوح بالقدر؟ إزاي إنه يقول له إن يعني يحتج بالقدر يعني يقول الكلام ده؟ وقالوا طب ما في حديث تاني في البخاري بتاع سيدنا علي بن ابي طالب لما النبي راح وخبط على الباب وقال له الا تصلي يا سيدنا علي نايم كده عمال يفرك في عينه وطالع كده، فالنبي يقول له ايه دي الا تصلي انتوا نايمين؟ حد بينام في الليل؟ لما الناس بتنام في النار الناس بتنام في الليل، لكن الرسول عليه الصلاه والسلام له معنى اخر شان اخر، ان المتقين في جنات وعيون اخذين ما اتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. يبقى المعصية، يبقى النبي عليه الصلاة والسلام لما راح لسيدنا علي كان عايز يقول له لا انت ايه انت بتناموا كتير، لا قوموا قيموا الليل، فسيدنا علي قال له أنفسنا بيد الله إن شاء أخذها وإن شاء بعثها، فالنبي قال وكان الإنسان أكثر شيء جدل. قال لك طب ما هو سيدنا علي احتج بالقدر، حكاية مش حكاية احتجاج بالقدر،
الحكاية مش كده خالص، ده انتوا بتتكلموا في وادي والأحاديث بتتكلم في وادي تاني خالص. مش مسألة احتجاج بالقدر، مش واحد رمى نفسه من الدور العاشر وقال لك إن قدر لي الموت مت، لا ده مش كده، ده شكل واحد بيختبر ربنا، وهذا أمر يعني أمر يعني ضرب من الجهل المركب إن واحد يفكر كده. لازم ناخد بالنا بس من المسائل دي، الله يبارك في عمركم، لازم ناخد بالنا من الحتت دي، مهم قوي افهم الفروقات بين دي وبين دي. انما الاقدار كتبها الله على العبد لحكمه يعلمها الله، ففيها تحول الخوف مع الرجاء عشان يوديك او يخليك انت تقدر بالفعل انك انت لما ترجع لربنا فتبقى منكسر، منكسر من الخطأ الذي فعلته. الله يحب من العبد أن يكون منكسر، ولذلك جاء في حديث أين تكون يا رب؟ قال أكون عند المنكسرة قلوبهم من أجلي. اللي قلبه انكسر من أجلي، اللي حس إن غلط وبيعتذر وبيبكي بكاء لأنه أخطأ في حق الله وفي جنبه، هو ده اللي ربنا يبقى معاه، اللي ربنا يعطيه المنة والقوة، هو ده. إنما واحد متكبر ولا فارقة معاه الذنوب ولا الكبائر، ده نقول له إيه؟ ده ربنا يحبه فين؟ أو ربنا يعطيه منين؟ ناخد بالنا من كده، أن المعصية جاءت لتحقق معنى العبودية، لأن العبودية فيها ذل، فيها خضوع، فيها خشوع، فيها انكسار لله رب العالمين. فحتى يربط بين الذل والخضوع والخشوع والانكسار نحن نحتاج إلى أن يقع الإنسان مرة في المعصية، فلما يقع في المعصية يرجع لربنا سبحانه وتعالى. عندي المعصية جت عشان تأيد الأنبياء بالمعجزات لما يتكلموا فيها، عندي المعصية جت عشان خاطر تحقق صفة العلم المطلق لله تبارك وتعالى، هؤلاء من أهل الجنة، هؤلاء من أهل النار، كتب الله هؤلاء من أهل النار لأن الله سابق في علمه أنهم سيعصونه سبحانه وتعالى. أنواع المعاصي بقى، أنواع المعاصي، أنا باجي من معاكم عشان أقول لك إن المعصية دي حاجة مش سهلة، وإنه موضوع، وإنه بحث كبير جدا، بحث كبير جدا لعلي أعددته في المعصية كبير جدا، في أبواب كثيرة جدا، أنا بجيب عناصر بس البحث، وخليني بقول معاكم وأنتوا برضو يعني أنا عايز أوصل للبساطة في المسألة، ولا أريد أن يكون الموضوع معقد ولا موضوع بحث. المعاصي نوعين، كبائر وصغائر. الكبائر عبر عنها القرآن في قوله قل إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، هذه تسمى الكبائر. وفي قوله تعالى الذين يجتنبون كبائر الإثم، وفي قوله والكبائر ديك اللي هي تعرفها بقى كل ذنب ختم بنار، يعني يقولك لما تعمل دي تخش النار، أو كل ذنب أورث حدا، يعني كل ذنب اتعمل وعمل إيه جه بعد منه حد، زي الزنا، زي السرقة، زي الرشوة، زي الكلام ده كله. الكبائر تتمثل في عدة أمور، خليني أقول لكم الكبائر فين وفين وفين عشان ناخد بالنا، يمكن حد بيقع في الحاجات دي. الكبائر تأتي أو تتمثل في الشرك بالله، الكبائر تتمثل في القتل بغير حق، الكبائر تتمثل في الزنا، اللي يزني يبقى دي كبيرة من الكبائر. حقوق الوالدين كبيرة من الكبائر، يعني حد يقول لأبوه ولا أمه أف، ولا ما يسمعش كلامهم، ولا يزعق لهم، هذه كبيرة من الكبائر. شهادة الزور، إنك تشهد زور أو إنك تقول شهادة لم ترها بعينك، هذه أيضا من الكبائر. الواصلة والمستوصلة، والمستوصلة اللي هو اللي بيتعمل لها كده، والواصلة اللي بتوصل شعر غيرها بشعر آخر، وسوء الجوار، إنك تعامل جارك بسوء، هذه من الكبائر. الرشوة من الكبائر كذلك. المحلل والمحلل له، وفي كلام بينرفز في الحكاية دي، واحدة تتصل تقول يا عم الشيخ أنا هو طلقني ثلاثة وأنا ابن عمه هيتجوزني، وجواز عادي خالص، وهنقعد فترة مع بعض، وأنا مش هطلب منه الطلاق، هو اللي هيطلقني، عايز أفاته. يفتي بقى الشيخ يقول ايه؟ يقول ما عنديش اجابه، لان مش لاقي اجابه، هقول ايه؟ انا هتجوز ابن عمه وهعيش معاه حياه عادي خالص، ومش محددين المده، يعني بص هي دارسه كل الحكايه، هو مش محددين المده،
هو يعني عاملني معاشره زوجيه كامل، وبعد فتره هو من نفسه كده يقول لي خلاص انا مش عايزك ويطلقني. متفقين على كده؟ اه متفقين. ارد بقى انا اقول ايه؟ اقول كلام النبي لعن الله المحلل والمحلل. الناس خلاص تبدا تدور على حاجه عشان يعني ربنا يرحمنا ويعافينا. تغيير منار الارض والذبح لغير الله قسم الثاني من المعاصي الصغائر، ولعلنا نتواصل ان شاء الله تبارك وتعالى عبر هذا الموضوع باذن الله في حلقات اخرى، لكن لعلي نستكمل معكم عوامل فساد البناء الايماني لكن في الحلقات القادمه. حتى القاكم على خير دائما، اسال الله لي ولكم دوام العفو والعافيه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.

0: مستمعينا الكرام، قدمنا لكم حلقة جديدة من سلسلة بناء الإيمان للشيخ أشرف الفيل عبر أثير استوديوهات إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: لبيك يا رحمن،
2: لبيك يا رحمن، إني قد أتيت إلى رحابك شاكيا همي إليك.
1: لبيك يا رحمن.

0: نسائم
1: الرحمة. اللهم ارحمنا بالقرآن، واجعله لنا إماما وهدى ونورا ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، واجعله لنا حجة يا رب العالمين.
2: مستمعينا الكرام، إلى أن يحين موعد أذان الظهر نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

هم فيها خالدون ما

أَفَلَا تَذَكَّرُونَ.

إن أجري إلا على الله.

0: الملك.
1: الله أكبر.

الله أعلم بما في أنفسهم

وما أنت

لكم. هو ربكم وإليه ترجعون. أم يقول

ان شاء الله يمن الله ما يرضى عليك.

إنهم مغرقون.

يسخرون فسوف

ثانية.

0: من
1: الله

إنهم

0: أكثر منكم كما تسخرون.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

0: صدق الله العظيم.
1: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
2: مستمعينا الكرام، أما الآن فقد حان موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع على مسامعكم أذان الظهر.

أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبعد. هكذا أطلت علينا العشر من ذي الحجة، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلها أيام خير ويمن وبركة على كل المسلمين وعلى العالم كله على هذه الأرض. عسى رب العباد أن يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا حسنا، وأن يفيقنا من أزمتنا، وأن يرجعنا من تيهنا الذي يعني مكثنا فيه سنوات طويلة. أول شيء أن الإنسان يحمد الله أن الله سبحانه وتعالى اختارنا مسلمين، واختار لنا هذا الدين العظيم بهذه الوسطية العظيمة، واختار لنا منهجا لا تعي العقول به، ولكن منهج بسيط يستطيع كل إنسان أن يتعامل معه. في هذه الأيام الناس تسأل ما هي أفضل الأعمال في هذه الأيام؟ أنا أقول والله أعلم، أول شيء أن نصلح ذات بيننا، في أزواج، في جيران، في إخوة، في أخوات، كل واحد مغاضب الثاني، كل واحد عمل أنه على الحق المطلق وأن أخته على الباطل المطلق وأنه على الحق المطلق وأن أخاه منحط الأخلاق منحرف يدخل في زمرة أبي جهل وأبي لهب كما يدعي أخوه هو. أنا أقول الله يرضى عنكم، من كان عنده إحن أو ضغائن لأختي أو أخي أو عمي أو خاله أو خالاتي أو حد من الأقارب جيرانه وزملائه في العمل، هذا هو العمل الأول، أن ننوي أن نصفي نفوسنا كي يخلو منها الغل والحقد والحسد والضغائن المختلفة يعني رغبة التشفي أو الفرح للمصائب التي تنزل على من لا نحب، وهذا كلام ليس من الإسلام في شيء. نحمد الله ثانيا أن حبب الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين. الأمر الثالث أننا عشنا إلى أن تأتي هذه الأيام لنكثر من الاستغفار وعمل الصالحات، الصيام، قراءة القرآن، التعبد، سبحان الله العظيم قلة الكلام السيء يعني، ثم لا داعي لهذه الشاشات من الفضائيات التي يشتم الناس بعضهم بعضا ويتناطح بعضهم بعضا ويتقاذف بعضهم ويتطاول بعضهم على بعض، ونرى إنسانا ناجحا نريد أن نخسب به الأرض، نرى إنسان سبحان الله مستقيم على طريق الله لازم نرصق فيه كل العيوب حتى ينصرف الناس عنه. أنا لا أدري لماذا كل هذا نصنعه، ليس هذا من ديدن المسلم. أيضا هذه الأيام الطيبة بعض العلماء يرون أن غير الحاج لا يقدم أظافره ولا يحلق شعره، هذا رأي ليس ملزما، هناك آراء أخرى في سعة. أنت غير يعني أنت المحرم هذا لا تحرم عليه أمور كثيرة لا تحرم على غير المحرم، فبعض العلماء يرون أنه لا يجب أن يأخذ من لحيته ولا من شعره وأن لا يقلم أظافره، هذا رأي، ولكن باب الأمانة العلمية هناك آراء أخرى تقول لا داعي، أنت غير محرم، أنت تعيش مع زوجتك في بيتك، أنت تمارس حياتك الطبيعية، ليس عندك شيء من محظورات الإحرام، فهذا رأي آخر أيضا. ومن رأى غيرنا فله ما رأى ولنا ما رأينا. أما ناس يحزبوا نفسهم وعاملين قنوات وتمدهم جهات معينة هم يعرفوها تماما، يبتدوا يهاجموا العلماء وهذا الزنديق وهذا الفاسق، يا عمي إذا اختلفت أنت مع أخيك في شيء لا داعي لأن تصفوا بالزندقة والفسق والخروج. وسبحان الله العظيم سيدنا علي رضي الله عنه الخوارج الذين خرجوا على الدولة وعلى الحكم قال يعني إخواننا بغوا علينا، لا تسبه نساؤهم ولا تأخذ ذراريهم ولا تأخذ أموالهم، هكذا الإنسان الكبير. أنا أقول هذه أيام طيبة من أيام الله، نكثر فيها من الذكر، نكثر فيها من قراءة القرآن، نكثر فيها من العبادة، لنصومها إن شاء الله إذا استطاع الإنسان اليوم التاسع من ذي الحجة، ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، ولننظر نظرة لنري ونعلم أبناءنا، نسرد لهم قصة إسماعيل وطاعته لأبي وطاعته لله وإعانة أباه على تنفيذ أمر الله، يا أبا تفعل ما تؤمر، كل هذه الأمور يجب أن نتذكرها في هذه الأيام. نسأل الله سبحانه أن يتقبل منا ومنكم. لا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

مستمعينا الكرام، ما زلتم مع إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. أما الآن نقدم لكم حلقة جديدة من برنامج خير الكلام لفضيلة الدكتور عبد العظيم بدوي، إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد مع خير الكلام، كلام الله عز وجل. يقول الله تعالى في سورة آل عمران: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أأنبئكم بخير من ذلكم؟ للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. شهوات الدنيا ونعيم الآخرة يعرضها ربنا سبحانه وتعالى علينا في هذه الآيات، فماذا نختار؟ ماذا نختار وماذا نؤثر؟ وبين أيدينا شهوات الدنيا ونعيم الآخرة. يقول الله تعالى: زين للناس حب الشهوات. فالله تعالى خلق هذه الشهوات وزينها للناس وأذن لهم في التمتع بها في حدود ما أباحه سبحانه وتعالى. خلق الله تعالى هذه الشهوات وزينها للناس وأذن لهم في التمتع بها في حدود ما أباحه سبحانه وتعالى لهم، ونهاهم عن الحرص على هذه الشهوات حرصا يجعلهم يتعدون حدود الله، كما نهاهم أن يحرموا على أنفسهم ما أحل الله. فلا يجوز للإنسان أن يحرم على نفسه ما أحل الله، ولا يجوز للإنسان أن يعتدي فيما أباحه الله سبحانه وتعالى. فالله خلق هذه الشهوات وزينها للناس وأذن لهم أن يتمتعوا بها في حدود مباح، ونهاهم أن يحرصوا على هذه الشهوات حرصا يجعلهم يتعدون حدود الله ويتمتعون بهذه الشهوات ولو عن طريق الحرام. قال الله تبارك وتعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. فهذه الزينة وهذه الشهوات وهذه الملذات وهذه الطيبات التي خلقها الله تبارك وتعالى، الله أذن لنا أن نتمتع بها، أن نتمتع بها وأن نستلذ بها في حدود المباح، ونهانا أن نحرمها على أنفسنا. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. يقول سبحانه:
يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله وأقروا بما جاءهم به نبيهم صلى الله عليه وسلم أنه حق من عند الله، لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. يعني سبحانه وتعالى بالطيبات الذي ذات التي تشتهيها النفوس وتميل إليها القلوب، لا تحرموها فتمنعوا أنفسكم منها، كالذي فعله القسيسون والرهبان، حرموا على أنفسهم النساء والمطاعم الطيبة والمشارب اللذيذة، وحبس في الصوامع بعضهم أنفسهم وساح في الأرض بعضهم. فالله تعالى يقول لا تفعلوا أيها المؤمنون كما فعل أولئك، تحرموا على أنفسكم طيبات ما أحل الله لكم، ولا تعتدوا حد الله الذي حد لكم فيما أحل لكم وفيما حرم عليكم فتجاوزوا حده الذي حده فتخالفوا بذلك طاعته، فإن الله لا يحب من اعتدى حده الذي حده لخلقه فيما أحل لهم وحرم عليه. إذن هذه الشهوات والملذات والطيبات الله خلقها وزينها لنا وحببها إلينا وجعل قلوبنا تميل إليها وترغب فيها، فهذه الشهوات ليست مستقذرة في أصلها ولا مستخبثة، ولكن يجب على الإنسان أن يأخذ حظه منها من الحلال وأن لا يقع في الحرام. وقد فصل الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى القول في هذه الشهوات التي زينها الله للناس، وبين متى يكون أخذ الحظ منها مشروعا محمودا، ومتى يكون مذموما منهيا عنه. فقال رحمه الله في تفسير هذه الآيات يخبر تعالى عما زين للناس في هذه الحياة الدنيا من أنواع الملاذ من النساء والبنين، فبدأ بالنساء فقال زين للناس حب الشهوات من النساء، بدأ بالنساء لأن الفتنة بهن أشد، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء، ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء. يقول ابن كثير رحمه الله فأما إذا كان القصد بهن، إذا كان القصد بتزوج النساء والتمتع بهن في الحلال، إذا كان القصد بهن الإعفاف، يقصد الإنسان بالزواج أن يعف نفسه ويحصن فرجه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فإذا قصد الإنسان بالزواج مثنى وثلاث ورباع الإعفاف وكثرة الأولاد تكثير النسل، فهذا هو المقصود من الزواج، كما قال عليه الصلاة والسلام تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. إذن المسلم له مقصد في زواج، المقصد الأول أن يعف نفسه ويحصن فرجه، والمقصد الثاني أن يبتغي تكثير الناس وزيادة عدد أمة محمد عليه الصلاة والسلام. فإذا كان هذا مقصد الإنسان من الزواج وزواج النساء وطلب الأولاد فهذا أمر مطلوب مرغوب فيه بل مندوب إليه، كما وردت الأحاديث بالترغيب في التزويج والاستكثار من النساء، فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء. وقد قال عليه الصلاة والسلام الدنيا متاع
وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. وقال عليه الصلاة والسلام: حبب إلي من الدنيا النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. فإذا حب النساء إذا كانوا مقصد صالح ونية صالحة فهذا أمر محمود، بل يمدح عليه الإنسان. كذلك حب البنين، إذا طلب الإنسان بزواج كثرة الأولاد ولا سيما البنين، حب البنين تارة يكون للتفاخر والزينة فهو داخل في الذم، وتارة يكون لتكثير النسل وتكثير أمة محمد صلى الله عليه وسلم ممن يعبد الله وحده ولا شريك له، فهذا محمود ممدوح. إنسان بيتزوج وحريص على أن يرزق البنين، حريص على أن يرزق البنين، لماذا؟ يريد أن يقول أريد أن يحفظ القرآن، أن يطلب العلم الشرعي، أن يجاهد في سبيل الله. فهذا إذا استكثر من البنين بهذه النية فهو محمود عليها. إنسان آخر يقول لك لا، كثرة الأولاد عزوة، لما نتخنقوا يبقى ورانا رجالة، يبقى هذا أمر مذموم عليه. فحب البنين تارة يكون للتفاخر والزينة فهو داخل في الذم، وتارة يكون لتكثير النسل وتكثير أمة محمد صلى الله عليه وسلم ممن يعبد الله وحده لا شريك له، فهذا محمود ممدوح. كما ثبت في الحديث قال عليه الصلاة والسلام: تزوجوا الولود الولود فإني مكاثر بكم. كذلك حب المال، حب المال تارة يكون للفخر والخيلاء والتكبر على الضعفاء والتجبر على الفقراء، فهذا مذموم. إنسان عايز يبقى غني، عنده يبقى عايز يبقى فلوس كثيرة جدا، يعني حتى يهابه الناس، حتى يكون أحسن من فلان وأكثر مالا من فلان، فهذا مذموم. وتارة يكون حب المال للنفقة في القربات وصلة الأرحام والقربات والقرابات ووجوه البر والطاعات، فهذا ممدوح محمود شرعا. واحد بيحب ان ربنا يوسع عليه في الرزق ويبسط له فيه عشان يصل رحمه وينفق هكذا وهكذا وهكذا في سبيل الله، فهذا محمود على طلبه المال وحبه الاستكثار منه، وله الأجر وإن لم يعط المال. إذا كان الإنسان يحب أن ربنا يوسع عليه في الدنيا ويعطيه من أصناف المال ليصل رحمه ويساعد الفقير والمسكين ويقضي حالة المحتاج ويبني مساجد ومستشفيات ويحقق الخير المسلمين، هذا الإنسان محمود على حبه المال، فإن أعطي ووفى بوعده كان له الأجر مضاعفة، وإن لم يعط المال فله الأجر بنيته. كما في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله علما ومالا فهو يعمل بعلمه في ماله يصل فيه رحمه ويتقي فيه ربه فهذا بأعلى المنازل، ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو يقول: لو أن لي مثل مال فلان لعملت فيه بعمل فلان، فهو في الأجر أو فهما في الأجر سواء. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: نعم المال الصالح للرجل الصالح، نعم المال الصالح للرجل الصالح. ويقول عليه الصلاة والسلام: لا بأس بالغنى لمن اتقى. إذن عرفنا متى يكون حب النساء محمودا ومتى يكون مذموما، متى يكون حب البنين محمودا ومتى يكون مذموما، متى يكون حب الغنى محمودا ومتى يكون مذموما. قال ابن كثير رحمه الله: وكذلك حب الخيل، حب الخيل على ثلاثة أقسام: تارة يكون ربطها أصحابها معدة لسبيل الله، ما تحتاج إليها غزوا عليها. واحد ما شاء الله شاري حصنة، شاري خيل، شاري فرس وربطها، متى يقال يا خيل الله اركبي، يطير عليها للجهاد في سبيل الله. فهؤلاء يثابون. وتارة يربطها فخرا ونواء لأهل الإسلام وعداء لهم،
فهذه على صاحبها وزر، وتارة للتعفف واقتناء نسلها ولم ينس حق الله في رقابها فهذه لصاحبها ستر. كما في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخيل بثلاثة، لرجل أجر، ولرجل ستر، وعلى رجل وزر. فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فهي له أجر، ورجل ربطها تغنيا وتعففا ولم ينس حق الله عز وجل في رقابها ولا ظهورها فهي لذلك ستر، ورجل ربطها فخرا ورياء ونواء لأهل الإسلام فهي على ذلك وزر. وأما الأنعام فهي الإبل والبقر والغنم ومنافعها ظاهرة، فمن استكثر منها وأدى حق الله فيها فلا جناح عليه. وأما الحرث فالمراد به الأرض المتخذة للغرس والزراعة، واستصلاح الأرض وزراعتها أمر حث عليه الإسلام ورغب فيه. استصلاح الأراضي وزراعتها، عمارة الصحراء الميتة الخربة المهجورة، الخروج إلى الصحراء وزراعتها وغرسها وعمارتها وإحياؤها أمر حث عليه الإسلام ورغب فيه. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحيا أرضا ميتة فهي له. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا، ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة نخلة صغيرة، إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا يقوم حتى يغرسها فليفعل. إذن هذه الشهوات ليست مذمومة على الإطلاق، وإنما الله خلقها وزينها لنا وملأ قلوبنا بحبها والميل إليها والرغبة فيها، فإذا نحن استمتعنا بها في حدود المباح ولم نتجاوز الحدود ولم نقع في الحرام فلا شيء علينا في ذلك، بل إذا رزق الإنسان النية الصالحة في التمتع بهذه الشهوات والاستكثار منها فهو مأجور على ذلك كما سبق بيانه من كلام ابن كثير رحمه الله. ولكن الله سبحانه وتعالى بعدما عرض لنا شهوات الدنيا ذكرنا بنعيم الآخرة، حتى لا يكون حرصنا موقوفا على شهوات الدنيا وحدها، وإنما كما يقول العلماء الله تعالى جعل الدنيا معرض، الدنيا دي معرض لما في الآخرة، فما تراه في الدنيا من الشهوات التي تحبها واللذات التي تتمناها فيجب عليك أن تتذكر بها شهوات الآخرة فتكون حريصا على شهوات الآخرة، لأن شهوات الدنيا سريعة الزوال والفناء ولا تدوم، أما شهوات الآخرة فهي دائمة وهي أفضل بكثير من شهوات الدنيا. وما تراه في الدنيا من بؤس وشقاء وتعب ونصب هو معرض يذكرك بما في النار من تعب ونصب وشقاء حتى تفر منه. فالله سبحانه وتعالى لما ذكرنا بشهوات الدنيا فقال: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. لما ذكر الله تعالى بهذه الشهوات وما فطر النفوس عليه من حبها قال: ذلك متاع الحياة الدنيا، ذلك متاع الحياة الدنيا، ذلك كله الذي عرضه
من اللذائذ المحببة وسائر ما يماثله من اللذائذ والشهوات كله متاع الحياة الدنيا الدنية الحقيرة الخسيسة، لا الحياة الرفيعة ولا الآفاق البعيدة، متاع هذه الأرض، والله عنده حسن المآب، أي المرجع في الحياة الآخرة التي تكون بعد موت الناس وبعثهم. فلا ينبغي لهم أن يجعلوا كل همهم في هذا المتاع القريب العاجل، بحيث يشغلهم عن الاستعداد لما هو خير منه في الآجل. لا تنشغل أخ الإسلام بشهوات الدنيا العاجلة عن نعيم الآخرة الآجلة الباقية، لكن ما تأخذه من شهوات الدنيا إنما هو تذكرة بإن في الآخرة أحسن من كده. فإذا كنت تحب هذه الشهوات فهذه شهوات سريعة الزوال والفناء، مش دايمة، في الآخرة بقى أحسن من كده ونعيم دائم. فإذا أحببت الشهوات فاحرص على أن تنالها في الآخرة. ذلك المذكور من شهوات الدنيا متاع الحياة الدنيا، والله عنده حسن المآب والمرجع يوم ترجعون إليه يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ولما ذكر سبحانه وتعالى ما عنده من حسن المآل على وجه الإجمال، والله عنده حسن المآب، هذا إجمال، أشار سبحانه وتعالى إلى تفصيل ما عنده، إلى تفصيل ما عنده مما هو خير من الدنيا ومتاعها. فقال عز وجل مخاطبا نبيه عليه الصلاة والسلام: قل لهم يا نبيانا، قل للناس الذين يحبون هذه الشهوات، قل لهم: أأنبئكم، أدلكم، أخبركم، قل أأنبئكم بخير من ذلكم، أأنبئكم بخير من تلك الشهوات المزينة لكم، أأنبئكم بأفضل منها وأحسن منها، نبئنا يا رسول الله. قال: للذين اتقوا ربهم، اتقوا ربهم بفعل ما به أمر وترك ما نهى عنه وزجر. فهذا هو الحد الأدنى للتقوى، الحد الأدنى للتقوى أن يفعل الإنسان المأمورات ويترك المحظورات. فمن فعل ما به الله أمر وترك ما نهى عنه وزجر فقد اتقى الله. ولكن التقوى قد تزداد وتقوى وتزيد حتى يفعل التقي مع الواجبات المستحبات ويترك مع المحرمات المكروهات. فأدنى درجات التقوى أن يفعل التقي الواجبات ويترك المحرمات. ولما التقوى كده تكبر كده وتزيد في القلب يقوم التقي ده يسأل: يا عم الشيخ، ربنا بيحب ايه عشان اعمله؟ ربنا بيكره ايه عشان اتركه؟ ما يقولش بقى ايه الواجب وايه السنة، ايه الحرام وايه المكروه، لا هو خلاص يعني ارتقى لدرجة عالية في التقوى. هو من زمان بيفعل واجبات ويترك المحرمات، هو الان بقى عايز يرتقي في درجة التقوى، عايز يطلع فوق شوية، فبيسأل عما يحبه الله من المستحبات وعما يكرهه من المكروهات حتى يفعله، وهذه اعلى درجات التقوى. قل أأنبئكم بخير من ذلكم، من تلك الشهوات التي تحبونها وتحرصون عليها، للذين اتقوا عند ربهم. أول حاجة للذين اتقوا، ما قالش للذين اتقوا إيه، لا قال للذين اتقوا عند ربهم. وهذه العندية مفيدة لكمال علو رتبة الجنات وسمو طبقتها. الجنة فين؟ عند ربنا، عند ربنا. فيا سلام، يعني مكان عظيم جدا للذين اتقوا عند ربهم، كما قال تعالى: إن المتقين في جنات ونهر. فين؟ في مقعد صدق عند مليك مقتدر. الذين اتقوا لهم ايه عند ربهم؟ لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، لهم جنات، بساتين، حدائق، منتزهات،
تجري من تحتها الأنهار بأنواع الأشربة اللذيذة من العسل واللبن والخمر والماء وغير ذلك مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات. ولك أن تتصور أيها المسلم حلاوة هذه الثمرات التي تسقى بالعسل واللبن. يعني أنت تأكل من فواكه الدنيا ما تأكل وتستطيب منها ما تستطيب وتستلذ منها ما تستلذ وتحس كده بأن في فكة كده يقول لك دي معسلة دي حلوة جدا دي طعمة جدا ودي بتشرب مية والله أعلم بالمية اللي بتشرب. طب تصور بقى كده ثمار الجنة فواكه الجنة وهي بتشرب من اللبن والعسل هيكون شكلها ايه وطعمها ايه ولذتها ايه وحلاوتها ايه. للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار وبعدين وأزواج مطهرة أزواج من نساء الدنيا ومن الحور العين أزواج من نساء الدنيا ومن الحور العين أزواج مطهرة مطهرة من الأرجاس والأدناس البدنية والطبيعية مما لا يخلو عنه نساء الدنيا غريبة أزواج مطهرة من البول ومن الغائط ومن الحيض ومن النفاس بل مطهرة من البصاق والمخاط أزواج مطهرة وفوق ذلك النعيم الحسي ده نعيم حسني أنك أنت تأكل وتشرب وتلبس وتنكح ده اسمه نعيم إيه؟ نعيم حسي. في بقى نعيم معنوي نعيم للقلوب نعيم للأرواح هذا النعيم الأرواح أجل وأعظم وأعلى من نعيم الأبدان. قال للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ثم ذكر بقى نعيم الأرواح والقلوب قال ورضوان من الله ورضوان من الله رضوان وأي رضوان رضوان لا يقدر قدره. وهذه اللذة الروحانية تتمة ما حصل لهم من اللذات الجسمانية وأكبرها كما قال تعالى ورضوان من الله أكبر أي رضا الله عن أهل الجنة أعظم مما أعطاهم من نعيم الجنة رضا الله عن أهل الجنة أعظم من النعيم الذي أعطاهم إياه في الجنة. ولذلك جاء في الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة فيقولون لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك فيقول هل رضيتم هل رضيتم عن ربكم فيقولون وما لنا لا نرضى يا رب وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك فيقول ألا أعطيكم أفضل من ذلك فيقولون يا رب وأي شيء أفضل من ذلك فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرضى عنا وأن يدخلنا الجنة بغير حساب ولا عذاب وأن يسكننا الفردوس.

الحياة الدنيئة الحقيرة خسيسة، والله عنده حسن المآب. قل أأنبئكم بخير من ذلكم، من تلك الشهوات المذكورة التي فطرتم على حبها وحرصتم عليها. قل أأنبئكم بخير من ذلكم، للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله. ثم قال تعالى: والله بصير بالعباد. بعدما عرض الله علينا شهوات الدنيا ونعيم الآخرة، ختم الآية بقوله: والله بصير بالعباد، أي عالم بمصالحهم، فيجب أن يرضوا لأنفسهم ما اختاره لهم من نعيم الآخرة، وأن يزهدوا فيما زهدهم فيه من أمور الدنيا. يبقى المقصود من هاتين الآيتين، الله تعالى عرض علينا شهوات الدنيا ونعيم الآخرة، وبعدين ختم الآيتين بقوله: والله بصير بالعباد، يعني ربكم أعلم بمصالحكم وهو يختار لكم الآخرة، فارضوا بما اختاره الله لكم ولا تؤثروا الدنيا على الآخرة. وكثيرا ما يجمع الله تعالى في الذكر بين حال الدنيا وحال الآخرة، ليزهد عباده في الدنيا ويرغبهم في الآخرة. وما أشبه هذه الآيات بقول الله تبارك وتعالى في سورة الحديد: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نبات ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. هذه الدنيا. ثم يقول سبحانه: وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فإذا علمتم ذلك، إذا علمتم حقيقة الدنيا وحقيقة الآخرة، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتي من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وقال تعالى في سورة الكهف: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا ثم والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ويقول سبحانه في سورة يونس: إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. ثم يقول سبحانه: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلمة أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ومع ذلك، مع أن الله تعالى أكثر علينا في القرآن من ذكر شهوات الدنيا والتزهيد فيها ونعيم الآخرة والترغيب فيه، إلا أن كثيرا من الناس غرت حياة الدنيا فتعلقوا بها وآثروها على الآخرة،

يقول الله تعالى: إن هؤلاء يحبون العاجلة، يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. ويقول سبحانه: كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. ويقول سبحانه: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وقد توعد الله سبحانه وتعالى من آثروا الدنيا على الآخرة بحرمانهم من نعيم الآخرة، فقال عز وجل: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. وقال تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. فيا إخوتاه، يا عباد الله، آثروا ما يبقى على ما يفنى، آثروا ما يبقى على ما يفنى، واعلموا أن الدنيا قد ارتحلت مدبرة، وأن الآخرة قد ارتحلت مقبلة، ولكل واحدة منهما بنون، تكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. فلما ذكر الله تعالى شهوات الدنيا ونعيم الآخرة الذي أعده للمتقين، قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم كذا وكذا، ذكر سبحانه وتعالى، لما ذكر الله تعالى أن نعيم الآخرة خير من شهوات الدنيا المذكورة للذين اتقوا، عرفنا بقى صفات المتقين. بقى بعد ما رغبنا في نعيم الآخرة الذي أعده المتقين، عرفنا ما هي صفات المتقين علشان نحرص على الاتصاف بها إذا كنا فعلا نؤثر نعيم الآخرة على شهوات الدنيا. قال تعالى في صفات المتقين: الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. فجعل الله تبارك وتعالى من أهم صفات المتقين وأحسن أعمالهم توسلهم إلى الله عز وجل بالإيمان به أن يقيهم عذاب النار. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. فالتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بالإيمان من أفضل الوسائل وأحسنها. الله يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. أحسن وسيلة تتقرب بها إلى الله، وأحسن وسيلة تنجيك من النار وتدخلك الجنة، هي الإيمان بالله عز وجل. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة إلا المؤمنون، لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. وقد تكرر ثناء الله عز وجل على المتقين بتوسلهم إليه بالإيمان به، كما ذكر سبحانه وتعالى في آخر السورة نفسها، سورة آل عمران، وصرح ربنا سبحانه بأنه قد آتاهم ما سألوا، فقال تعالى: فاستجاب لهم ربهم. يقول تعالى في آخر سورة آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا،
ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. قال تعالى فاستجاب لهم ربهم. فالتوسل إلى الله عز وجل بالإيمان من أعظم الوسائل وأفضلها. ويوم القيامة يوبخ الله تعالى أهل النار على كفرهم وتكذيبهم واستهزائهم بالذين آمنوا، ويبين سبحانه أنه قد نجى المؤمنين من العذاب بإيمانهم وصبرهم على استهزاء الكفار. قال تعالى مخاطبا الكفار يوم القيامة: ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون؟ قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. فذكر سبحانه وتعالى أنه أنجى المؤمنين من النار بإيمانهم وصبرهم، إني جزيتهم اليوم بما صبروا. ولذلك هنا في الآيات التي معنا من سورة آل عمران لما ذكر من صفات المتقين أهل الجنة الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، أول وصف وصفهم به في الآية التالية الصابرين، الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأصحاب. فهذه صفات جامعة من أعظم صفات المتقين على من أراد أن يكون من المتقين أهل الجنة أن يكون من المؤمنين الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. نسأل الله تبارك وتعالى كما هدانا للإيمان أن يعيننا على الاتصاف بهذه الصفات والتخلق بهذه الأخلاق حتى نكون من أهل الجنة في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإلى لقاء آخر إن شاء الله. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

يا ربي واجعل رجائي غير منعكسين لديك واجعل حسابي غير منخرم والطف بعبدك في الدارين إن له

0: الإنجيلي.
1: ما زلنا معكم مستمعين الكرام من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، والآن نتابع معكم تفسير القرآن الكريم للدكتور محمد راتب النابلسي.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 53 من دروس سورة البقرة، ومع الآية 63 بعد 100، وهي قوله تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله جل جلاله بعد أن قال: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. ما الحقيقة الكبرى التي ينبغي أن تبين؟ ما الحقيقة العظمى التي ينبغي أن يعلن عنها دائما؟ وإلهكم إله واحد. كلمة وإلهكم، أي إنسان بفطرته يعتقد أن هناك إلها عظيما خلق الكون؟ هذا الاعتقاد بأن لهذا الكون خالقا عظيما يستوي فيه البشر جميعا، حتى الوثنيون ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. ولكن الموضوع اليوم الذي ورد في هذه الآية أن هذا الإله العظيم الذي خلق السماوات والأرض هو بيده كل شيء، ليس خالقا فقط بل مسيرا. الله ليس خلاقا بل فعال، بيده أدق التفاصيل، وما تسقط من ورقة إلا هو يعلمها. كل قصص القرآن الكريم مؤداها أن الله عز وجل إله حي قيوم فعال مهيمن. لذلك إلهكم أيها الناس إله واحد. في أزمان البعد عن الله توهم الناس آلهة غير الله. الجهة التي تخافون منها، الجهة التي تعظمونها هي جهة واحدة، هي الله. أناس عبدوا الشمس، أناس عبدوا البقر، أناس عبدوا مظاهر الطبيعة، أناس عبدوا. الذي تخافه وترجوه وتعتقد أن الأمر كله بيده هو الله، ولا إله آخر معه أبدا. وإلهكم إله واحد. هذا كلام خطير أيها الإخوة. إنسان مسلم عادي قد يتوهم أن زيد بإمكانه أن يرفعه، وعبيد بإمكانه أن يناله بالأذى، وفلان يعطيه وفلان يمنعه في شرك خفي. الجهة الوحيدة المتطرفة، الجهة الوحيدة الفعالة، الجهة الوحيدة التي بيدها كل شيء هي الله وحده. وإلهكم إله واحد. طبعا كلمة واحد أي لا ثانية له، وكلمة أحد أي لا مثيل له، ليس له شريك، وليس في خلقه من يشبهه. إذا قلنا واحد لا ثانية له، إنه واحد وصف كمي، أما إذا قلنا أحد وصف نوعي، قد نقول هذا الطالب هو الرابع على صفه، هو واحد لكنه الرابع، هذا وصف كمي، وصف نوعي. أما إذا قال جاء أربعة طلاب هذا وصف كمي، فكلمة واحد أي لا ثانية له، وكلمة أحد أي لا مثيل له، لا يشبهه شيء. وإلهكم إله واحد. أجمل ما في حياة المؤمن هذا التوجه إلى الله عز وجل. حياة المنافق مذبذبين، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. الإنسان حينما يشرك يتوزع يتمزق، وإرضاء الناس جميعا غاية لا تدرك، إرضاء الناس جميعا مستحيل. فالذي يتعامل مع الله وحده مستريح، هذا الإله العظيم يراه ويسمع نداءه ويستجيب لدعائه، وهو عليم بسريرته، عليم بمخبره، عليم ببواعثه، عليم بنواياه، لا تخفى عليه خافية، لا يحتاج إلى إيصال وإلى شهادة ولا أبد. علاقتك مع الله عز وجل، إن أخلصت النية لله عز وجل فأنت في راحة نفسية مع القلب. وإلهكم الذي خلق الكون هو الفعال، هو المسير، هو المتصرف، هو المالك، هو المعطي، هو المانع، هو الرافع، هو الخافض، هو المعز، هو المذل، هو القابض، هو الباسط، هو المسعد، هو المشقي، هو المسلم، هو الحافظ، هو الذي يسوق للإنسان الشدائد، بيده كل شيء. هذا هو التوحيد وهذا هو الدين كله. وإلهكم يعني الجهة التي ينبغي أن تعبد، الجهة التي ينبغي أن يخاف منها، الجهة التي ينبغي أن ترجى هي الله، ولا إله إلا الله. لذلك الإنسان المؤمن يعيش في التوحيد، والتوحيد مريح، بينما غير المؤمن يعيش في الشرك الخفي. ويقول عليه الصلاة والسلام: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخفي، أما إني لست أقول إنكم تعبدون صنما ولا حجرا. أن يعبد صنم في بلاد المسلمين هذا شيء انتهى، مستحيل. ما الذي نخاف منه؟ أن يؤله بعضنا بعضا، أن يتكل بعضنا على بعض، أن نعلق الآمال على مخلوقين. أخواننا الكرام، سيد الأنام ومعه أصحابه الكرام قالوا كلمة فتخلى الله عنهم، قالوا لن نغلب من قلة، نحن الآن كثيرون. هذا شرك، اعتمدوا على كثرتهم لا على الله. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم من الله شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. إذن أنت أيها المؤمن بين حالين، بين أن تقول أنا بتحصيل العلم، أنا بذكاء الفطر، أنا ابن فلان، أنا أحمل شهادة نادرة جدا، أنا عملت عملا عظيما جبارا، إذا قلت أنا تخلى الله عنك أوكلك إلى نفسك، وإذا قلت الله تولاك. فأنت بين التولي والتخلي، بين أن تنسب ما أنت فيه إلى ذاتك فهذا شرك خفي يتخلى الله عنك. يعني لو أن إنسان مدحك، لماذا مدحك؟ قال بعض العلماء، ولعله صاحب الحكم العطائية ابن عطاء الله السكندري، ما مدحك من مدحك، وإنما مدح من منحك. إذا أعطاك الله فهما دقيقا، أو لسانا طليقا، أو حكمة، أو أعطاك قدرة على كسب المال، أو أعطاك قدرة على الفهم، فإذا مدحك إنسان وكنت أنت موحدا يجب أن تذوب خجلا من الله عز وجل، لأن هذا الذي مدحك لولا أن الله منحك لما مدحك. فهو في الحقيقة يمدح من منحك لا يمدحك أنت. ما مدحك من مدحك بل مدح من منحك. فالمؤمن كلما سمع ثناء الناس عليه ذاب تواضعا لله عز وجل، ذاب شكرا له. أنا لا أنسى أخ كريم تبرع ببيت يعني غالي جدا، تبرع به لعمل طيب، أقيم له حفل تكريم، وكل من ألقى كلمات أشادوا بإحسانه وفضله، إلا أحد إخوتنا الكرام لفت نظره فقال له: أيها المحسن الكريم، كان من الممكن أن تكون أحد المنتفعين بجمعيتنا، ولكن الله كرمك فجعلك تعطي لا تأخذ، تعطي ولا تأخذ. يعني أنت حينما تمشي في الطريق وترى من ينقب في الحاوية ليأكل شيئا فاسدا من شدة الجوع، كان من الممكن أن تكون مكانه. أشكر الله عز وجل على أن كفاك، على أنه لم يجعلك تقف هذا الموقف الصعب. فالإنسان الموحد لا يرى إلا فضل الله عليه. يعني إذا دخل أراد أن يفرغ مثانته، هي نعمة كبرى جدا. لو أن هذا الماء حبس في المثانة، عملية وإسعاف وتخدير وتمييل، لو أن هذا الكأس منع عنك تشتريه بنصف ما تملك. يعني أحد المرضى في كليته مصاب بفشل كلوي، ذهب إلى غسيل كليته في المستشفى، قالت له الممرضة بعنف وبقسوة: لا تشرب ماء، الآلة معطلة. أنت حينما تشرب الماء كما تشتهي، كأس اثنين ثلاثة أربعة، هذه نعمة لا نعرفها إلا إذا فقدناها. مسموح لك أن تشرب ماء بقدر ما تريد، مسموح لك أن تأكل، مسموح لك أن تمشي، مسموح لك أن تخدم نفسك بنفسك. فلذلك المؤمن حينما يرى فضل الله عليه ويستمع إلى ثناء الناس عنه ينبغي أن يذوب خجلا، إن هؤلاء الذين يمدحونه إنما يمدحون من منحه لا يمدحونه هو. هذا التوحيد أن ترى أن الله وراء كل شيء وفوق كل شيء ومع كل شيء وقبل كل شيء وبعد كل شيء، هذه رؤية المؤمن، رؤية توحيدية. فنعمة السمع ونعمة البصر ونعمة العقل الذي في رأسك. يعني مرة كنا في حفل في أطراف المدينة، يمكن في ألف، أكثر من ألف شخص، ودعي لهذا الحفل أكثر علماء دمشق. إنسان مجنون تكلم بكلام لا يحتمل، يعني سب سبابا لا يحتمل. قلت: يا ربي، ما الحكمة من وجود هذا الإنسان الذي أفسد هذا المجلس كله؟ يعني كأن الله عز وجل يريد أن يبين لنا نعمة العقل. إنسان عقله سليم يتكلم عند الضرورة، أحيانا يصمت، أحيانا يتكلم، يجلس، يقف، يمشي، هي نعمة كبيرة جدا أنه في عندك تمييز. فنعمة العقل ونعمة البصر ونعمة السمع ونعمة الحركة. يعني لو إنسان فقد حركته أول أسبوع خدمة ممتازة، ثاني أسبوع أقل، بعد ذلك أقرب الناس إليه يتمنى موته، وقد يسمعها بأذنه، الله يخفف عنك. صار إنسان بلا حركة، صار عبئه ثقيل جدا. فإذا الإنسان بيتحرك، سمعه، بصره، أجهزته، أعضاؤه، خروج يعني ما عنده من جسمه سليم، هذه نعمة كبرى. لذلك ليس بعد نعمة الإيمان من نعمة إلا نعمة الصحة، ليس بعد نعمة الإيمان من نعمة إلا نعمة الصحة، وليس بعد نعمة الصحة من نعمة إلا نعمة الكفاية. إذا أصبح أحدكم آمنا في سربه معافا في جسمه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها، وإلهكم إله واحد. هذا التوحيد. ما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد. علاقتك مع جهة واحدة، حسابك مع جهة واحدة، اعتمادك على جهة واحدة، أملك بجهة واحدة، رجاءك لجهة واحدة، هذه الجهة واحدة، كل شيء متعلق بها، إليه يرجع الأمر كله، كله توكيد. فاعبده، يعني ما أمرك أن تعبده إلا بعد أن طمأنك أن الأمر كله راجع إليه، فاعبده وتوكل عليه. وإلهكم إله واحد، لأنه صار في أصنام وصار في شركاء لله عز وجل، من باب التأكيد لا إله إلا هو. إلهكم الذي ينبغي أن تعبدونه هو الله، وهو إله واحد. ومزيدا من التأكيد لا إله إلا هو، ما سوى الله هو الكون، إما أنه نعمة وإما منعم عليه. الإنسان منعم عليه، والكون كله نعمة عطاء، مصدره الرحمة. الإنسان بيأخذ، متى يعطي؟ إذا في رحمة بقلبه. الإنسان يأخذ المال، متى ينفق المال؟ إذا في رحمة. الإنسان يأكل، متى يطعم؟ الإنسان يعالج نفسه، متى يعالج غيره؟ إذا في رحمة. فما سوى الله عز وجل إما منعم عليه وهو الإنسان، وإما نعمة وهو الكون. والله عز وجل سخر لنا ما في السماوات وما في الأرض جميعا، يعني كما يقول بعض العلماء أساس خلق السماوات والأرض رحمة الله، لذلك قالوا هو اسم الله الأعظم، يعني أراد الله أن يخلق خلقا ليسعدهم، إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، خلقهم ليرحمهم. أما ما يجري في الأرض الآن من مصائب هذه محض رحمة أيضا، فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. يعني إذا قوم تفلتوا من منهج الله، سقطوا في وحل الشهوات، عاشوا حياة إباحية، أداروا ظهورهم لمنهج الله. سمعت تعليق لفت نظري، 100 طائرة من أحدث الطيران الحربي في العالم لو قصف منطقة 30 يوما بشكل مستمر ليلا ونهارا ما استطاع أن يخرب ما خربه الزلزال في 45 ثانية. إن بطش ربك لشديد. 100 طائرة تقصف هذه المنطقة 30 يوما ليلا ونهارا لا تستطيع أن تخرب ما فعله هذا الزلزال في 45 ثانية فقط. هذا الذي ينسى الله عز وجل. وإن من قرية إلا نحن مهلكوها أو معذبوها قبل يوم القيامة عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا. يعني بلد جميل وأخضر، تجارة عريضة، أموال متدفقة، ونساء كاسيات عاريات، ومحطات فضائية، وتفلت، وملاهي، وقمار، وزنا، وتجوز، من دون معالجة إلهية؟ مستحيل، مستحيل. لا بد من تدخل الإله فعال. أمن جعل الأرض قراراً؟ الأرض مستقرة، تنشئ بناء 20 طابق مستقر، 8 ريختر ما بتمشي، هي 8، 6 مدمر، 5 مخيف، 4 بقول لك هزة أرضية خفيفة، أما 8 لا تبقي ولا تذر، جعلنا عاليها سافلها. فالله عز وجل موجود من حين لآخر يظهر آياته للناس. يعني في أعاصير بأمريكا أضرار 30 مليار، 30 مليار أضرار، إعصار واحد رياح سرعتها 800 كيلومتر في الساعة، إن بطش ربك لشديد. فخلقنا ليسعدنا، فلماذا الزلازل؟ ولماذا الفيضانات؟ ولماذا الأعاصير؟ ولماذا الصواعق؟ ولماذا الحروب الأهلية؟ ولماذا القهر؟ ولماذا المجاعة؟ ولماذا المرض؟ كل هذا تلخصه آية واحدة: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. ظهر الفساد في البر والبحر، يعني ظهر الفساد في البر والبحر، والتفاصيل مخزية، ما يجري في العالم، ما يجري في العالم في موضوع الرقيق الأبيض ودور البغاء في العالم، والانحرافات والإباحية وزنا المحارم وتبادل الزوجات في العالم كله، ظهر الفساد في البر والبحر. الفساد أيها الإخوة أن تخرج الشيء عن طبيعته التي خلقها الله عز وجل. هذا الماء الله خلقه لا طعم له ولا رائحة، وهو صاف، أي طبيعته؟ لو كان له رائحة كريهة معنى ماء فاسد، لو كان في عكر ماء فاسد. فالفساد أن تخرج الشيء عن طبيعته. فتاة طاهرة نقية عفيفة، أي الله عز وجل خلقها على فطرة سليمة، من أجل أن تكون زوجة ثم أما ثم جدة تسعد وتسعد. فالذي أفسدها وجعلها مومسا ماذا فعل بها؟ أفسدها، أخرجها عن طبيعتها. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. الفساد أساسه مخلوق مخير، أودعت فيه الشهوات لترقى به إلى الله وفق منهج حكيم، فتحرك بدافع من شهواته بلا منهج. سيارة من أحدث الصناعات مصممة كي تسعدك، لكن في مقود، تحتاج إلى سائق ماهر. إذا السائق شرب الخمر وغاب عن الوعي ونزل في الوادي وتحطمت السيارة وأهلكت صاحبها، الخطأ بالصنعة أم بالذي يستخدم هذه الآلة؟ المستخدم الخطأ. فالفساد أساسه من الإنسان. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. وكان من الممكن ألا يذيقهم الذي عملوا، لكن شاءت حكمة الله أن يذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. تطور الإباحية في العالم بشيء مخيف مع وجود الإذن، فكيف تكون هذه الإباحية من دون هذا المرض؟ في الجامعة عندنا رسمين لوحة رمزية: شاب وفتاة احذر الإذن، بالخمسينات احذر غضب الله، كان الناس يخافون أن يعصوا ربه، الآن يخافون الإذن، يبتعدون عن الزنا مخافة هذا المرض، مسخوا قرادة وخنازير. طبعا المسخ قد يكون مسخ معنوي، بدل أن تخاف الله وأن تكون كسيدنا يوسف عفيفا، الآن تخاف الإذن فقط. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. هذا الكلام كله سبب ذكره أن الله عز وجل هذا الخلق كله من أجل أن يسعدنا، لكن لماذا المصائب؟ أن الإنسان ابتعد عن الله، فلا بد من شيء يعيده إلى الله عز وجل. ثم إن هذه الألوهية والوحدانية يؤكدها الكون. إن في خلق السماوات والأرض، هل هناك في الأرض جهة تقول غير الله تدعي أنها خلقت الكون؟ أبدا. لو في إله آخر لسمعنا رسالته. هل هناك جهة غير الله تدعي أنها خلقت السماوات والأرض؟ وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، والدليل إن في خلق السماوات والأرض. تقف عند السماوات والأرض، أحدث رقم 100,000,000,000 مجرة، في كل مجرة تقريبا 100,000,000,000 نجم، والنجم الشمس نجم، يعني كوكب، الأرض كوكب والشمس نجم ملتهم، يعني الشمس تتسع 1,300,000 أرض، المجموعة الشمسية كلها قطرة الزمني 13 ساعة، درب التبابين مجرتنا قطرة الزمني طول الزمني 150,000 سنة ضوئية، 150,000 سنة ل 13 ساعة نقطة في هذه المجرة، ومجرتنا مجرة معتدلة، والحديث عن الكون لا ينتهي. فالسماوات والأرض يعني كون كله يتحرك، لو لم يتحرك لأصبح كتلة واحدة بفعل الجاذبية، أما هذا الكون كله متحرك، الحركة ينشأ عنها قوة نبذ، هذه القوة النابذة تكافئ القوة الجاذبة، إذا الكون يتحرك بشكل متوازي. مرة ضربت مثل، يعني إذا إنسان اختصاصه بالفيزياء وضعنا له كرتين قطعتان مغناطيسيتان متساويتان متكافئتان في مكانين على سطح ثقيل، وجئنا بكرة حديدية بينهما، قلنا له أنت مكلف أن تضعها في مكان متوسط بحيث تتكافأ قوة جذب كل جهة مع الثانية تستقر فوق طاقته، لو تحركت 10 ميلي تنجذب إلى جهة، أما أن تضعها في مكان تستقر بحيث تتكافأ قوى التجاذب هذا فوق طاقة الإنسان، لو أن الكتلتين غير متساويتين أصعب كثير، بدها حسابات دقيقة جدا، لو كان 3 كتل، لو أن هذه الكتل في فراغ، لو أنها متحركة، تصور كتل متفاوتة في الحجم متحركة متجاذبة، والمحصلة نظام دقيق جدا، المحصلة أن ساعة بيج بن هي أدق ساعة بالعالم تضبط على أحد النجوم، قد تقصر أو تقدم في العام ثانية واحدة والنجم ما بيغير، معنى ذلك هناك دقة في الحركة مذهلة، فمع التفاوت في الحجم والسرعة والمسافات والحركة الدائمة الكون مستقر، سموه هذا التوازن الحركي. إن في خلق السماوات، فهل هناك جهة غير الله تدعي أنها خلقت السماوات والأرض؟ إن في خلق السماوات والأرض، يعني نحن في المدن لا نرى السماء قلما نراها، لو ذهبت إلى الريف واستلقيت على الأرض ونظرت إلى السماء في أيام غياب القمر المنظر مدهش مدهش، هذا النجم الأبيض مر في مرحلة ثانية، النجم الأحمر بيكون نجم فتي، بعد ملايين ملايين ملايين ملايين السنين ينقلب إلى نجم أبيض ثم إلى ثقب أسود، ينتقل من نجم أحمر إلى نجم أبيض إلى نجم أسود، الأسود صار مقبرة، لو دخلته الأرض، لو دخلت الأرض ثقبا أسودا لأصبح حجمها بحجم البيضة مع الوزن نفسه، ثقل والضغط. إن في خلق السماوات والأرض، يعني إذا كان بيننا وبين أقرب نجم ملتهب 4 سنوات ضوئية فقط، لو أردنا أن نصل إليها بسيارة نحتاج إلى 50,000,000 سنة. سيدنا عيسى جاء قبل 1999، 2000 سنة، من أجل أن نصل إلى أقرب نجم ملتهب نحتاج إلى 50,000,000 سنة سيارة، طيب نجم القطب 4000 سنة، في مجرة المسلسلة، مرأة المسلسلة مليونين سنة، في 24000 مليون، ما هذه المسافات؟ فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. الشمس منبع ضوئي حراري، والأرض هنا، لو أن الأرض لا تدور حول نفسها حياة انتهت. الوجه المقابل للشمس 350 درجة، والوجه الآخر 270 تحت الصفر، ما في حياة تدور. إذن من أين جاء تعاقب الليل والنهار؟ من دورانها حول نفسها. لو أنها تدور هكذا، لا هكذا، الشمس هنا والأرض هنا تدور هكذا، يعني باللغة الرياضية تدور على محور موازي لمستوى دورانها حول الشمس، أيضا كأن واقفة. قسم يدور هكذا مقابل للشمس 350، قسم 270، انتهت الحياة. بقي أن تدور هكذا، الشمس هنا أن تدور هكذا. لو دارت هكذا على محور متعامد مع مستوى دورانا، صيف أبدي، شتاء أبدي، ربيع أبدي، خريف أبدي، ما في فصول. لكن جلت حكمة الله عز وجل، جعل الأرض تدور على محور مائل. لما كان مائل صار في إلى وضعين الأرض، الشمس هنا، هنا شمال الكرة الأرضية صيف الأشعة عمودية، جنوب شتاء الأشعة مائلة. بالفصل المقابل انعكست الآية، صار جنوب أشعة عمودية شمال مائلة، صار في فصول. إذن لولا دورة الأرض حول نفسها على محور ليس موازن لمستوى دورانها لما كان ليل ولا نهار. لو دارت على محور عمودي لألغيت الفصول، إنها تدور على محور مائل فصار في ليل ونهار. هلأ اختلاف الليل والنهار له معاني كثيرة. أول معنى تعاقب الليل والنهار. المعنى الثاني اختلاف طول الليل والنهار من فصل إلى فصل، من 17 ساعة إلى 12 ساعة بين الشتاء وبين الصيف. والليل بالصيف قصير بالشتاء طويل، والنهار بالصيف طويل بالشتاء قصير. فاختلاف الليل والنهار، تعاقب الليل والنهار، أو تبدل أطوال الليل والنهار، هذا من آيات الله. لو إنسانك متفرغ وتطور حركة الأرض حول نفسها وحول الشمس ومستوي دورانا ومحور المائل، شيء مذهل. من هذه الآيات والفلك التي تجري في البحر، لماذا جعل الله البحر 4 أخماس اليابسة؟ لأن الأرض تحتاج إلى أمطار، والأمطار تحتاج إلى تبخر، لا بد من مسطحات مائية واسعة جدا. البحر همزة اتصال بين القارات، بس كيف ننتقل عبره؟ لا بد من مراكب. ما الذي يمنع المراكب أن تغرق في البحر؟ الله خلق قوة بالبحر اسمها قوة دافعة أرخميدس، كشف العالم أرخميدس. يعني إذا أنت حملت وعاء في ماء له وزن، بتحس بوزنه، قد يكون 20 كيلو، ضعه في بركة ماء راح نص وزنه، في بالماء قوة دافعة نحو الأعلى. لولا هذه القوة ما كان في شيء اسمه بواخر بالبحر. البواخر أداة اتصال بين القارات، كل الخيرات التي ترونها بسبب تبادل التجاري بالعالم. لماذا الآن المقاطعة مخيفة جدا؟ بتمنع التبادل التجاري. الله جعل الأرض كلها متكاملة مع بعضها، فأي بلد يقاطع اقتصاديا بيموت أهله. فالله جعل هذا البحر أداة اتصال بين القارات، وجعل فيه القوة الدافعة نحو الأعلى، تماسك الذرات المائية ينشأ عن هذا التماسك قوة دفع نحو الأعلى، يعني الذرات المائية ترفض أن تتباعد، رفضها أن تتباعد بالمقابل قوة نحو الأعلى، تلاقي باخرة حمولتها مليون طن، الآن في بواخر حمولتها مليون طن، مدينة في البحر ماشي، ما الذي يمنعها أن تقع في القاع؟ هذا الخلق الإلهي والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس. نتابع الآيات الكونية الدالة على وحدانية الله. الله عز وجل ذم وتوعد أولئك الذين يكتمون العلم وقال ينبغي أن تبينوا أن إلهكم إله واحد وأنه رحمن رحيم، وهذا هو الدليل وهذا هو الطريق إلى الإيمان بإله واحد. وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها، قال تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي، يعني قضية الماء قضية الحياة في الدنيا، فإنما وجدت الماء وجدت الحياة، الماء فقد تفقد معه الحياة. ربنا عز وجل أقولها مرات كثيرة، إذا قنن تقنين الله تقنين تأديب لا تقنين عجز ولا تقنين بخل. الإنسان بقنن تقنين عجز أحيانا ما فعلا أو تقنين بخل، إلا أن الله إذا قنن تقنين تأديب، ولو أنهم استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه. وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موته وبث فيها من كل دابة، يعني الماء ينبت الزرع والزرع يأكله الحيوان والإنسان ينتفع بالنبات والحيوان معا. لذلك لو انعدمت المطر لهلك الزرع والضرع وهلك الإنسان. وتصريف الرياح، هذه الرياح من آيات الله الدالة على عظمه، يعني الهواء تحرك الهواء نعمة كبرى، كيف يتحرك؟ الله جعل الهواء كأي عنصر يتمدد بالحرارة وينكمش بالبرودة، وجعل مناطق حارة في خط الاستواء ومناطق باردة في القطب، فالهواء في القطب منكمش ضغطه عالي والهواء في الاستواء ضغطه منخفض، من فروق الضغط بين القطب وخط الاستواء تنشأ حركة رياح، الهواء الثقيل يهرب إلى الهواء إلى المكان المخلخل، فهذه من نعمة الله. مع دوران الأرض بنشأ تيارات من الهواء من الشمال إلى الجنوب الشرقي، هكذا الرياح الغربية جاي شمالية غربية تقريبا، هذه الرياح تسوق السحاب والسحاب في أمطار سقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موته. وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض، يعني ما الذي يحمل السحاب؟ كيف أن الله عز وجل صمم الهواء أن يحمل السحاب؟ الهواء مصمم أن يحمل السحاب، متر مكعب من الهواء يتحمل كمية بخار ماء معينة بحرارة معينة، فلو الحرارة هبطت لانعصر بخار الماء فانقلب إلى قطرات ماء. هو السحاب بخار ماء، في بخار ماء شفاف، هنا الآن في بخار ماء، لو في عندنا مقياس رطوبة دمشق 35 تقريبا رطوبتها، بالساحل 90، بالأماكن الجافة 10، كل مكان في جهاز بيقيس فيه الرطوبة، في عندنا رطوبة مش شفافة، السحاب رطوبة كثيفة، هذا السحاب محمول بالهواء، الهواء من خصائصه أنه يحمل بخار الماء، كل درجة حرارة تقابلها كمية بخار ماء محمولة فيه، فلو الحرارة هبطت فجأة الماء بيعصر بخار الماء ويقلبه إلى ذرات، وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. هذا النظام من خلقه؟ من نظمه؟ من قننه؟ والسحاب المسخر بين السماء والأرض، مسخر حملا ومسخر تنقلا. من ينقل السحاب من مكان إلى مكان؟ يعني إذا الإنسان ركب طائرة يرى السحب من أعلى كأنها جبال، جبال بكل معاني هذه الكلمة، وديان وجبال وتلال وقيم مؤنثة، قمم مؤنثة وقيم منبسطة. هذا السحاب رحمة الله عز وجل. طيب، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر. تصريف الرياح، رياح شرقية، رياح غربية، رياح معتدلة، نسيم عليل، عواصف هوجاء، أعاصير مدمرة من حيث سرعتها، من حيث حرارتها، في رياح باردة جدا تسبب الزمهرير، في رياح حارة، في رياح دافئة، في رياح منعشة. تصريف الرياح سرعة وبرودة وحرارة واتجاها، في اتجاه وسرعة وبرودة وحرارة. والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. أيها الإخوة، في القرآن 1300 آية كونية، هذه طريق معرفتنا بالله عز وجل. ما بث الله هذه الآيات ولا تحدث عنها في قرآنه إلا كي تكون لنا موضوعات للتفكر. وفي درس آخر إن شاء الله نتابع هذا الموضوع، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آمنا في أوطاننا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: مستمعينا الكرام، استمعنا معكم إلى ما تيسر من تفسير القرآن الكريم مع الدكتور محمد راتب النابلسي، إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم يا مصوب خطأ الدعاء بأن لا تجيب، ولذلك تحمي من الضر من يدعو بالشر دعاءه بالخير. سبحانك ولا تقال إلا لك، حذرتنا أن لا نحكم فيما لا نعلم، حتى لا نحكم الأهواء في تزيين ما نشاء، وحسبنا من قولك عسى أن تحبوا وعسى أن تكرهوا ما أيده الواقع من شر فيما نحب ومن خير فيما نكره. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

نصائح طبية للحجاج قبل السفر. أولاً، على كل من يرغب في الحج أن يعرض نفسه على الطبيب ليعرف مدى إمكانيته على تحمل أعباء السفر والحج، خصوصاً إذا كان ذاهباً بطريق البر، وعليه ألا يسافر إذا منعه الطبيب، فمعنى ذلك أنه لا يستطيع جسمانياً والحج لمن استطاع إليه سبيلاً. ثانياً، إذا تقرر سفره فليبادر بالتطعيم ضد الجدري والكوليرا، ولا يتهاون في ذلك حفظاً على سلامته. ثالثاً، سيكون الحج هذا العام في أيام الشتاء، فاحرص على أن تأخذ معك ملابس صوفية، ولا تعرض نفسك للبرد القارس أثناء الطريق. رابعاً، خذ معك بعض المعلبات لاستعمالها أثناء السفر. خامساً، إذا كنت مسناً فلا تسافر بطريق البر، فإن هذا مشقة عليك، ولا تأخذ معك أطفالاً ولا نساء حوامل في أشهرها الأولى أو الأخيرة، فإن عناء السفر شديد.

أثناء السفر: أولاً، النظافة من الإيمان، فاجعلها دائماً في كل شيء، في مأكلك وملبسك وشرابك، ولا تتناول طعاماً خارج منزلك إلا في المطاعم المعروفة بنظافتها، وكل ما أخذت من المعلبات. ثانياً، الماء تأكد أن مصدره صحي، وإذا لم تتأكد، فضع عليه مطهراً، وخذه من البعثة الطبية. ثالثاً، التحف جيداً أثناء الليل، خصوصاً إذا كان الجو بارداً، لكي لا تصاب بنوبة برد أو آلام في عضلاتك. رابعاً، ابتعد عن كل من يصاب بالزكام أو النشلة، لكي لا تصاب مثله. وإذا أصبت فلا تتهاون في ذلك، وأعرض نفسك على طبيب البعثة. خامساً، إذا كنت ممن يتناولون الدواء للسكر أو لارتفاع ضغط الدم، فداوم على استعمال الدواء والطعام الخاص أثناء السفر وأيام الحج وأثناء العودة، وخذ معك الدواء الذي يكفيك، وأعرض نفسك على طبيب البعثة لتستشيره في أي عرض تحس به.

أيام الحج: أولاً، كن معتدلاً في كل شيء، فخير الأمور الوسط، ولا تجهد نفسك وتعرضها للخطر بحجة أنك تكسب ثواباً أكبر. ثانياً، لا تأكل إلا في المحلات النظيفة، وابتعد عن شراء المأكولات من الطريق. ثالثاً، لا تسرف في أكل اللحوم، فلقد لوحظ أن معظم الإسهال يكون نتيجة لها. وكل الفواكه الطازجة بكثرة، ولا تسرف في الطعام والشراب. وإذا حدث لك إسهال أو قيء، فسارع إلى مقر البعثة للعلاج. رابعاً، إذا كان الجو حاراً وكنت تعرق بكثرة، فأكثر من الملح في طعامك أو تعاطي أقراص الملح. خامساً، إذا أصبت بالزكام أو النشلة، فسارع إلى علاجها. وإذا ارتفعت درجة حرارتك، فابق في مسكنك يوماً أو يومين لكي لا تتعرض للمضاعفات كالتهاب الشعب الهوائية والتهاب الرئوي وما يصحبها من سعال. وإذا لا قدر الله أصبت بذلك، فسارع إلى مقر البعثة للعلاج. سادساً، عصير الليمون وعصير البرتقال الطازج يعطيك كمية من الفيتامين الهام في هذه الحالات. سابعاً، لا تتكدس أنت ومن معك في الخيمة لكي لا تجعل مجالاً كبيراً للعدوى بالأمراض المختلفة. ثامناً، ديننا يسر لا عسر، فلا تجهد نفسك بالصعود إلى قمم الجبال العالية أو السير كثيراً على قدميك أو التعرض لأشعة الشمس المحرقة ظناً منك أنك تأخذ أجراً أكثر على ذلك. فالله يقول: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ويقول: لا يكلف الله نفساً إلا وسعها. تاسعاً، لا تتهاون إذا أصبت بأي مرض، وعرض نفسك على الطبيب قبل أن يستفحل مرضك أو تحدث لك مضاعفات. عاشراً، لا تذبح وأنت بميناء في الطرقات أو بجوار خيمتك، فإن هذا يعرضك ومن معك للأمراض والرائحة الكريهة. واذبح في الأماكن المخصصة للذبح. كن حذراً، كن نظيفاً، كن معتدلاً في كل شيء، والله يحفظك برعايته. وأتمنى لك حجاً مبروراً، وذنباً مغفوراً، وسفراً مريحاً، وإقامة سعيدة، وعودة بسلامة الله إلى وطنك وأهلك.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لأذان العصر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: يا فاطر الخلق البديع وكافلا رزق الجميع، سحاب جودك هاطل، يا مسبغ البر الجزيل ومسبل الستر الجميل، عميم طولك طائل، يا عالم السر الخفي ومنجز الوعد الوفي، قضاء حكمك عادل. عظمت صفاتك يا عظيم، فجل أن يحصي الثناء عليك فيها قائل. الذنب أنت له بمنك غافر، ولتوبة العاصي بحلمك قابل. يا فاطر الخلق البديع وكافلا رزق الجميع، سحاب جودك هاطل. يا مسبغ البر الجزيل ومسبل الستر الجميل، عميم طولك طائل. يا عالم السر الخفي ومنجز الوعد الوفي، قضاء حكمك عادل. عظمت صفاتك يا عظيم، فجل أن يحصي الثناء عليك فيها قائل. الذنب أنت له بمنك غافر، ولتوبة العاصي بحلمك قابل. رب يربي العالمين ببره، ونواله أبدا إليهم واصل. تعصيه وهو يسوق نحوك دائما، ما لا تكون لبعضه تستاهل. متفضل أبدا وأنت لجوده، بقبائح العصيان منك تقابل. وإذا دجى ليل الخطوب وأظلمت سبل الخلاص، وخاب فيها الآمل، وأيست من وجه النجاة فما لها سبب ولا يدنو له متناول. يأتيك من ألطافه الفرج الذي لم تحتسبه وأنت عنه غافل. يا موجد الأشياء، من يسعى إلى أبواب غيرك فهو غر جاهل. ومن استراح بغير ذكرك أو رجاء أحدا سواك، فذاك ظل زائل. رأي يلم إذا عرته ملمة بسوى جنابك، فهو رأي مائل. عمل أريد به سواك فإنه عمل، وإن زعم المرائي باطل. وإذا رضيت فكل شيء هين، وإذا حصلت فكل شيء حاصل. أنا عبد سوء آبق كل على مولاه، أوزار الكبائر حامل. قد أثقلت ظهر الذنوب وسودت صحف العيوب، وستر عفوك شامل. ها قد أتيت وحسن ظني شافعي، ووسائلي ندم ودمع سائل. فاغفر لعبدك ما مضى، وارزقه توفيقا لما ترضى، ففضلك كامل. وافعل به ما أنت أهل جميله، والظن كل الظن أنك فاعل. سبحان من أظهر الجميل وستر القبيح، ولم يؤاخذ بالجريرة ولم يهتك السريرة. سبحان الذي لا تحصى أيادي كرمه وإنعامه، سبحان واسع الفضل والإحسان، ومضاعف الحسنات لذوي الإيمان، المتأذن بالمزيد لذوي الشكران. سبحان فارج الكربات ومجيب الدعوات ومضاعف الحسنات وغافر الخطايا والزلات. سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. سبحان الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك.

0: أيها الإخوة المؤمنون، وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكت بين التكبيرة وبين القراءة إسكاته. قال: أحسبه قال: هنيهة. فقلت: بأبي وأمي يا رسول الله، إسكاتك بين التكبيرة والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد. رواه الجماعة إلا الترمذي.
0: وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك. الحديث رواه الجماعة إلا البخاري.
1: عن أنس رضي الله عنه قال: أن رجلا جاء فدخل الصف وقد حفزه النفس، فقال: الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال: أيكم المتكلم بالكلمات؟ فأرم القوم، أي سكتوا، فقال: أيكم المتكلم بها؟ فإنه لم يقل بأسا. فقال رجل: جئت وقد حفزني النفس فقلتها. فقال: لقد رأيت 12 ملكا يبتدرونها، أيهم يرفعها؟ رواه مسلم.
0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ قال رجل من القوم: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من القائل كلمة كذا وكذا؟ فقال رجل من القوم: أنا يا رسول الله. قال: أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، عجبت لها، فتحت لها أبواب السماء. الحديث رواه مسلم والترمذي والنسائي.

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم مساء. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا نقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الاثنين 18 من أيار مايو لسنة 2026 ميلادي، والأول من ذي الحجة لسنة 1447 هجري، على ساحتين المحلية والعالمية، يقرأها على حضراتكم حبيب المصري. وفي نهاية النشرة نوفيكم بالنشرة الجوية وموقيت صلاة نبدأها بالعناوين. كامبرا، تايلور يتعهد باستعادة ثقة الناخبين ويرفض فكرة التحالف المستقبلي مع حزب أمة واحدة. كامبرا، ما الذي سيتغير في حسابات السي جي تي؟ ومن العناوين العالمية، السعودية، المحكمة العليا السعودية تقول اليوم الاثنين غرة شهر ذي الحجة والوقوف بعرفة الثلاثاء 26 من مايو أيار. الكيان الصهيوني، الكيان الصهيوني وسع قانون إعدام الأسرى ليشمل الضفة. الكيان الصهيوني أيضا، بسجن عائم الكيان الصهيوني يتأهب لاعتراض 50 سفينة لأسطول الصمود. جيش الاحتلال الصهيوني يعلن، بالعبوات والمسيرات حزب الله يوقع 105 إصابات بجيش الاحتلال في أسبوع. أوروبا وإسبانيا، زائر مدريد وبرشلونة يحيي ذكرى النكبة ومطالب بمقاطعة الكيان الصهيوني. الكيان الصهيوني، تفاصيل قرار صهيوني جديد لتهويد المسجد الأقصى. أزمة خانقة في غزة، تكدس المقابر وتجريفها يحرم الأهالي من دفن ذويهم. غزة، غزة لا تزال تعاني شهداء بقصف صهيوني وأزمة إنسانية مستمرة. التهجير الخفي، كيف يعيد الكيان الصهيوني تشكيل الواقع الديمغرافي في الضفة. واشنطن تشرعن، واشنطن تشرعن الضربات الجراحية، كيف يبدو المشهد في غزة بعد اغتيال الحداد؟ قارات على لبنان، قارات على لبنان وحزب الله يعلن استهداف آليات وتجمعات صهيونية. باريس فرنسا، بذكرى النكبة مظاهرة في باريس تضامنا مع الشعب الفلسطيني. فلسطين المحتلة غزة، بين الاغتيالات ورسائل النار غزة تواجه تصعيدا صهيونيا جديدا يهدد اتفاق التهدئة. الكيان الصهيوني، تمديد الهدنة وتسخين الميدان، ما الذي يريده الكيان الصهيوني في لبنان؟ مظاهرات في مدن ألمانية، مظاهرات في مدن ألمانية عدة لإحياء ذكرى النكبة الفلسطينية. شهداء بغزة، 5 شهداء بغزة وإطلاق نار كثيف على خان يونس وحي التفاح. تحذير فلسطيني، تحذير فلسطيني من مخطط صهيوني للاستيلاء على عقارات قرب الأقصى. واشنطن، واشنطن تقول الصين تتعهد بشراء منتجات زراعية أمريكية ب 17 مليار دولار. كوبا، ورقة كاسترو وإنذار CAA، ما الذي يجهزه ترامب لكوبا؟ الرئيس الإيراني يعرب، بازشكيان لوزير الداخلية الباكستاني، نسعى لعلاقات ودية مع دول الخليج. صور أقمار صناعية ترصد، صور أقمار صناعية ترصد حامل الطائرات أمريكية وثلاث مدمرات قرب مضيق هرمز. كانت هذه عناوين النشرة، وإلى حضراتكم الأنباء بالتفصيل من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، نبدأها بالأنباء المحلية الأسترالية. كامبرا، تعهد زعيم المعارضة الفيدرالية أنغوس تايلور بخوض معركة سياسية شرسة لاستعادة ثقة، مؤكدا في الوقت ون نايشن الناخبين الذين خسرتهم الكتلة لصالح حزب أمة واحدة نفسه رفضه القاطع لأي احتمالية لتوسيع الائتلاف الحالي ليشمل حزب بولين هانسن، واصفا هذه الطروحات بأنها محض هراء. كامبرا، بموجب النظام الحالي يتمتع الأستراليون الذين يمتلكون أصولا كالعقارات لأكثر من عام بخصم يعفيهم من دفع الضريبة على 50% من أرباح البيع. مثال، إذا حقق المستثمر ربحا رأسماليا قدره 100,000 دولار يتم احتساب الضريبة على 50,000 دولار فقط في إقراره الضريبي. أما اعتبارا من السنة المالية 2027-2028 فسيتم إلغاء هذا الخصم الثابت واستبداله بنظام حيث سيتم ربط الخصم بمعدلات التضخم لفرض CPI يعتمد على مؤشر أسعار المستهلك الضريبة على النمو الحقيقي فقط لقيمة العقار مع استبعاد جزء التضخم، بالإضافة إلى فرض حد أدنى للضريبة بنسبة 30% على أي أرباح. أما الآن أحبتي في الله ننتقل بحضرتكم إلى الأنباء العالمية. السعودية، أفادت المحكمة العليا السعودية بأن اليوم الاثنين هو غرة شهر ذي الحجة، والوقوف بعرفة سيكون يوم الثلاثاء 26 من مايو الجاري. وكانت المحكمة العليا السعودية دعت عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري الرؤية خلال شهر ذي الحجة مساء يوم الأحد 30 من شهر ذي القعدة حسب تقويم أم القرى، 29 من شهر ذي القعدة لعام 1447 حسب قرار المحكمة العليا الموافق 17 من الشهر الخامس لسنة 2026 ميلادي. الكيان الصهيوني. ذكرت وسائل إعلام صهيونية أن قائد القيادة الوسطى في الجيش أفي بلوث وقع على تعديل الأمر الذي سيسمح بتطبيق قانون عقوبة الإعدام بحق أسرى الضفة الغربي، وأقر كنيسة صهيوني يوم 30 من مارس آذار الماضي بأغلبية 62 نائبا مقابل معارضة 48 نائبة وامتناع نائب واحد قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين. وبحسب صيغة القانون يمكن للكيان الصهيوني تطبيق عقوبة الإعدام على أي مواطن فلسطيني يقتل مواطنا صهيونيا، ولكن لا يمكن بأي حال من الأحوال تطبيقها على صهيوني يقتل فلسطينيا. الكيان الصهيوني. قالت صحيفة يدعوت أحرنوت أمس أن الكيان الصهيوني يستعد للسيطرة على أصول الصمود الذي غادر تركيا الأسبوع الماضي متوجها إلى قطاع غزة لمحاولة كسر الحصار البحري الذي يفرضه الكيان الصهيوني عليه. وأضافت الصحيفة أن التقديرات تشير إلى أن الأسطول سيصل إلى المنطقة خلال يومين أو ثلاثة أيام ويضم نحو 50 سفينة. جيش الاحتلال الصهيوني يعلن. أعلن جيش الاحتلال الصهيوني أمس إصابة 4 عسكريين جراء انفجار عبوة ناسفة جنوب لبنان، مشيرا إلى أن 105 جنود أصيبوا في معارك جنوب لبنان خلال أسبوع. وقال جيش الاحتلال في بيان خلال الليلة الماضية أصيب جندي صهيوني بجروح خطرة وأصيب ضابط بجروح متوسطة إثر انفجار عبوة ناسفة في جنوب لبنان. أوروبا وإسبانيا. تحولت الذكرى 78 لنكبة فلسطين إلى قوة دفع شعبية هائلة داخل القارة الأوروبية، حيث شهدت كبرى المدن والعواصم الأوروبية مسيرات حاشدة تضامنا مع الشعب الفلسطيني وتنديدا بانتهاكات الاحتلال المستمرة. وكانت إسبانيا في قلب هذا الحراك الشعبي والسياسي العارم، استفجرت موجة واسعة من المظاهرات والفعاليات الداعمة للدولة الفلسطينية في عشرة المدن الإسبانية، وامتد الطوفان البشري ليغمر شوارع العاصمة مدريد وبرشلونة وبالنسيا، حيث رفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية وهتفوا بالحرية لفلسطين. الكيان الصهيوني. صادقت الحكومة الصهيونية أمس على أمر وقعه وزير التراث قبل 10 أشهر ويقضي بمصادرة منازل ومحلات تجارية مملوكة للفلسطينيين في طريق باب السلسلة بالبلدة القديمة في القدس المحتلة. وقالت محافظة القدس الفلسطينية في بيان إن سلطات الاحتلال الصهيوني صادقت أمس الأحد على مخطط يقضي بالاستيلاء على عقارات فلسطينية في حي باب السلسلة الملاصق للمسجد الأقصى المبارك في البلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة. أزمة خانقة في غزة. لم تعد المعاناة في قطاع غزة تقتصر على البحث عن لقمة عيش أو شربة ماء، بل امتدت لتلاحق سكان القطاع حتى في رحيلهم الأخير في مشهد يختزل عمق الكارثة الإنسانية المستمرة. يواجه الأهالي في قطاع غزة أزمة خانقة وغير مسبوقة في العثور على متسع لدفن ذويهم الذين يرتقون يوميا، إذ بين عشية وضحاها تحولت المقابر القائمة إلى مساحات ضيقة ممتلئة ولم يعد فيها موضع لقدم، وما زاد الطين بلة قيام قوات الاحتلال بتجريف عشرات المقابر خلال الحرب المستمرة. غزة. يشهد قطاع غزة منذ أيام تصعيدا ميدانيا متواصلا مع استمرار القصف الجوي والمدفعي وتكرار الاستهدافات في مناطق متفرقة من القطاع، مما فاقم حالة عدم الاستقرار وزاد من حجم المعاناة الإنسانية المتفاقمة أصلا. وتأتي هذه التطورات في وقت ارتفع فيه عدد الشهداء خلال الساعات الأخيرة إلى 13 شهيدا على الأقل، بينهم 8 استشهدوا في الضربة التي استهدفت عز الدين الحداد قائد كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس. التهجير الخفي. تشهد الضفة الغربية المحتلة تحولا متسارعا في بنيتها الديمغرافية والجغرافية في ظل تصاعد الاستيطان وتزايد اعتداءات المستوطنين، مما يفرض واقعا ميدانيا يصفه فلسطينيون ومنظمات حقوقية بأن تهجير غير معلن أو تهجير خفي يتم عبر أدوات متعددة لا تقتصر على الإخلاء المباشر فقط، بل تشمل فرض بيئة قصرية تدفع السكان تدريجيا لمغادرة مناطق سكنهم. ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام نقدم إلى حضراتكم هذه النشرة الأخبارية المفصلة من إذاعة قرآن الكريم من سيدني أستراليا واشنطن. مع تصاعد الخروقات الميدانية لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، برز اغتيال القائد العام لكتائب القسام عز الدين الحداد كأحد أبرز التطورات التي قد تحمل انعكاسات تتجاوز البعد العسكري المباشر. ويعد الحداد 60 عاما أحد أبرز الوجوه العسكرية التي طردتها أجهزة الأمن الصهيونية لعقود، حتى أطلق عليه لقب الشبح بعد نجاته من عدة محاولات اغتيال. غارات على لبنان. أصدر الجيش الصهيوني أمس تحذيراً لسكان 4 بلدات وقرى جنوب لبنان، داعياً إياهم إلى إخلاء منازلهم والابتعاد مسافة 1000 متر إلى منطقة مفتوحة، في حين شن غارات على بلدات عدة جنوب وشرق لبنان. وأفاد مراسل الجزيرة بأن غارات صهيونية استهدفت بلدات يحمر الشقيف وكفرة وكفر صير والزرازية وبرعشيت، فيما نفذ الجيش الصهيوني تفجيراً في بلدة الطيبة جنوب لبنان. باريس، فرنسا. خرجت في العاصمة الفرنسية باريس مسيرة تضامنية مع الشعب الفلسطيني بمناسبة مرور 78 عاما على النكبة، وطالب المشاركون في المسيرة بوقف ما سموها الجرائم الصهيونية في غزة وعموم فلسطين. كما رفع المشاركون الأعلام الفلسطينية ورددوا شعارات تنادي بتحرير فلسطين وإنهاء الاحتلال والاستيطان وسياسات الفصل العنصري واحترام حق العودة للفلسطينيين. فلسطين المحتلة، غزة. شيعت جماهير فلسطينية حاشد القائد العام لكتائب القسام عز الدين الحداد في مدينة غزة إلى جانب جثماني زوجته وأبنته في مقبرة الشيخ رضوان شمال المدينة. وكان جيش الاحتلال الصهيوني قد اغتال الحداد باستهداف سيارة وسط مدينة غزة عقب نجاته بدقائق من قصف شقة سكنية. وأعلنت وزارة الصحة في غزة استشهاد 8 فلسطينيين بينهم 3 نساء وطفل في هذه الاستهدافات. بعد 7 أشهر على توقيع اتفاق وقف إطلاق النار، لا يزال الدم الفلسطيني يراق وأعداد الشهداء في ارتفاع مطرد مع مواصلة الاحتلال جرائمه بدون رادع. الكيان الصهيوني. مثلما ذهبت إلى التفاوض مع لبنان تحت النار التي أشعلتها في مدن وقرى الجنوب اللبناني، يصير الكيان الصهيوني على الاستمرار في عدوانه تفيد من غياب ضغط أمريكي حقيقي يقيمه باحترام اتفاق وقف إطلاق النار الذي يسري منذ 17 من أبريل نيسان وجرى تمديده لمدة 45 يوما. ونفذ الكيان الصهيوني أمس غارتين جويتين على محيط بلدتي يحمر وسحمر في البقاع الغربي شرقي لبنان، بالإضافة إلى غارة على بلدة زوطر الشرقية جنوب لبنان. كما شن جيشها أمس سلسلة غارات قال إنها استهدفت منشآت لحزب الله، وأنذر بإخلاء قرى إضافية يبعد بعضها عشرات الكيلومترات عن الحدود. مظاهرات في مدن ألمانية. شهدت مدن ألمانية عدة مظاهرات شارك فيها متضامنون ألمان وأجانب لإحياء الذكرى 78 للنكبة الفلسطينية، حيث خرجت مظاهرات في مدن هامبورغ شمالا وميونخ وفرايبورغ جنوبا وكولونيا غربا والعاصمة برلين شرقا للمطالبة بوقف الحرب الصهيونية على غزة ودعم حقوق الشعب الفلسطيني. شهداء بغزة. استشهد 5 شهداء فلسطينيين وأصيب آخرون أمس بغارات صهيونية على عدة مناطق بقطاع غزة، في حين أطلقت قوات الاحتلال النار بشكل مكثف على جنوب مدينة خان يونس وحي التفاح شرقي القطاع. وأفاد مصدر في مستشفى الأقصى باستشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين بغارة من مسيرة صهيونية على مدينة دير البلح وسط القطاع. تحذير فلسطيني. حذرت محافظة القدس الفلسطينية السبت من مصادقة الحكومة الصهيونية اليوم على مخطط يقضي بإجلاء مواطنين مقدسيين من منازلهم ومتاجرهم بالقدس والاستيلاء عليها. وأضافت المحافظة في بيان أن الخطر يستهدف حي باب السلسلة الملاصق للمسجد الأقصى والاستيلاء على العقارات الواقعة في المنطقة، وذلك تنفيذا لتوصية اتخذها ما يسمى وزير القدس والتراث السابق مائير بروش. واشنطن. أعلن بيان صادر عن البيت الأبيض أن الصين تعهدت بشراء منتجات زراعية أمريكية بقيمة لا تقل عن 17 مليار دولار سنويا حتى عام 2028، وذلك في إطار تفاهمات جرى التوصل إليها خلال القمة التي جمعت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ في بكين الأسبوع الماضي. كوبا. وسط انقطاعات للكهرباء تصل إلى 22 ساعة يوميا وحصار نفطي أمريكي مشدد وزيارات استخبارية استثنائية، تقف كوبا أمام تصعيد أمريكي غير مسبوق يلوح بتكرار سيناريو فنزويلا. وتأتي هذه الحزمة من الضغوط ضمن مساعي واضحة لدفع النظام الكوبي نحو تقديم تنازلات سياسية واقتصادية كبرى، وصولا إلى تلويح بتوجيه اتهامات جنائية للرئيس السابق راؤول كاسترو. الرئيس الإيراني يهرب. أعرب الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان عن أمله أن تسهم جهود باكستان في تثبيت وقف إطلاق النار، مؤكدا سعي بلاده لتطوير علاقات ودية مع دول الجوار خصوصا دول الخليج. واستقبل بازشكيان وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي في طهران أمس، وقالت الرئاسة الإيرانية أن بازشكيان أعرب لضيفه عن أمله أن تسهم جهود باكستان في تعزيز السلام بالمنطقة، مضيفا أن الأعمال الإجرامية لعدوان أمريكا والكيان الصهيوني لا يمكن لأي ضمير حي أن يقبلها. الخبر الأخير في هذه النشرة: صور أقمار صناعية ترصد. أظهرت صور أقمار صناعية تموضع حامل الطائرات أمريكية من فئة نيميتز رفقة ثلاث مدمرات شمال بحر العرب، ولم يتضح من الصور اسم الحاملة المعنية، في ظل استمرار تواجد حاملتي الطائرات الأمريكيتين أبراهام لينكولن وجورج إتش بولش في المنطقة. وتكشف صور القمر الصناعي الأوروبي سينتينال 2 الملتقطة يوم السبت 16 من مايو أيار الجاري الحاملة الأمريكية مع أثر حركة واضح على سطح البحر، ما يشير إلى أنها كانت تتحرك وقت التقاط الصورة شمال بحر العرب وشرق مضيق هرمز. وبهذا إخوة الإيمان والإسلام تنتهي نشرتنا الإخبارية المفصلة، قدمناها إلى حضرتكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، قرأها على حضرتكم حبيب المصري. أما الآن أحبت في الله، نعيد على مسامعكم عناوين النشرة. كيمبرا: تايلور يتعهد بسعادة ثقة الناخبين ويرفض فكرة التحالف المستقبلي مع حزب أمة واحدة. كيمبرا: ما الذي سيتغير في حسابات LCGT؟ ومن العناوين العالمية: السعودية: المحكمة العليا السعودية تقول اليوم الاثنين غرة شهر ذي الحجة والوقوف بعرفة الثلاثاء 26 من مايو أيار. الكيان الصهيوني: الكيان الصهيوني يوسع قانون إعدام الأسرى ليشمل الضفة. الكيان الصهيوني: بسجن عائم، الكيان الصهيوني يتأهب لاعتراض 50 سفينة لأسطول الصمود. جيش الاحتلال الصهيوني يعلن بالعبوات والمسيرات حزب الله يوقع 105 إصابات بجيش الاحتلال في أسبوع. أوروبا إسبانيا: زائير مدريد وبرشلونة يحيي ذكرى النكبة ومطالب بمقاطعة الكيان الصهيوني. الكيان الصهيوني: تفاصيل قرار صهيوني جديد لتهويد المسجد الأقصى. قطاع غزة: أزمة خانقة في غزة، تكدس المقابر وتجريفها يحرم الأهالي من دفن ذويهم. قطاع غزة: غزة لا تزال تعاني شهداء بقصف صهيوني وأزمة إنسانية مستمرة. الضفة الغربية: التهجير الخفي، كيف يعيد الكيان الصهيوني تشكيل الواقع الديموغرافي في الضفة. واشنطن تشرعن الضربات الجراحية، كيف يبدو المشهد في غزة بعد اغتيال الحداد. غارات على لبنان وحزب الله يعلن استهداف آليات وتجمعات صهيونية. باريس فرنسا: بذكرى النكبة مظاهرة في باريس تضامنا مع الشعب الفلسطيني. فلسطين المحتلة غزة: بين الاغتيالات ورسائل النار، غزة تواجه تصعيدا صهيونيا جديدا يهدد اتفاق الهدنة. الكيان الصهيوني: تمديد الهدنة وتسخين الميدان، ما الذي يريده الكيان الصهيوني في لبنان؟ مظاهرات في مدن ألمانية عدة لإحياء ذكرى النكبة الفلسطينية. شهداء بغزة: 5 شهداء بغزة وإطلاق نار كثيف على خان يونس وحي التفاح. تحذير فلسطيني من مخطط صهيوني للاستيلاء على عقارات قرب الأقصى. واشنطن تقول الصين تتعهد بشراء منتجات زراعية أمريكية ب 17 مليار دولار. كوبا: ورقة كسر وإنذار CAA، ما الذي يجهزه ترامب لكوبا؟ الرئيس الإيراني يعرب بازشكيان لوزير الداخلية الباكستاني: نسعى لعلاقات ودية مع دول الخليج. صور أقمار صناعية ترصد حاملة طائرات أمريكية وثلاث مدمرات قرب مضيق هرمز. أما الآن أحبتي في الله، نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت الصلاة. الطقس اليوم: طقس ممطر، الحرارة أقصاها 20 درجة أدناها 15 درجة. غدا الثلاثاء: ممطر بعض الشيء، الحرارة أقصاها 21 درجة أدناها 11 درجة. هذا والله أعلم. وعن مواقيت الصلاة: يرفع الأذان المغرب تمام 5:04، ويرفع الأذان العشاء تمام 6:24. ونذكر الأحبة المستمعين غدا الثلاثاء بإذن الله تعالى يرفع الأذان الفجر تمام 5:32، والشروق تمام 6:42. وتقبل الله منا ومنكم، آمين. وشكرا لحسن إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: نشرة الأخبار. من إذاعة القرآن الكريم من سيدنا.

تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972433.

وقدرتك على الخلق، أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني ما علمت الوفاة خيرا لي. وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيم

0: أخي
1: أخي
0: المؤمن،
1: المؤمن،
0: إن من
1: إن
0: أفضل
1: من أفضل
0: الأعمال
1: الأعمال
0: أن
1: أن
0: يظل
1: يظل
0: لسانك
1: لسانك
0: دوما
1: دوما
0: رطبا
1: رطبا
0: بذكر الله.
1: بذكر الله.
0: الأذكار.
1: الأذكار.
0: بسم
1: بسم
0: الله
1: الله
0: الرحمن
1: الرحمن
0: الرحيم.
1: الرحيم.
0: فسبحان
1: فسبحان
0: الله
1: الله
0: حين
1: حين
0: تمسون
1: تمسون
0: وحين
1: وحين
0: تصبحون،
1: تصبحون،
0: وله
1: وله
0: الحمد في
1: الحمد في
0: السماوات
1: السماوات
0: والأرض،
1: والأرض،
0: وعشيا
1: وعشيا
0: وحين
1: وحين
0: تظهرون.
1: تظهرون.
0: اللهم
1: اللهم
0: إن
1: إن
0: هذا
1: هذا
0: إقبال
1: إقبال
0: ليلك
1: ليلك
0: وإدبار
1: وإدبار
0: نهارك
1: نهارك
0: وأصوات
1: وأصوات
0: دعاتك،
1: دعاتك،
0: فاغفر
1: فاغفر
0: لنا.
1: لنا.
0: أذكار
1: أذكار
0: المساء.
1: المساء. أعوذ بالله
0: أعوذ
1: من
0: بالله من
1: الشيطان
0: الشيطان
1: الرجيم.
0: الرجيم.
1: بسم
0: بسم
1: الله
0: الله
1: الرحمن
0: الرحمن
1: الرحيم.
0: الرحيم.
1: الحمد
0: الحمد
1: لله
0: لله
1: رب
0: رب العالمين،
1: العالمين، الرحمن الرحيم، مالك
0: مالك
1: يوم
0: يوم
1: الدين،
0: الدين،
1: إياك
0: إياك
1: نعبد
0: نعبد
1: وإياك
0: وإياك
1: نستعين،
0: نستعين،
1: اهدنا
0: اهدنا
1: الصراط
0: الصراط
1: المستقيم.
0: المستقيم.

بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه،

صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

صحتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.

سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه.

اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه.

خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل.

الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز.

بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك

سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت

محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك.

واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك، وأحيها بمعرفتك، وأمتها على الشهادة في سبيلك. إنك نعم المولى ونعم النصير. وصلِّ اللهم

0: أخي المؤمن، فلنتعاهد على ذكر لله دائم ينير القلب ويزيد الحسنات ويرفع الدرجات عند رب العالمين.
1: رب هب لي هدى وأطلع.

0: and invoke not any other god along with Allah. None has the right to be worshipped but He. Everything will perish except His face. His is the decision, and to Him you shall all be returned.
1: Sadaqallahu al-Azim.
2: Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyata fi al-dunya wal-akhirah. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: مستمعينا الكرام، أما الآن فقد حان موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع على مسامعكم لأذان المغرب.
2: الله أكبر الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك.
1: وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في حديث طويل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع قال: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ولحمي وعظمي وعصبي. وإذا سجد قال: اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده: سبوح قدوس رب الملائكة والروح.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. رواه مسلم.

0: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: أما أهل السماء الدنيا فيقولون: سبحان ذي الملك والملكوت، وأما أهل السماء الثانية فيقولون: سبحان ذي العزة والجبروت، وأما أهل السماء الثالثة فيقولون: سبحان الحي الذي لا يموت. فقلها يا عمر في صلاتك. قال: يا رسول الله، فكيف بالذي علمتني وأمرتني أن أقوله في صلاتي؟ قال: قل هذه مرة وهذه مرة. وكان الذي أمره به أن قال: أعوذ بعفوك من عقابك، وأعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بك منك جل وجهك. الحديث رواه الحاكم في المستدرك، وقال: صحيح على شرط البخاري.
1: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين.
0: ما جاء في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.

عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال لقيني كعب بن عجرة رضي الله عنه فقال ألا أهدي لك هدية سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقلت بلى، فأهدها لي. فقال سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله كيف الصلاة عليكم أهل البيت؟ فإن الله قد علمنا كيف نسلم. قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رواه الجماعة.

مستمعينا الكرام، لازلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، ونقدم لحضراتكم الآن حلقة جديدة من برنامج يحبهم ويحبونه.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين والمرسلين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فإخوتي في الله، أخواتي في الله، إني أحبكم في الله، وأسأل الله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. ما زال الحديث بنا موصولا مع الذين يحبهم الله ويحبونه. حيي يحب الحياء. روى النسائي واللفظ له وأبو داود والطبراني وقال الألباني صحيح عن يعلى رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يغتسل بالبراز أي بالخلاء بلا إزار، فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال صلى الله عليه وسلم إن الله حيي ستير يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. الله من صفاته أنه حيي، وربنا ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، يحب الحياء ويحب أهل الحياء ويكره أهل البجاحة والوقاحة، كما قال ابن قيم الجوزية: وهو الحيي فليس يفضح عبده عند التجاهر منه بالعصيان، لكنه ألقى عليه ستره فهو الستير وصاحب الغفران. الحياء عنوان الإسلام. روى الإمام ابن ماجه في سننه وصححه الألباني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل دين خلق، وخلق الإسلام الحياء. إن لكل دين خلقا، وخلق الإسلام الحياء. الحياء شعبة من شعب الإيمان. روى الشيخان في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان 74 شعبة، الشك من الراوي، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. أهل الحياء هم أهل الجنة، وأهل البذاء والفحش هم أهل النار. روى أحمد والترمذي وحسنه الألباني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء من الإيمان، والإيمان في الجنة، والبذاء من الجفاء يعني الإعراض والطرد، والجفاء في النار. من صفات الله الحياء، ربنا حيي. روى أبو داود والترمذي والحديث صحيح عن سلمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله حيي كريم يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. النبي من صفاته الحياء. روى البخاري في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، فإذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه. الحياء عنوان الإسلام. فما هو الحياء؟ الحياء من الحياة، والغيث يسميه العرب حيا بالقصر، لأن به حياة الأرض والنبات والإنسان والدواب. وكذلك الحياء به حياة الدنيا والآخرة، فمن لا حياء له فهو ميت. الإنسان الوقح البجح اللي ما عندوش حمرة الخجل، اللي وشه مكشوف، هذا ميت في الدنيا شقي في الآخرة. ولله ضر بعض البلغاء عندما قال حياة الوجه بحيائه، كما أن حياة الغرس بمائه. حياء الوجه، حياة الوجه بحيائه، كما أن حياة النبات الغرس بمائه. ولله ضر القائل: إذا قل ماء الوجه قل حياؤه، ولا خير في وجه إذا قل ماؤه. الحياء إذن هو عنوان هذا الدين. ما هو الحياء؟ الحياء خلق يبعث على اجتناب القبيح من الأفعال والأقوال، ويمنع من التقصير في حق أصحاب الحقوق. من هو أولى من نتأدب معه بأدب وخلق الحياء؟ رب العالمين. روى الإمام أحمد والترمذي والحاكم وصححه ووافقه الذهبي وحسنه الألباني عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم لأصحابه: استحيوا من الله حق الحياء. قالوا: إنا لنستحي يا رسول الله. قال: ليس بذاكم، ولكن من استحيا من الله حق الحياء ليحفظ الرأس وما وعى. يعني عينيه التي وعاها الرأس لا تنظر في حرام، أذنه لا تسمع حرام، لسانه لا ينطق بحرام، عقله لا يفكر في الحرام. فليحفظ الرأس وما وعى، وليحفظ البطن وما حوى، أي وما جمعه البطن من معدة ومن فرج، فلا يأكل حراما ولا يستخدم فرجه في حرام. وليذكر الموت والبلى، لا يغفل عن الآخرة. ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. وعن معاوية بن حيدة رضي الله عنه قلت: يا رسول الله، عوراتنا ما نأتي منها وما نظر، نسمح لغيرنا يشوف ايه من اجسامنا وما نسمحش بايه، نسمح لمين ونمنع مين؟ عوراتنا ما نأتي منها وما نظر. قال: احفظ عورتك الا عن زوجتك او ما ملكت يمينك. قلت: اذا كان القوم بعضهم في بعض، رجال في رجال او حريم في حريم. قال: إن استطعت ألا يرينها أحد فلا ترينها أحدا. اسمع اللي جاي دي بقى. قال: فإن كان أحدنا خاليا، قال: فالله أحق أن يستحيا منه. استحي من ربنا يا أخي، فالله أحق أن يستحيا منه، فأولى من يستحى منه هو الله. فأين الحياء من الله؟ ونحن ندب على أرضه ونستظل بسمائه ونتقلب في نعمه، ومع ذلك نبارزه بالذنوب، نحاربه بالمعاصي، نحاربه بنعمه علينا وهو معنا يسمع ويرى. ألم يعلم بأن الله يرى؟ أيحسب أن لم يره أحد؟ يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم؟ ما غرك بربك الكريم؟ سبحان الله العظيم. كان الفضيل بن عياض رحمه الله يقول: لو خيرت بين أن أبعث وأدخل الجنة أو لا أبعث لاخترت أن لا أبعث. قالوا: لما؟ قال: حياء من رب. لو أقولها تطلع من التربة وتروح الجنة، بس ربنا هيعتب عليك، بس أو تموت وما تقومش. قال: أموت وما أقومش. ليه؟ حياء من ربي، حياء من ربي. فيا حسرة العاصين عند معادهم، هذا وإن قدموا على الجنات لو لم يكن إلا الحياء من الذي سترى القبيح لكان أعظم الحسرات. وأنشد أبو حامد الخلقاني الإمام أحمد بيتين فأبكى بهما أحمد، قال: إذا ما قال لي ربي: أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تأتيني؟ فسمعهما أحمد فقال: أعدهما علي. أعادهما، فقام أحمد ودخل بيته ورد بابه، وسمع له بكاء ونشيج من وراء الباب وهو يردد البيتين: إذا ما قال لي ربي: أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تأتيني. وشهد الفضيل بن عياض موقف عرفات، فرفع رأسه للسماء وقد قبض على لحيته وبكى بكاء الثكلى، وأخذ يقول: وسوءتاه منك يا رب وإن عفوا، وسوءتاه منك يا رب وإن عفوت، فكم من زلة لي في الخطايا وأنت علي ذو فضل ومني، لو تفكرت في ندمي عليها عضضت أناملي وقرعت سني، يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعف عني. محمد بن سيرين كان يقول: ما غشيت امرأة لا في يقظة ولا منام غير أم عبد الله زوجتي، عمري ما جمعت امرأة ولا لمست امرأة لا يحل لي أن ألمسها لا في الحقيقة ولا في المنام إلا امرأتي، وإني لأرى المرأة في المنام مما لا تحل لي فأغض بصري عنها.
1: عباد الله أقوام يحبهم ويحبونه.
0: يا سلام، شوف جرته في المنام، شوف واحدة أجنبية في المنام، في المنام هو بيحلم يغض بصره. ابن سيرين أصلا نايم بعد قيام الليل، نايم بعد قراءة جزئين من القرآن، نايم بعد الاستغفار، نايم على طاعة، إنما شاب نايم على الإنترنت والمواقع الإباحية والأفلام والرقص والدانس، هيشوف إيه؟ هيشوف إيه دي؟ قال بعضهم: لما سمع مقالة ابن سيرين لعل عقلي في اليقظة كعقل ابن سيرين في المنام. وأنشد آخر: يقظاته ومنامه شرع كل بكل فهو مشتبه، إن هم في حلم بفاحشة زجرته عفته فينتبه. أين الحياء من الله عز وجل؟ خرج عبد الله بن عمر مع مالك بن دينار، والقصة ذكرها صاحب الإحياء في الجزء الرابع. خرج إلى مكة، قال ابن دينار: فعرسنا أي نزلنا في آخر الليل، رأى عبد الله بن عمر راعي غنم فقال: يا راعي الغنم بعني شاة. قال: إني مملوك يا سيدي، هذه الغنم لسيدي ليست لي. قال: بعني واحدة وكل لسيدك أكلها الذئب. قال: أقول له أكلها الذئب؟ أين الله؟ فأين الله عز وجل؟ فاهتز ابن عمر وقال: صدقت، فأين الله؟ ثم بكى واستدل على سيده فاشتراه منه واشترى الغنم فأعتقه ووهبه الغنم. ناس كانت تستحي من الله، أولى الناس بالحياء منا هو رب العالمين. خرج عمر الفاروق يتحسس أحوال الرعية، فسمع امرأة تقول بالليل: تطاول هذا الليل واخضل جانبه، وأرقني ألا خليل ألاعبه، فوالله لولا الله لا رب غيره، لحرك من هذا السرير جوانبه، مخافة ربي والحياء، مخافة ربي والحياء يصونني، وأكرم بعلي أن تنال مراكبه. فانطلق عمر إلى ابنته حفصة: يا أم المؤمنين، كم تصبر المرأة على فراق زوجها؟ فأشارت بيدها أربعة أشهر وبعدها ينفذ الصبر. فبعث عمر إلى القادة: لا يتغيب جندي عن أهله فوق أربعة أشهر. الشاهد أن منع البنت دي، الست دي، من الزنا مراقبة الله، الحياء من الله. والقصة ذكرها عبد الرزاق في مصنفه، وابن قدامة في المغني، وابن الجوزي في مناقب عمر بن الخطاب. راود حدث جارية قال: هل أمي؟ لقد نام أهل الخيام. قالت: لا يرانا الآن أحد؟ قال: نعم، لا يرانا الآن إلا الكوكب. قال: وأين الذي كوكب الكوكب؟ قالت: وأين الذي كوكب الكوكب؟ وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. الناس اللي تستحي من الناس ولا تستحي من الله، إذا خلت بأنفسها ارتكبت الموبقات، حلها إيه؟ اسمه حديث يشيب. أخرج ابن ماجة في سننه، والحديث صححه المنذري والألباني في السلسلة الصحيحة، عن أبي عامر الألهاني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء، فيجعلها الله هباء منثورا. قال ثوبان: يا رسول الله، صفهم لنا، جلهم لنا ألا نكون منهم ونحن لا نعلم. فقال النبي: أما إنهم إخوانكم من المسلمين ومن جلدتكم، يعني من جنسكم عرب، ويأخذون من الليل كما تأخذون، بيقيموا الليل، ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، لا يستحيون من الله، الله عندهم جعلوه أهون الناظرين إليهم، يستحيون من الناس ولا يستحيون من الله وهو معهم، يخشون الناس ولا يخشون الله وهو يسمع ويرى جل جلاله. نعوذ بالله من الخذلان. الصحابة كانوا أكثر الخلق حياء. موقف بس لامرأة عصرية من بنجلاديش، طبيب سعودي خرج إلى بنجلاديش في مستشفى لعلاج أمراض العيون، قال: فرأيت شيخا كبيرا من ورائه امرأة عجوز تقدم خطوة وتؤخر خطوة، فلما وصلت إلي قال زوجها لي: هي مريضة بمرض ماء أبيض على عينها ونريد أن نجري لها جراحة. قال: فلما دنوت منها وهي منتقبة لأكشف على عينيها اهتزت وارتعشت وقالت: أقسمت عليك بالله، هل أحل لك الإسلام أن ترى وجهي في مثل حالتي؟ قلت: نعم يا أمة الله. شفت الحياء؟ أيوة يا ستي، أنت في ضرورة والضرورة تبيح المحظورة. قالت: تفعل. قال: فأجريت لها الجراحة، وبعد الجراحة أبصرت، فقالت لزوجها: لولا حبي للنظر في كتاب الله ولولا حبي لخدمتك وخدمة أولادي لآثرت العمى على ألا يرى وجهي رجل غريب. الحياة ده أين هذا من التي لبست الجنس والميكروجيب والمينيجيب والمايو على الشاطئ؟ أين هذا من التي لبست باضي يكشف البطن والظهر والصدر؟ أين الحياء يا مسلمة؟ فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم قالت لأسماء: إني أستقبح ما يصنع بالنساء بعد موتهن، أن يطرح على المرأة الثوب يصفها، يحط المرأة على خشبة زي بتاعت الراجل كده ممتدة، يحط عليها ثوب يوصف حجمها. قالت: يا ابنة رسول الله، رأيت في أرض الحبشة شيئا. قالت: ما هو؟ قالت: فدعوت بجرائد رطبة، جريد رطب. قالت: فحنته، يعني أسماء فدعت بجرائد رطبة فحنتها، ثم طرحت عليها ثوبا، بقت الخشبة وعليها جريدة ملوية وجريدة ملوية وجريدة ملوية، وحط الثوب فوقها كده، لن يوصف حجم جثة المرأة. فلما رأته فاطمة قالت: ما أجمله وما أحسنه، تعرف به المرأة من الرجل ولا يصف المرأة، فإذا مت تغسليني أنت وعلي ولا يدخل علي أحد. أخرجه أبو نعيم في الحلية والبيهقي. النصوص كثيرة في شأن حياء الصحابة، في شأن حياء النبي، في شأن حياء التابعين. يا أخوانا، اللي عايز ربنا يحبه ليعلم أن الله يحب أهل الحياء، اللي عايز يتحاشى بغض الله له فلا يكن صفيقا، فلا يكن فاحشا، فلا يكن بذيئا، فلا يكن لعانا، فلا يكن طعانا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى حيي حليم ستير يحب الحياء والستر. أسأل الله أن يجعلنا من أهل الحياء وأن يجعلنا من أهل الستر. اللهم استرنا في الدنيا والآخرة، اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة يا رب العالمين، وتقبل عملنا كله واجعله خالصا لوجهك الكريم، ولا تجعل لأحد غيرك فيه نصيب. أحبكم في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أحبتنا في الله، استمعنا وإياكم لحلقة اليوم من برنامج يحبهم ويحبونه من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

0: رضا الله سبحانه وتعالى؟
1: قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكل فيحمد عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. هل تريد أن يستجاب دعائك؟
0: قال صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. هل تريد أن يكتب لك أجر صيام سنة كاملة؟
1: قال صلى الله عليه وسلم: صوم 3 أيام من كل شهر كصوم الدهر كله. هل تريد حسنات كالجبال؟
0: قال صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. هل تريد مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة؟
1: قال صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهكذا، وأشار بالسبابة والوسطى. هل تريد أجر مجاهد في سبيل الله أو صائم أو قائم؟
0: قال صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. وأحسبه قال: وكالقائم لا يفطر والصائم لا يفطر. هل تريد أن يضمن لك النبي صلى الله عليه وسلم الجنة بنفسه؟
1: قال صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. هل تريد أن لا ينقطع عملك بعد الموت؟
0: قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. هل تريد كنزا من كنوز الجنة؟
1: قال صلى الله عليه وسلم: قل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هل تريد أجر قيام ليلة كاملة؟
0: قال صلى الله عليه وسلم: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. هل تريد أن تقرأ ثلث القرآن في دقيقة؟
1: قال صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، تعدل ثلث القرآن. هل تريد أن تثقل ميزان حسناتك؟
0: قال صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. هل تريد أن يبسط لك في رزقك ويطال لك في عمرك؟
1: قال صلى الله عليه وسلم: من سره أن يبسط له في رزقه أو ينسأ له في أسره فليصل رحمه. هل تريد أن يحب الله لقاءك؟
0: قال صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. هل تريد أن يحفظك الله؟
1: قال صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله. هل تريد أن تغفر ذنوبك وإن كانت كثيرة؟
0: قال صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. هل تريد أن يباعد بينك وبين النار 70 خريفة؟
1: قال صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفة. هل تريد أن يصلي الله عليك؟
0: قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10. هل تريد أن يرفعك الله؟
1: قال صلى الله عليه وسلم: وما تواضع أحد لله إلا رفعه عز وجل. هذه هي دعوة إلى الجنة.

إذاعة القرآن الكريم تعني علماء من جميع بقاع الأرض يصحبونك في كل مكان. إنها تعني معهدا في بيتك ومسجدا في دارك. إنها الوسيلة الفعالة والمؤثرة في حماية الهوية والدين واللغة. إنها الرباط المقدس الذي يربطك بكتاب ربك وسنة نبيك. إنها الأمان لجيل الأبناء والحماية لعقيدة النشء والضمان لسعادة

الدنيا بضوئها وحرارتها حين يشتد الظلام، وهي الظلال الوارفة حين يشتد الهجير. إنها النور الذي يصفع في سماء أستراليا فيرفع بالنغم الطاهر عن الناس غضب السماء. إنها تصحبك بالليل والنهار، في الصباح والمساء، وفي تسابيح السحر. إنها إذاعة القرآن الكريم، فكن معها تكن مع الله دائما، ودائما يكون الله معك.

بسم الله الرحمن الرحيم. قراءة في العقول، مما يشرح الخاطر ويسر النفس القراءة والتأمل في عقول الأذكياء وأهل الفطنة، فإنها متعة يسلو بها المطالع لتلك الإشراقات البديعة من أولئك الفطناء. وسيد العارفين وخيرة العالمين رسولنا صلى الله عليه وسلم، ولا يقاس عليه بقية الناس، لأنه مؤيد بالوحي، مصدق بالمعجزات، مبعوث بالآيات البينات، وهذا فوق ذكاء الأذكياء ولموع الأدباء. ولكن في قول بعض الحكماء الكثير. قال أبو قراط: الإقلال من الضار خير من الإكثار من النافع. وقال أيضا: استديموا الصحة بترك التكاسل عن التعب وبترك الامتلاء من الطعام والشراب. وقال بعض الحكماء: من أراد الصحة فليجود الغذاء، وليأكل على نقاء، وليشرب على ظماء، وليقلل من شرب الماء، ويتمدد بعد الغذاء، ويتمشى بعد العشاء، ولا ينم حتى يعرض نفسه على الخلاء، وليحذر دخول الحمام عقيب الامتلاء، ومرة في الصيف خير من 10 في الشتاء. وقال الحارس: من سره البقاء ولا بقاء، فليباكر الغداء، وليعجل العشاء، وليخفف الرداء. وقال أفلاطون: 5 يذبن البدن وربما قتلن: قصر ذات اليد، وفراق الأحبة، وتجرع المغايز، ورد النصح، وضحك ذوي الجهل بالعقلاء. ومن جوامع كلمات أبو قراط قوله: كل كثير فهو معاد للطبيعة. وقيل لجالينوس: ما لك لا تمرض؟ فقال: لأني لم أجمع بين طعامين رديئين، ولم أدخل طعاما على طعام، ولم أحبس في المعدة طعاما تأذيت منه. وقيل: هناك 4 أشياء تمرض الجسم: الكلام الكثير، والنوم الكثير، والأكل الكثير، والجماع الكثير. فالكلام الكثير يقلل مخ الدماغ ويضعفه ويعجل الشيب، والنوم الكثير يصفر الوجه ويعمي القلب ويهيج العين ويكسل عن العمل ويولد الغليظة والأدواء العسرة. أما الجماع الكثير يهد البدن ويضعف القوة ويجفف رطوبات البدن ويرخي العصب ويورث السدد ويعم ضرره جميع البدن، ونخص الدماغ لكثرة ما يتحلل منه من الروح النفساني. وهناك 4 تهدم البدن: الهم والحزن والجوع والسهر. و4 تفرح: النظر إلى الخضرة، وإلى الماء الجاري، وإلى المحبوب والثمار. و4 تظلم البصر: المشي حافيا، والتصبح والإمساء بوجه البغيض، والثقيل والعدو، وكثرة البكاء، وكثرة النظر في الخط الدقيق. و4 تقوي الجسم: لبس ناعم، ودخول الحمام المعتدل، وأكل الطعام الحلو والدسم، وشم الروائح الطيبة. و4 تيبس الوجه وتذهب ماءه وبهجته وطلاقته: الكذب، والوقاحة، وكثرة السؤال عن غير علم، وكثرة الفجور. و4 تزيد في ماء الوجه وبهجته: المروءة، والوفاء، والكرم، والتقوى. و4 تجلب البغضاء والمقت: الكبر، والحسد، والكذب، والنميمة. و4 تجلب الرزق: قيام الليل، وكثرة الاستغفار بالأسحار، وتعاهد الصدقة، والذكر أول النهار وآخره. قلت لليل: هل يصدرك سر يا خفي الأخبار والأسرار؟ قال: لم ألق في حياتي سرا كحديث الأحباب في الأسحار. و4 تمنع الرزق: نوم الصبح، وقلة الصلاة، والكسل والخيانة. و4 تضر بالفهم والذهن: إدمان أكل الحامض والفواكه، والنوم على القفا، والهم والغم. و4 تزيد في الفهم: فراغ القلب، وقلة التملي من الطعام والشراب، وحسن تدبير الغذاء بالأشياء الحلوة والدسمة، وإخراج الفضلات المثقلة للبدن.

إذاعة القرآن الكريم تعني علماء من جميع بقاع الأرض يصحبونك في كل مكان. إنها تعني معهدا في بيتك ومسجدا في دارك. إنها الوسيلة الفعالة والمؤثرة في حماية الهوية والدين واللغة. إنها الرباط المقدس الذي يربطك بكتاب ربك وسنة نبيك. إنها الأمان لجيل الأبناء والحماية لعقيدة النشأ والضمان لسنة

بضوئها وحرارتها حين يشتد الظلام، وهي الظلال الوارفة حين يشتد الهجير. إنها النور الذي يصفع في سماء أستراليا فيرفع بالنغم الطاهر عن الناس غضب السماء. إنها تصحبك بالليل والنهار، في الصباح والمساء، وفي تسابيح السحر. إنها إذاعة القرآن الكريم، فكن معها تكن مع الله دائما، ودائما يكون الله معك.

0: إخوة الإيمان والإسلام، إلى أن يحين موعد أذان العشاء، نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
1: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح

رَبَّكُمْ

0: هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد آذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لأذان العشاء.
2: الله أكبر الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك.
1: وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في حديث طويل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع قال: اللهم لك ركعت، وبك آمنت، ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ولحمي وعظمي وعصبي. وإذا سجد قال: اللهم لك سجدت، وبك آمنت، ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده: سبوح قدوس رب الملائكة والروح.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. رواه مسلم.

0: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: أما أهل السماء الدنيا فيقولون: سبحان ذي الملك والملكوت، وأما أهل السماء الثانية فيقولون: سبحان ذي العزة والجبروت، وأما أهل السماء الثالثة فيقولون: سبحان الحي الذي لا يموت. فقلها يا عمر في صلاتك. قال: يا رسول الله، فكيف بالذي علمتني وأمرتني أن أقوله في صلاتي؟ قال: قل هذه مرة وهذه مرة. وكان الذي أمره به أن قال: أعوذ بعفوك من عقابك، وأعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بك منك جل وجهك. الحديث رواه الحاكم في المستدرك، وقال: صحيح على شرط البخاري.
1: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين.
0: ما جاء في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم:
2: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
3: عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: لقيني كعب بن عجرة رضي الله عنه فقال: ألا أهدي لك هدية سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقلت: بلى، فأهدها لي. فقال: سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا: يا رسول الله، كيف الصلاة عليكم أهل البيت؟ فإن الله قد علمنا كيف نسلم. قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. رواه الجماعة.

السلام عليكم ورحمة الله. الأيام اللي احنا داخلين عليها دي أيام استثنائية، أيام غير عادية، أيام العشر الأوائل من ذي الحجة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيها: أفضل أيام الدنيا أيام العشر. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. فقال الصحابة: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وقال صلى الله عليه وسلم: ما العمل في أيام أفضل منها في هذه، يعني أيام العشر؟ فقال الصحابة: ولا الجهاد؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتحميد والتسبيح والتكبير. فرصة كبيرة وكرم من ربنا سبحانه وتعالى إن احنا ندرك هذه الأيام، أيام عظيمة، أيام غير عادية، العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من أي عمل تاني في أي وقت في السنة. أفضل الأعمال، أحب الأعمال، أعظم الأيام. فرصة كبيرة ولازم نستغلها. طيب أهدافنا إيه في العشرة؟ هقولك هدفين اوعى تضيع واحد منهم. رقم واحد: استدراك التوبة. بالله عليك استدرك وتوب إلى الله عز وجل. بالله عليك خلي بالك من نفسك. بالله عليك مفيش وقت، الوقت ده وقت عظيم، وقت استثنائي. استدرك وتوب. يعني إيه طيب استدرك التوبة دي؟ يعني لو كان في حاجة غلط أنت بتعملها وما توبتش منها، استدرك وتوب منها الآن. ولو كان في حاجة أنت توبت منها ولكن بدأت تتساهل وتقرب منها أو بالفعل عملتها تاني، استدرك التوبة وتوب إلى الله عز وجل. جماعة ربنا سبحانه وتعالى قال لنا وأمرنا أن احنا نحافظ على نفسنا. الله عز وجل قال: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. يعني ما ينفعش أن أنا أودي نفسي في داهية، ما ينفعش أن أنا أعمل حاجة في الآخر تدخلني النار، ما ينفعش أن أنا أضيع نفسي. فأنت عمرك كله مطلوب منك أن أنت تحافظ على نفسك، ولكن السنة فيها 4 شهور حرم، لا، الوضع بيختلف فيهم. الله عز وجل يقول: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. خلي بالك الشهور دول لا، وضعهم مختلف. وعايز أقول لك إن أعظم شهر فيهم هذا الشهر، شهر ذو الحجة. ما ينفعش إن أنت تمشي فيه كده تعمل اللي أنت عايزه، لا، خلي بالك ظلم نفسك في هذا الشهر الأمر عظيم جدا جدا. فرقم واحد: استدرك التوبة. رقم اثنين: تفر في الحسنات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. فأنت بتتكلم عن أوقات غير عادية. جماعة لو أنت عملت أعمال صالحة معينة في العشر دول وعملتها في أي وقت في السنة، في الوقت ده بتكون أفضل وأعظم ومضاعفة أكثر وأحب إلى الله عز وجل. طيب لو أنت جهدت في سبيل الله في أي وقت في السنة وعملت أعمال صالحة مش جهاد في هذه الأيام العشر، تخيل إن هذه الأيام العشر الأعمال الصالحة اللي فيها هتكون أعظم من الجهاد طول السنة. إلا الجهاد بقى اللي استثناه النبي صلى الله عليه وسلم، إن أنت تخرج بنفسك ومالك ما ترجعش بحاجة خالص، يعني تستشهد وفي نفس الوقت مالك كله يخرج في سبيل الله. بس تخيل الجهاد في سبيل الله عز وجل أصلا حاجة عظيمة جدا، ده أنت بتتكلم عن أعظم العبادات. ولكن لو عملت أعمال صالحة مش الجهاد، الأعمال الصالحة اللي أنت هتعملها، الأعمال الصالحة اللي فيها صلاة، اللي فيها صيام، اللي فيها ذكر، في الأيام دي هتكون أفضل وأحب وأعظم من الجهاد في الأيام دي. كل حاجة بتختلف. أنا بقولك أيام استثنائية ولازم نستغلها. طيب نعمل إيه في أيام العشر؟ أنا هقترح عليك حاجات، ولكن أول حاجة هقولها لك تعملها: اعمل جدول. يعني إيه؟ يعني لازم يكون في جدول واضح بالنسبة لك، جدول يومي أنا هعمل إيه كل يوم، في حاجات كل يوم بتتعمل، وهعمل إيه في الأيام الفلانية، لأن في حاجات أنا هعرف أعملها في أيام مش هعرف أعملها في أيام تانية، ولكن في حاجات هعملها كل يوم. وجود الجدول ده معناه إن أنا منظم، ده معناه إن أنا اهتميت، ده معناه إن أنا حسبت الأوقات اللي أنا ممكن أعمل فيها الأعمال الصالحة أصلا، ده معناه إن أنا ممكن في النص أحاسب نفسي وأقول لا أنا ماشي صح كمل، أو أقول إن أنا دلوقتي مقصر فلازم أجتهد عشان خاطر ألحق أجيب كذا وكذا في الأيام اللي جاية. فرقم واحد:
حاول تعمل جدول وخليك يعني واقعي وانت بتعمل الجدول. لا انت تعمل جدول محتاج ان اليوم يكون 33 ألف ساعة، ولا تعمل جدول يخلص في 5 دقايق. طب انت بتعمل له جدول ايه؟ ده انت لو عملت كده خلاص يعني خلصت اللي عليك. ولكن تعمل جدول واقعي انت بتعمل فيه حاجة بجد تحتاج ان انت وتستاهل ان انت تجدولها، وفي نفس الوقت هي واقعية وممكن ان هي تتحقق. طيب اعمل ايه؟ رقم 1 التوبة. بصوا مش هنزهق في الكلام عن التوبة. توب لله عز وجل. انا ليه بتكلم عن التوبة كتير؟ لان كلنا السامع والمتكلم كلنا اصحاب ذنوب ومعاصي، فاحنا على طول عايزين ان احنا ننظف نفسنا على طول. ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. بنتطهر على طول. طول ما انت بتاكل انت محتاج ان انت تروح تغسل ايديك، فطول ما انت عايش انت بتعمل مخالفات، سواء ضعفت او غصب عنك ان انت مثلا اضطريت لشيء معين متوهم الاضطرار بس انت ما كنتش مضطر اصلا، او ان انت مثلا ايا كان ما كنتش تعرف فعملت المخالفة، ايا كان انت محتاج ان انت تتوب. حكمت الهوى فوقعت في المخ، ايا كان توب. يعني ايه توب؟ يعني تتوقف، عزم على عدم العودة، خلاص ان انت تنخلع عن هذا الذنب، تقلع عنه تماما، ان انت تندم. توب لله عز وجل رقم 1. طيب اتوب قد ايه؟ توب كل يوم، كل يوم 100 مرة.

الخطوات للمسجد وان انت تقعد تدعي ما بين الاذان والاقامه، مساله الصلاه بكل اللي حواليها، بكل اللي حواليها، ان انت بجد تقبل على الله عز وجل بكليتك، فتهتم بصلاه الفريضه، بالرواتب اللي حوالين صلاه الفريضه، بالنوافل التانيه بعد كده، ان انت مثلا تصلي قيام ليل، ان انت تصلي كل يوم. طب ما انا ما كنتش بقوم ليل، قوم ليل كل يوم، وإن شاء الله ربنا يثبتنا على القيام حتى بعد العشر، ولكن الأيام دي أيام مختلفة، فتقوم ليل كل يوم، وإن أنت تحسن الفريضة، وإن أنت تصلي كتير كتير، ده يرضي الله جل في علاه. الصيام قدرت تصومهم كلهم؟ صومهم طبعا كلهم. طيب ما قدرتش تصومهم كلهم عشان على سفر أو مرض أو أيا كان اللي تقدر عليه اعمله، بس خليك عارف إن يوم واحد بس ممكن يقربك للجنة بشكل أنت لا تتخيله، لا تتخيله. فبالله عليك على قد ما تقدر صوم، وفي الصلاة على قد ما تقدر تصلي. طيب وفي التوبة اللي أنت قلتها في الأول، لا ده أنت هات سقف التوبة، توب من كل شيء، من كل شيء، ما تخليش حاجة في حياتك مش نظيفة إلا لما تمسحها. أربعة، قراءة القرآن. مصحف بقى معاك، عارفين الناس في رمضان من أجمل الحاجات اللي الواحد بيشوفها في رمضان إن هو وهو ماشي في الشارع كده من أول يوم رمضان يبتدي بقى يلاقي الناس ماسكة المصاحف، واقف مستني مثلا المواصلات وماسك المصحف، ناس راكبه المواصلات ماسكه المصاحف، تروح في اي مكان في انتظار ماسكين المصاحف، الشباب في الجامعه ماسكين المصاحف، الناس في كل الناس ماسكه تحس ان المصحف كان يعني في سبحان الله شهر كريم وشهر جميل. انا عايز اقول لك بقى ان الايام دول لا، انت بتتكلم في نقله تانية، فرصه عظيمه كبيره جدا جدا جدا، فرجع المصحف تاني لايديك، رجع المصحف تاني يبقى موجود في شنطتك وفي شنطتك اي وقت تقدر ان انت تذكر فيه ربنا سبحانه وتعالى بان انت تقرا كلامه على طول. طيب يعني ما حطش جدول؟ لا، ما احنا قلنا هنحط جدول، توبه كل يوم. طب الصلاه هتصلي قد ايه؟ اكتب وجدول الدنيا. الصيام نفس الكلام، القران شوف تقدر تختم اكتر من مره ولا تقدر تختم على الاقل مره. طيب مره، الله يبارك لك، الله يتقبل منك. طيب لا مستحيل ما اعرفش، طب اختم سماع، اختم سماع مرة، يعني خد القرآن اسمعه كل يوم ثلاث اجزاء او ثلاث اجزاء ونص عشان خاطر على يوم 9 اللي هو يوم عرفة تكون جبت القرآن. ايا كان حاول ان انت تستكثر من قراءة القرآن بالحرف اللي انت بتقرأه بحسنة، والحسنة بعشر امثالها. طيب لما غير كده بقى تمرر القرآن كله على قلبك بعد 10 ايام ولا 9 ايام، قلبك شكله عامل ازاي؟ فقراءة القرآن من أعظم العبادات اللي هتأثر فيك، وطبعا هتكون طفرة في الحسنات وفي الصلاح كمان. خمسة، إيه؟ الذكر. الذكر يا جماعة، الله عز وجل يقول ويذكر اسم الله في أيام معلومات. جمهور أهل العلم بيقول إن الأيام المعلومات دي أيام العشر. الذكر لو هقول إن أكتر عنوان يتحط لعبادات هذه العشر الذكر، حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام أعظم عند الله، أعظم عند الله ولا أحب إليه من العمل، من العمل فيهن من هذه الأيام العشر. بعد كده قال إيه صلى الله عليه وسلم؟ فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. يعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما وجه على الذكر. فأنا عايز أقول لك لسانك لا يفتر عن ذكر الله عز وجل، دائم الذكر وانت بتعمل أي حاجة. وسلام بقى لو كان معاك مختصر النصيحة ولا حصن المسلم عشان خاطر الأذكار الموظفة، خارج من البيت داخل البيت هتاكل، خلصت أكل هتشرب، خلصت شرب، رايح تعمل حاجة، في موقف صعب، في سمعت صوت رعد ولا مطر، يعني أيا كان شوف إيه الأذكار المفترض إن هي إن أنت تقولها، سواء كانت موظفة. يعني إيه موظفة؟ يعني لها مكان معين اللي هي مثلا إيه أذكار النوم، تمام، وفي أذكار مطلقة اللي هو وانت ماشي بتقول سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. في أذكار أجرها عظيم يا جماعة، في أذكار ده انت لو عملتها ولا قلتها وكنت يعني طالعة من قلبك، لا ده انت هتتنقل نقلة تانية، ده انت ممكن تعتق صباحا ومساء بالأذكار، بالأذكار. انت لو قلت اللهم إني أشهدك، اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله وحدك لا شريك لك وأنا محمد أنا عبدك ورسولك. أنت بتتكلم في أن الذكر ده لو أنت قلت أربع مرات الصبح تعتق الصبح، لو مت تدخل الجنة إن شاء الله، تمام. طب لو بالليل نفس الكلام، أنتوا واخدين بالكم إحنا بنعمل إيه طول رمضان؟ إحنا بندور على العتق. أنت العتق ده تعرف تجيبه صبح وليل،
في رمضان وفي غير رمضان. فالأذكار ما ينفعش إن هي تفوت عليك، سواء أذكار الصباح

0: والمساء، الأذكار الموظفة، الأذكار المطلقة، كن دائم الذكر لله عز وجل. وجدول ده. ستة، الصدقة. صدقة، تصدق، تصدق. الصدقة برهان. عارفين النبي صلى الله عليه وسلم قال كده، قال الصدقة برهان. يعني إيه؟ يعني دليل. دليل على إيه؟ دليل على إنك عايز ربنا. أصل الصدقة فلوس أو مجهود أو عين، حاجات، أشياء عندك، فكونك إن أنت تطلعها ده معناه إن أنت بتقول لربنا سبحانه وتعالى بالدليل كده: يا رب أنت عندي أفضل وأبقى وأعظم. الأخيرة عندي هي الميزان، هي الأعظم، هي الأبقى. أنا مؤمن. ليه؟ لأني بطلع الدنيا. الصدقة برهان، فتصدق. وحاول تتصدق بأشياء نفيسة، بأشياء مهمة، حتى لو ما عرفتش تعمل كده كل يوم، بس على الأقل في صدقة كده في العشر تكون حاجة لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. سبعة، صلة الرحم. طب يعني عدي على قرايبي كلهم كل يوم وصبح وليل وزي صلة الرحم اعملها في حدود اللي ما يضيعش بقية الأعمال الصالحة. لو حد قريب تقدر تزوره، زوره، وزيارات قصيرة عشان تصل الرحم. لو حد مريض ممكن كمان يكون أولى، ولو مش كده يبقى على الأقل بالتليفون. تمانية، دعوة إلى الله عز وجل. الأيام دي ما تعديش من غير ما تساعد الناس، من غير ما تساعد الناس إن هي مش تاكل وتشرب بس، ده في الصدقة، إنما تساعد الناس إن هي تقرب لربنا سبحانه وتعالى أكتر. فكر الناس بالصيام، فكر الناس بالقيام، فكر الناس بالمصحف، فكر الناس بالذكر، فكر الناس بأي حاجة، بس ساعد الناس في حياتهم بالصدقة، وساعد الناس في آخرتهم وعلاقتهم بربنا سبحانه وتعالى بالدعوة. يا جماعة بص، ده سيدنا عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأبو هريرة رضي الله عنهم، الاثنين كانوا بيروحوا السوق في أيام العشر يكبروا والناس تكبر بتكبيرهما، كانوا بيساعدوا الناس إن هم حتى يكبروا. فبالله عليكم ما تضيعوش الأيام دي من غير ما تساعدوا الناس على أمور أخرتها. رقم تسعة، قرار عظيم. إيه قرار عظيم ده؟ مش عارف، أنا مش عارف، لو أعرف والله العظيم أقول لك، إنما أنت عارف، حضرتك عارف، حضرتك عارف. شوف لي قرار عظيم بالله عليك أنت مأخره من فترة واشتغل عليه. لو تدخين تبطل تدخين، لو مش لابس حجاب شرعي سليم البسيه، لو مش بتحفظ في القرآن اشترك في دار واتفق مع محفظ أو اتفق مع محفظة ونبدأ في التسميع والحفظ. قرار يعني، شوف إيه لو في مشكلة في ميراث حلوها، لو في قطيعة مع حد أحد من الأرحام، يعني شوف قرار عظيم وأعمله. بس قرار عظيم سواء بالفعل أو بالترك، بس لازم تقدر هذه الأيام العظيمة بفعل قرار عظيم. مش هقولك كل يوم، لو تقدر طبعا كل يوم ياريت، ولكن على الأقل ما يعديش عليك العشر من غير قرار فعلا عظيم. أما آخر حاجة هقولها لك، الفوز بيوم عرفة. نحن نعمل بقى يوم عرفة ده، يعني يوم عرفة نجيب آخرنا فيه. طب نعمل إيه بالظبط؟ لا، ده في فيديو مستقل، ولكن دول عشرة جدولهم، وحاول ان انت تكون مركز وخليك عامل حسابك ان انت تعمل جدول واقعي. لا حاجة كبيرة لدرجة ان انت يجي لك احباط انك ما تعرفش تعملها، ولا حاجة صغيرة مش مستاهلة ان انت تجدولها. اخر حاجة عايز اقولها لك مجموعة من التنبيهات عشان الايام دي تعدي على خير ونستغلها بجد. رقم واحد، اياك والاستمرار في المعصية. جماعة الايام دي هدية من ربنا سبحانه وتعالى، فإياك إن أنت ما تقبلهاش أو تقبلها وتتعامل معاها باستخفاف. لا، دي هدية ليك عشان تكون هداية ليك، فإياك إن أنت لا تقبل هداية الله عز وجل لك. ما ينفعش إن ربنا سبحانه وتعالى يعطيك هذا الأمر وإنت تتعامل معاه باستخفاف، إن أنت تقول إيه، ما أنا كده كده هعمل طاعات. أيوة، بس أنت عمال تخلط، تحط الطاعات على المعاصي. لا، توب لله عز وجل، وإياك وتكرار المعاصي والاستمرار على المعاصي. طيب افرض يعني عصيت ربنا سبحانه وتعالى، اعمل ايه؟ توب تاني. طيب افرض عملتها في العشر، توب في العشر. طب افرض عملتها تاني بعد كده، توب تاني. ولكن ما تقولش، ما يبقاش جواك كده، لا هو ده الذنب اللي انا مش هعرف اتوب منه دلوقتي. لا، توب لله عز وجل، وتوب لله عز وجل فورا. فواحد، اياك والاستمرار في المعصية وترك التوبة. اتنين، اياك والاستسلام للكسل. يا جماعة أنا عارف إن إحنا بنحب نكسل ونترنخ، أنا عارف ده كويس جدا، ولكن مش وقته. يعني أنت دلوقتي في حاجة عظيمة، وقت استثنائي، حاجة يا ممكن إن أنت توصل بيها لمرتبة كبيرة جدا وإن أنت ترتقي، ما ينفعش ان انت دلوقتي تستسلم للكسل، اياك تستسلم للكسل. تيجي تقول ايه، ما انا مكسل، ما استسلمش للكسل. انا عارف والله الكسل حلو جميل، انا مجرب، ما انا فاهم ده كويس، ولكن ايه حله؟ ان انت تقاوم نفسك. يعني ايه؟ يعني ان انت تعمل الحاجه حتى لو انت مكسل ومش مش مستمتع ومش مبسوط. تيجي تقول لي وهي العباده بقى هتقبل لما اكون بعملها وانا كده مضطر ومش والله والله العظيم دي اسمها اصلا ايه؟ مجاهده. عايز اقول لك حاجه، الناس اللي بتروح الجيم عشان خاطر يبقى جسمها رياضي وتخس وكده اهو، عشان ياخد القرار ان هو يروح بياخد وقت. طيب اخد وقت وخد القرار، دي عقبه مهمه جدا. طيب تعداها، يوصل هناك بعد ما يلعب يوم واتنين بيبقى جسمه متكسر وتعبان ومش قادر. الناس هنا بتنقسم قسمين، قسم بيلاقي ان الموضوع هو نفسه يبقى حلو والله والشيب حلو وشكله رياضي وهو رياضي وصحته كويس، بس مش يعني الهدف مش واضح والموضوع مش حلو، هو عاجبه والهدف واضح اهو، بس الموضوع يعني كسل، يعني مش هنروح يعني مش كده يعني، بقاوم نفسي كل يوم ارجع متكسر ومفيش وقت للموضوع في واحد تاني بيقول لك لا انا مستبيع والموضوع ده انا عايز اعمله، عايز اعمله مفيش. بعد ما يخلص كده يقوم جايب مصور نفسه ببنطلون هو قده 7 مرات، هو في نص كده ببنطلون وبنطلون، يقول لك ده بيفور وافتر. تمام، هي دي القضيه، ان في واحد قرر ان هو يستحمل ويستحمل ويستحمل ويستحمل ويكمل، والتاني لا ما قدرش يستحمل فما كملش. طيب في الاخر ايه اللي هيحصل؟ ده وصل وده ما وصلش. طيب عايز اوصل لحته معينه، اللي كمل ده هل على طول بقى متضايق ومخنوق ومش طايق وجسمه مكسر؟ بيتجاوز النقطة دي خلاص، بقى بالنسبة له التمرين عادي. يعني هو بينزل ممكن يروح التمرين قبل الشغل، بعد الشغل، قبل المشوار، بعد المشوار، ساعات بيبقى بيحب الجيم جدا وينزل يبقى أصحابه هناك، الدنيا بتختلف تماما. أقل درجة إن هو الموضوع بيبقى بالنسبة له عادي، ما فيهوش المقاومة بتاعت زمان. أنا عايز أقول إيه؟ عايز أقول إن التوبة وعمل الصالحات كده برضه، إن أنت لو قررت إن أنت تقاوم نفسك واستمريت على ده، التوبة اللي انت كنت حاسس بمشقة في ترك حاجات معينة بعد كده هينشرح صدرك وهتبقى عادي جدا جدا، وممكن توصل لمرحلة ان انت تشمئز من اللي انت كنت بتحبه زمان. وفي نفس الوقت الطاعة اللي انت كنت بتقاوم نفسك عشان خاطر تعملها ومش مستمتع بيها ومتضايق، ولكن بتقاوم نفسك وبتجاهد نفسك لله عز وجل، ربنا سبحانه وتعالى هينصرك، وهتلاقي نفسك بعد كده ممكن تكون بتحبها او على الاقل بتعملها دون تكلف. وده مصداق قول الله عز وجل، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فلو انت مكسل انا ما عنديش مشكلة ان انت تكون مكسل اصلا، انت هتكسل يا حبيبي، ولكن اياك والاستسلام للكسل، اياك والاستسلام للكسل. فده رقم 2. رقم 3، لا تضيع وقتك. ربنا سبحانه وتعالى قال عن رمضان اللي هو 30 يوم اياما معدودات، دول بقى يعني 10 ايام ولا 9 ايام، فدول يعني تلت الايام دول ولا حق، فما فيش وقت، مفيش وقت بقى للسوشيال ميديا، مفيش وقت للتلفزيونات، مفيش وقت للخناقات، مفيش وقت للمخالفات، مفيش وقت للفسح. انا مش بقول ان الفسح حرام، اتفسح بس مش وقته، يعني مش انت هتحرم على، مش بحرم والله، مش وقته يعني، يعني ده وقت احنا مهم ان احنا نعمل حاجة تانية احسن، فمش وقته. فما تضيعش وقتك في حاجة ملهاش قيمة، ما تضيعش وقتك في حاجة ما تفيدكش في فضل هذا الوقت. طيب ايه كمان؟ اللي هيذبح ما ينساش قول النبي صلى الله عليه وسلم، إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. لو أنت هتذبح فخلاص يبقى أنت إيه، تعمل السنة دي، وأن أنت ما تحلقش شعرك وما تقصش ضوافرك في الفترة دي، بس تشبها بقى بالناس المحرمين اللي رايحين يحجوا. يا رب يرزقنا الحج والمتابعة بين الحج والعمرة، اللهم آمين آمين آمين. آخر حاجة عايز أنبهك عليها، إن أنت اهتم بأولوياتك صح. يعني إيه؟ يعني تكون واضحة قدامك. النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الله عز وجل قال، إن الله قال من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. واخد بالك؟ أهم حاجة إيه؟ الفريضة. ثم قال وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببت ده في الآخر بقى، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيدنه. أنا عايز أقول إيه؟ عايز أقول إن أهم حاجة الفريضة، وبعد كده الرواتب والنوافل، انما ما تجيش على الفرائض على اي يعني باي اعتبار تاني. في ناس بتهتم جدا جدا بقيام الليل، ما احنا في ايام فضيله وايام جميله وايام ممتاز حلو جدا، اهتميت بقيام الليل، بس صلاه الفريضه ذات نفسها انت اهتميت بيها الاهتمام ده؟ فلو سمحت اكتر حاجه تهتم بيها الفرد. طب يعني ما اهتمش الا بالفرد؟ لا مش قصدي، قصدي ان لما يحصل تعارض بين الفرد والمستحب تقدم الفرد. طيب لو ما فيش تعارض، كل اهتمامك على المستحب، كل اهتمامك على المستحب. طيب والمباحات مش وقتها، المباحات مش وقتها. اقول لكم على تنبيه كمان ما كنتش ناوي اقوله بس هقوله بالله عليكم، ساعدوا بعض كصحاب، وساعدوا بعض كقرايب، وساعدوا بعض كعيلة واحدة. يعني مش وقته ان احنا نشغل ماما بكل حاجة تخليها ما تعرفش تستغل هذه الايام، مش وقته ان انت تشغل زوجتك بكل حاجة تخليها ما تعرفش تمسك المصحف وتفضل في خناق او تفضل في اي في هذه الايام، مش وقته ان انت تضغطي على جوزك بحيث ان هو دماغه تبقى مش رايقه وما يعرفش يعمل كذا وكذا من الطاعات بسببك في هذه الايام، مش وقته ان انت تشغل صحابك، مش وقته ان انت تشغلي صحابك، مش وقته ان احنا نعمل مشاكل مع قرايبنا. ساعدوا بعض، ساعدوا بعض في البيت، ساعدوا بعض كأصحاب، ساعدوا بعض كجيران، ساعدوا بعض وتعاونوا على البر والتقوى. دي وقت يعني ده وقت جميل ووقت فضيل ووقت عظيم، أفضل أيام الدنيا. فنساعد بعض إن إحنا نقرب لربنا سبحانه وتعالى فيها. ولو ساعدنا بعض إحنا كده بنعمل حاجة عبادة تانية، إن إحنا بنعين بعض وتعاونوا على البر والتقوى، إحنا كده بنعمل حاجة كويسة. إنما لو ما عملناش كده وشغلنا بعض إحنا بنعمل كده حاجة قبيحة. فأنت حقيقة هتترك القبيح، بس مش عشان خاطر تكون يعني متعادل تماما، لا، لأن في ناس للأسف بتبقى موجودة في مكان بس ملهاش طعم. عارفين اللي بيطبخ طبخة ساعات لو زودت حاجة ملهاش طعم يبقى ملهاش لازمة، تزود حاجة ملهاش طعم يبقى ملهاش لازمة، وحقيقة مفيش حاجة مفترض إن هي ملهاش طعم، بس في ناس ملهاش طعم، وجودها زي عدمها. اوعى تبقى كده، اوعى وجودك أو وجودك يكون سلبي على الأسرة أو الصحاب أو اللي حواليك، اوعى وجودك يكون ملوش لازمة، إن أنت أنت منطلق في الطاعات ولكن كل اللي حواليك ما حسوش بحاجة، ما حسوش بوجودك لأنك ملكش طعم. لا، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. يا رب اهدينا ويتوب علينا، ويا رب يعتقنا، ويا رب يقبلنا، ويا رب نقرب له، ويا رب يجمعنا جميعا في الفردوس الأعلى، ويا رب نستغل هذه الأيام أتم الاستغلال، ويا رب ارضى عنا. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.
1: اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. اللهم أنت ثقتي ورجائي، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي وإسرافها ووسواسها. اللهم اجعل حبك أحب لي من نفسي وأهلي. اللهم أنت البر الجواد الكريم. اللهم إنك رب عظيم لا يسعك شيء مما خلقت. اللهم أصلح الراعي والرعية. اللهم أنت السلام ومنك السلام، فحينا ربنا بالسلام.

بسم الله الرحمن الرحيم. السادة الكرام مستمعي إذاعة القرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم نتكلم عن شهر ذي الحجة وما يطلب في هذا الشهر الكريم. شهر ذو الحجة من الأشهر الحرم، يقال أن فيه إجابة الدعوات وقضاء الحاجات، فيه الليالي العشر، فيه فجر عرفة، وهو يعتبر خاتم الأشهر المعلومات. وما من أيام أفضل عند الله من هذه الأيام العشر، مطلوب فيها الإكثار من التهليل والتكبير وذكر الله عز وجل، وصيام يوم يعادل صوم سنة، يضاعف العمل الصالح لسبعمائة ضعف ويستجاب فيها الدعاء. وقيل أن يوم عرفة أفضل أيام الدنيا لا يرد فيه الدعاء. ومن الأدعية التي يقال أنها مطلوبة في هذا الشهر: لا إله إلا الله عدد الدهور، لا إله إلا الله عدد أمواج البحور، لا إله إلا الله عدد النبات والشجر، لا إله إلا الله عدد قطرات المطر، لا إله إلا الله عدد لمح العيون، لا إله إلا الله خير مما يجمعون، لا إله إلا الله من يومنا هذا إلى يوم أن ينفخ في الصور. غفر له الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر إن داوم على هذا الدعاء. أما دعاء يوم عرفة فيقال قراءة سورة قل هو الله أحد ولا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو على كل شيء قدير، ويكرر كل دعاء ثلاث مرات. ومن الأدعية أيضا: اللهم لك الحمد كما نقول خير مما نقول، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، اللهم اغفر لنا ولأمواتنا ولأهلينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات يا رب العالمين، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت. وأيضا قيل أن من صام الأيام العشر أكرمه الله بأكثر من مكرمة، وهي البركة في عمره، الزيادة في ماله، الحفظ في عياله، تكفير سيئاته، تضعيف حسناته، تسهيل سكرات الموت عليه، ضياء ظلمات القبر، تثقيل ميزانه، النجاة من الدركات والصعود على الدرجات. وهذه كلها من فضل صيام العشرة من ذي الحجة. وقيل أيضا أن أول يوم من ذي الحجة غفر الله فيه لسيدنا آدم عليه السلام. وقيل أن أول يوم من أيام العشرة يغفر الله فيه الذنوب، واليوم الثاني استجاب الله دعاء يونس فأخرجه من بطن الحوت، واليوم الثالث استجاب الله دعاء سيدنا زكريا فوهبه يحيى، أما اليوم الرابع ولد فيه عيسى فهو مع البررة الكرام، واليوم الخامس ولد فيه موسى، واليوم السادس فتح الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالخير يرحمه الله فلا يعذب أبدا، واليوم السابع تغلق فيه أبواب جهنم لا تفتح إلا بعد العشر، اليوم الثامن يوم التروية أعطي من الأجر ما يعلمه إلا الله، في اليوم التاسع يوم عرفة كفارة لسنة مضت وأخرى آتية، أما اليوم العاشر فهو يوم الأضحى بكل قطرة دم غفران للذنوب. ومن أطعم أو تصدق ثقل الله ميزانه وبعثه يوم القيامة آمنا. كل هذا قيل عن شهر ذي الحجة وعن الأيام العشر، وأن الله سبحانه وتعالى اختار من السنة ثلاث عشرات: العشر الأخيرة من رمضان لما فيها من بركات وفيها ليلة القدر، والعشرة الأولى من شهر ذي الحجة لما فيه من يوم التروية ووقفة عرفاء والأضاحي والتلبية والحج وأنواع المناسك، والعشر المحرم لما فيه من بركات يوم عاشوراء. ومن صام يوم عرفة من ذي الحجة كتب له صيام سنة وكان من القانتين. وهكذا سيداتي وسادتي ما يقال في الشهر ذي الحجة الكثير والكثير، وخاصة الأيام العشرة من ذي الحجة. تقبل الله منا الصيام والقيام والذكر والتهليل والتكبير، اللهم أعنا على ذلك وذكرنا بما يرضيك عنا، اللهم آمين يا رب العالمين. وكل عام وأنتم بخير. أعدت ذلك سوريا يونس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم مساء. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا نقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الاثنين 18 من أيار مايو لسنة 2026 ميلادي، والأول من ذي الحجة لسنة 1447 هجري، على ساحتين المحلية والعالمية، يقرأها على حضراتكم حبيب المصري. وفي نهاية النشرة نوفيكم بالنشرة الجوية وموقيت صلاة نبدأها بالعناوين. كامبرا: تايلور يتعهد باستعادة ثقة الناخبين ويرفض فكرة التحالف المستقبلي مع حزب أمة واحدة. كامبرا: ما الذي سيتغير في حسابات السي جي تي؟ ومن العناوين العالمية: السعودية، المحكمة العليا السعودية تقول اليوم الاثنين غرة شهر ذي الحجة والوقوف بعرفة الثلاثاء 26 من مايو أيار. الكيان الصهيوني: الكيان الصهيوني وسع قانون إعدام الأسرى ليشمل الضفة. الكيان الصهيوني أيضا: بسجن عائم، الكيان الصهيوني يتأهب لاعتراض 50 سفينة لأسطول الصمود. جيش الاحتلال الصهيوني يعلن. بالعبوات والمسيرات، حزب الله يوقع 105 إصابات بجيش الاحتلال في أسبوع. أوروبا وإسبانيا: زائر مدريد وبرشلونة يحيي ذكرى النكبة ومطالب بمقاطعة الكيان الصهيوني. الكيان الصهيوني: تفاصيل قرار صهيوني جديد لتهويد المسجد الأقصى. أزمة خانقة في غزة، تكدس المقابر وتجريفها يحرم الأهالي من دفن ذويهم. غزة لا تزال تعاني شهداء بقصف صهيوني وأزمة إنسانية مستمرة. التهجير الخفي: كيف يعيد الكيان الصهيوني تشكيل الواقع الديمغرافي في الضفة؟ واشنطن تشرعن الضربات الجراحية، كيف يبدو المشهد في غزة بعد اغتيال الحداد؟ قارات على لبنان وحزب الله يعلن استهداف آليات وتجمعات صهيونية. باريس فرنسا: بذكرى النكبة، مظاهرة في باريس تضامنا مع الشعب الفلسطيني. فلسطين المحتلة غزة: بين الاغتيالات ورسائل النار، غزة تواجه تصعيدا صهيونيا جديدا يهدد اتفاق التهدئة. الكيان الصهيوني: تمديد الهدنة وتسخين الميدان، ما الذي يريده الكيان الصهيوني في لبنان؟ مظاهرات في مدن ألمانية عدة لإحياء ذكرى النكبة الفلسطينية. شهداء بغزة: 5 شهداء بغزة وإطلاق نار كثيف على خان يونس وحي التفاح. تحذير فلسطيني من مخطط صهيوني للاستيلاء على عقارات قرب الأقصى. واشنطن تقول الصين تتعهد بشراء منتجات زراعية أمريكية ب 17 مليار دولار. كوبا: ورقة كاسترو وإنذار CAA، ما الذي يجهزه ترامب لكوبا؟ الرئيس الإيراني يعرب: بازشكيان لوزير الداخلية الباكستاني: نسعى لعلاقات ودية مع دول الخليج. صور أقمار صناعية ترصد حامل الطائرات أمريكية وثلاث مدمرات قرب مضيق هرمز. كانت هذه عناوين النشرة، وإلى حضراتكم الأنباء بالتفصيل من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، نبدأها بالأنباء المحلية الأسترالية. كامبرا: تعهد زعيم المعارضة الفيدرالية أنغوس تايلور بخوض معركة سياسية شرسة لاستعادة ثقة، مؤكدا في الوقت ون نايشن الناخبين الذين خسرتهم الكتلة لصالح حزب أمة واحدة نفسه رفضه القاطع لأي احتمالية لتوسيع الائتلاف الحالي ليشمل حزب بولين هانسن، واصفا هذه الطروحات بأنها محض هراء. كامبرا: بموجب النظام الحالي يتمتع الأستراليون الذين يمتلكون أصولا كالعقارات لأكثر من عام بخصم يعفيهم من دفع الضريبة على 50% من أرباح البيع. مثال: إذا حقق المستثمر ربحا رأسماليا قدره 100,000 دولار، يتم احتساب الضريبة على 50,000 دولار فقط في إقراره الضريبي. أما اعتبارا من السنة المالية 2027-2028، فسيتم إلغاء هذا الخصم الثابت واستبداله بنظام حيث سيتم ربط الخصم بمعدلات التضخم لفرض CPI، يعتمد على مؤشر أسعار المستهلك الضريبة على النمو الحقيقي فقط لقيمة العقار مع استبعاد جزء التضخم، بالإضافة إلى فرض حد أدنى للضريبة بنسبة 30% على أي أرباح. أما الآن أحبتي في الله، ننتقل بحضرتكم إلى الأنباء العالمية. السعودية: أفادت المحكمة العليا السعودية بأن اليوم الاثنين هو غرة شهر ذي الحجة، والوقوف بعرفة سيكون يوم الثلاثاء 26 من مايو الجاري. وكانت المحكمة العليا السعودية دعت عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري الرؤية خلال شهر ذي الحجة مساء يوم الأحد 30 من شهر ذي القعدة حسب تقويم أم القرى، 29 من شهر ذي القعدة لعام 1447 حسب قرار المحكمة العليا الموافق 17 من الشهر الخامس لسنة 2026 ميلادي. الكيان الصهيوني. ذكرت وسائل إعلام صهيونية أن قائد القيادة الوسطى في الجيش أفي بلوث وقع على تعديل الأمر الذي سيسمح بتطبيق قانون عقوبة الإعدام بحق أسرى الضفة الغربي، وأقر كنيسة الصهيوني يوم 30 من مارس آذار الماضي بأغلبية 62 نائبا مقابل معارضة 48 نائبة وامتناع نائب واحد قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين. وبحسب صيغة القانون يمكن للكيان الصهيوني تطبيق عقوبة الإعدام على أي مواطن فلسطيني يقتل مواطنا صهيونيا، ولكن لا يمكن بأي حال من الأحوال تطبيقها على صهيوني يقتل فلسطينيا. الكيان الصهيوني. قالت صحيفة يدعوت أحرنوت أمس أن الكيان الصهيوني يستعد للسيطرة على أصول الصمود الذي غادر تركيا الأسبوع الماضي متوجها إلى قطاع غزة لمحاولة كسر الحصار البحري الذي يفرضه الكيان الصهيوني عليه. وأضافت الصحيفة أن التقديرات تشير إلى أن الأسطول سيصل إلى المنطقة خلال يومين أو ثلاثة أيام ويضم نحو 50 سفينة. جيش الاحتلال الصهيوني يعلن. أعلن جيش الاحتلال الصهيوني أمس إصابة 4 عسكريين جراء انفجار عبوة ناسفة جنوب لبنان، مشيرا إلى أن 105 جنود أصيبوا في معارك جنوب لبنان خلال أسبوع. وقال جيش الاحتلال في بيان خلال الليلة الماضية أصيب جندي صهيوني بجروح خطرة وأصيب ضابط بجروح متوسطة إثر انفجار عبوة ناسفة في جنوب لبنان. أوروبا وإسبانيا. تحولت الذكرى 78 لنكبة فلسطين إلى قوة دفع شعبية هائلة داخل القارة الأوروبية، حيث شهدت كبرى المدن والعواصم الأوروبية مسيرات حاشدة تضامنا مع الشعب الفلسطيني وتنديدا بانتهاكات الاحتلال المستمرة. وكانت إسبانيا في قلب هذا الحراك الشعبي والسياسي العارم، استفجرت موجة واسعة من المظاهرات والفعاليات الداعمة للدولة الفلسطينية في عشرة المدن الإسبانية، وامتد الطوفان البشري ليغمر شوارع العاصمة مدريد وبرشلونة وبالنسيا، حيث رفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية وهتفوا بالحرية لفلسطين. الكيان الصهيوني. صادقت الحكومة الصهيونية أمس على أمر وقعه وزير التراث قبل 10 أشهر ويقضي بمصادرة منازل ومحلات تجارية مملوكة للفلسطينيين في طريق باب السلسلة بالبلدة القديمة في القدس المحتلة. وقالت محافظة القدس الفلسطينية في بيان إن سلطات الاحتلال الصهيوني صادقت أمس الأحد على مخطط يقضي بالاستيلاء على عقارات فلسطينية في حي باب السلسلة الملاصق للمسجد الأقصى المبارك في البلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة. أزمة خانقة في غزة. لم تعد المعاناة في قطاع غزة تقتصر على البحث عن لقمة عيش أو شربة ماء، بل امتدت لتلاحق سكان القطاع حتى في رحيلهم الأخير في مشهد يختزل عمق الكارثة الإنسانية المستمرة. يواجه الأهالي في قطاع غزة أزمة خانقة وغير مسبوقة في العثور على متسع لدفن ذويهم الذين يرتقون يوميا، إذ بين عشية وضحاها تحولت المقابر القائمة إلى مساحات ضيقة ممتلئة ولم يعد فيها موضع لقدم، وما زاد الطين بلة قيام قوات الاحتلال بتجريف عشرات المقابر خلال الحرب المستمرة. غزة. يشهد قطاع غزة منذ أيام تصعيدا ميدانيا متواصلا مع استمرار القصف الجوي والمدفعي وتكرار الاستهدافات في مناطق متفرقة من القطاع، مما فاقم حالة عدم الاستقرار وزاد من حجم المعاناة الإنسانية المتفاقمة أصلا. وتأتي هذه التطورات في وقت ارتفع فيه عدد الشهداء خلال الساعات الأخيرة إلى 13 شهيدا على الأقل، بينهم 8 استشهدوا في الضربة التي استهدفت عز الدين الحداد قائد كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس. التهجير الخفي. تشهد الضفة الغربية المحتلة تحولا متسارعا في بنيتها الديمغرافية والجغرافية في ظل تصاعد الاستيطان وتزايد اعتداءات المستوطنين، مما يفرض واقعا ميدانيا يصفه فلسطينيون ومنظمات حقوقية بأن تهجير غير معلن أو تهجير خفي يتم عبر أدوات متعددة لا تقتصر على الإخلاء المباشر فقط، بل تشمل فرض بيئة قصرية تدفع السكان تدريجيا لمغادرة مناطق سكنهم. ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام نقدم إلى حضراتكم هذه النشرة الأخبارية المفصلة من إذاعة قرآن الكريم من سيدني أستراليا واشنطن. مع تصاعد الخروقات الميدانية لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، برز اغتيال القائد العام لكتائب القسام عز الدين الحداد كأحد أبرز التطورات التي قد تحمل انعكاسات تتجاوز البعد العسكري المباشر. ويعد الحداد 60 عاما أحد أبرز الوجوه العسكرية التي طردتها أجهزة الأمن الصهيونية لعقود، حتى أطلق عليه لقب الشبح بعد نجاته من عدة محاولات اغتيال. غارات على لبنان. أصدر الجيش الصهيوني أمس تحذيراً لسكان 4 بلدات وقرى جنوب لبنان، داعياً إياهم إلى إخلاء منازلهم والابتعاد مسافة 1000 متر إلى منطقة مفتوحة، في حين شن غارات على بلدات عدة جنوب وشرق لبنان. وأفاد مراسل الجزيرة بأن غارات صهيونية استهدفت بلدات يحمر الشقيف وكفرة وكفر صير والزرازية وبرعشيت، فيما نفذ الجيش الصهيوني تفجيراً في بلدة الطيبة جنوب لبنان. باريس، فرنسا. خرجت في العاصمة الفرنسية باريس مسيرة تضامنية مع الشعب الفلسطيني بمناسبة مرور 78 عاما على النكبة، وطالب المشاركون في المسيرة بوقف ما سموها الجرائم الصهيونية في غزة وعموم فلسطين. كما رفع المشاركون الأعلام الفلسطينية ورددوا شعارات تنادي بتحرير فلسطين وإنهاء الاحتلال والاستيطان وسياسات الفصل العنصري واحترام حق العودة للفلسطينيين. فلسطين المحتلة، غزة. شيعت جماهير فلسطينية حاشد القائد العام لكتائب القسام عز الدين الحداد في مدينة غزة إلى جانب جثماني زوجته وأبنته في مقبرة الشيخ رضوان شمال المدينة. وكان جيش الاحتلال الصهيوني قد اغتال الحداد باستهداف سيارة وسط مدينة غزة عقب نجاته بدقائق من قصف شقة سكنية. وأعلنت وزارة الصحة في غزة استشهاد 8 فلسطينيين بينهم 3 نساء وطفل في هذه الاستهدافات بعد 7 أشهر على توقيع اتفاق وقف إطلاق النار. لا يزال الدم الفلسطيني يراق وأعداد الشهداء في ارتفاع مطرد مع مواصلة الاحتلال جرائمه بدون رادع. الكيان الصهيوني. مثلما ذهبت إلى التفاوض مع لبنان تحت النار التي أشعلتها في مدن وقرى الجنوب اللبناني، يصير الكيان الصهيوني على الاستمرار في عدوانه تفيد من غياب ضغط أمريكي حقيقي يقيمه باحترام اتفاق وقف إطلاق النار الذي يسري منذ 17 من أبريل نيسان وجرى تمديده لمدة 45 يوما. ونفذ الكيان الصهيوني أمس غارتين جويتين على محيط بلدتي يحمر وسحمر في البقاع الغربي شرقي لبنان، بالإضافة إلى غارة على بلدة زوطر الشرقية جنوب لبنان. كما شن جيشها أمس سلسلة غارات قال إنها استهدفت منشآت لحزب الله، وأنذر بإخلاء قرى إضافية يبعد بعضها عشرات الكيلومترات عن الحدود. مظاهرات في مدن ألمانية. شهدت مدن ألمانية عدة مظاهرات شارك فيها متضامنون ألمان وأجانب لإحياء الذكرى 78 للنكبة الفلسطينية، حيث خرجت مظاهرات في مدن هامبورغ شمالا وميونخ وفرايبورغ جنوبا وكولونيا غربا والعاصمة برلين شرقا للمطالبة بوقف الحرب الصهيونية على غزة ودعم حقوق الشعب الفلسطيني. شهداء بغزة. استشهد 5 شهداء فلسطينيين وأصيب آخرون أمس بغارات صهيونية على عدة مناطق بقطاع غزة، في حين أطلقت قوات الاحتلال النار بشكل مكثف على جنوب مدينة خان يونس وحي التفاح شرقي القطاع. وأفاد مصدر في مستشفى الأقصى باستشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين بغارة من مسيرة صهيونية على مدينة دير البلح وسط القطاع. تحذير فلسطيني. حذرت محافظة القدس الفلسطينية السبت من مصادقة الحكومة الصهيونية اليوم على مخطط يقضي بإجلاء مواطنين مقدسيين من منازلهم ومتاجرهم بالقدس والاستيلاء عليها. وأضافت المحافظة في بيان أن الخطر يستهدف حي باب السلسلة الملاصق للمسجد الأقصى والاستيلاء على العقارات الواقعة في المنطقة، وذلك تنفيذا لتوصية اتخذها ما يسمى وزير القدس والتراث السابق مائير بروش. واشنطن. أعلن بيان صادر عن البيت الأبيض أن الصين تعهدت بشراء منتجات زراعية أمريكية بقيمة لا تقل عن 17 مليار دولار سنويا حتى عام 2028، وذلك في إطار تفاهمات جرى التوصل إليها خلال القمة التي جمعت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ في بكين الأسبوع الماضي. كوبا. وسط انقطاعات للكهرباء تصل إلى 22 ساعة يوميا وحصار نفطي أمريكي مشدد وزيارات استخبارية استثنائية، تقف كوبا أمام تصعيد أمريكي غير مسبوق يلوح بتكرار سيناريو فنزويلا. وتأتي هذه الحزمة من الضغوط ضمن مساعي واضحة لدفع النظام الكوبي نحو تقديم تنازلات سياسية واقتصادية كبرى، وصولا إلى تلويح بتوجيه اتهامات جنائية للرئيس السابق راؤول كاسترو. الرئيس الإيراني يهرب. أعرب الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان عن أمله أن تسهم جهود باكستان في تثبيت وقف إطلاق النار، مؤكدا سعي بلاده لتطوير علاقات ودية مع دول الجوار خصوصا دول الخليج. واستقبل بازشكيان وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي في طهران أمس، وقالت الرئاسة الإيرانية أن بازشكيان أعرب لضيفه عن أمله أن تسهم جهود باكستان في تعزيز السلام بالمنطقة، مضيفا أن الأعمال الإجرامية لعدوان أمريكا والكيان الصهيوني لا يمكن لأي ضمير حي أن يقبلها. الخبر الأخير في هذه النشرة: صور أقمار صناعية ترصد. أظهرت صور أقمار صناعية تموضع حامل الطائرات أمريكية من فئة نيميتز رفقة ثلاث مدمرات شمال بحر العرب، ولم يتضح من الصور اسم الحاملة المعنية، في ظل استمرار تواجد حاملتي الطائرات الأمريكيتين أبراهام لينكولن وجورج إتش بولش في المنطقة. وتكشف صور القمر الصناعي الأوروبي سينتينال 2 الملتقطة يوم السبت 16 من مايو أيار الجاري الحاملة الأمريكية مع أثر حركة واضح على سطح البحر، ما يشير إلى أنها كانت تتحرك وقت التقاط الصورة شمال بحر العرب وشرق مضيق هرمز. وبهذا إخوة الإيمان والإسلام تنتهي نشرتنا الإخبارية المفصلة، قدمناها إلى حضرتكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، قرأها على حضرتكم حبيب المصري. أما الآن أحبت في الله، نعيد على مسامعكم عناوين النشرة. كيمبرا: تايلور يتعهد بسعادة ثقة الناخبين ويرفض فكرة التحالف المستقبلي مع حزب أمة واحدة. كيمبرا: ما الذي سيتغير في حسابات LCGT؟ ومن العناوين العالمية: السعودية: المحكمة العليا السعودية تقول اليوم الاثنين غرة شهر ذي الحجة والوقوف بعرفة الثلاثاء 26 من مايو أيار. الكيان الصهيوني: الكيان الصهيوني يوسع قانون إعدام الأسرى ليشمل الضفة. الكيان الصهيوني: بسجن عائم، الكيان الصهيوني يتأهب لاعتراض 50 سفينة لأسطول الصمود. جيش الاحتلال الصهيوني يعلن بالعبوات والمسيرات حزب الله يوقع 105 إصابات بجيش الاحتلال في أسبوع. أوروبا إسبانيا: زائير مدريد وبرشلونة يحيي ذكرى النكبة ومطالب بمقاطعة الكيان الصهيوني. الكيان الصهيوني: تفاصيل قرار صهيوني جديد لتهويد المسجد الأقصى. قطاع غزة: أزمة خانقة في غزة، تكدس المقابر وتجريفها يحرم الأهالي من دفن ذويهم. قطاع غزة: غزة لا تزال تعاني شهداء بقصف صهيوني وأزمة إنسانية مستمرة. الضفة الغربية: التهجير الخفي، كيف يعيد الكيان الصهيوني تشكيل الواقع الديموغرافي في الضفة. واشنطن تشرعن الضربات الجراحية، كيف يبدو المشهد في غزة بعد اغتيال الحداد. غارات على لبنان وحزب الله يعلن استهداف آليات وتجمعات صهيونية. باريس فرنسا: بذكرى النكبة مظاهرة في باريس تضامنا مع الشعب الفلسطيني. فلسطين المحتلة غزة: بين الاغتيالات ورسائل النار، غزة تواجه تصعيدا صهيونيا جديدا يهدد اتفاق الهدنة. الكيان الصهيوني: تمديد الهدنة وتسخين الميدان، ما الذي يريده الكيان الصهيوني في لبنان؟ مظاهرات في مدن ألمانية عدة لإحياء ذكرى النكبة الفلسطينية. شهداء بغزة: 5 شهداء بغزة وإطلاق نار كثيف على خان يونس وحي التفاح. تحذير فلسطيني من مخطط صهيوني للاستيلاء على عقارات قرب الأقصى. واشنطن تقول الصين تتعهد بشراء منتجات زراعية أمريكية ب 17 مليار دولار. كوبا: ورقة كسر وإنذار CAA، ما الذي يجهزه ترامب لكوبا؟ الرئيس الإيراني يعرب بازشكيان لوزير الداخلية الباكستاني: نسعى لعلاقات ودية مع دول الخليج. صور أقمار صناعية ترصد حاملة طائرات أمريكية وثلاث مدمرات قرب مضيق هرمز. أما الآن أحبتي الله، نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت الصلاة. غدا الثلاثاء ممطر بعض الشيء، الحرارة أقصاها 21 درجة، أدناها 11 درجة، هذا والله أعلم. ونذكر الأحبة المستمعين غدا الثلاثاء بإذن الله تعالى يرفع الأذان الفجر تمام 5:32 والشروق تمام 6:42. وتقبل الله منا ومنكم، آمين. وشكرا لحسن إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

يسر إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا أن تعلن لكم عن إصدار التطبيق الجديد للإذاعة، والذي يمكن تنزيله مجاناً من متجر أبل ستور لأجهزة الآيفون والآي أو إس، أو متجر بلاي ستور لأجهزة السامسونج أو الأندرويد. اسم التطبيق كي كي راديو، وهو يحتوي على التقويم السنوي الكالندر الخاص بإذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا، بالإضافة إلى مواقيت الصلوات. كما يمكنكم أن تستمعوا مباشرة إلى إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا عبر هذا البرنامج. الحمد

تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972

0: من يريد الله به خيرا في الدين يفقهه فيدري.
1: إلى كل الأخوات الكريمات طالبات العلم، نذكركم بالدرس الأسبوعي للنساء لفضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو محمد يوم الاثنين من كل أسبوع عند الساعة 10 صباحا، وذلك في مركز الإمام النووي على العنوان التالي 10 Gurney Road Chester Hill. أهلا ومرحبا بكل من ترغب في الحضور ودامت الهمة في سعيها الراقي لطلب العلم.
0: أكيد.

0: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الإخلاص في الرضا والغضب، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان.
1: من يروم المجد يجيء أدمعا تحت جنح الليل ليلا معتما.
2: إذاعة القرآن الكريم من سيدني،
3: ومضة نور في دياجير الظلام،
2: وسلم يرتقي بالمسلم إلى العلياء في زمن الانهزام. شعارنا
3: ارتقي في الخير.

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني،
1: بث متواصل 24 ساعة
0: على الموجة
1: 173
0: VHF، وعلى الإنترنت
2: www.qkradio.com.au.

روحها فأرى بها السبع الشداد.

0: العلي الحليم. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش الكريم. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. الحمد لله على كل حال، وأعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
1: إخوة الإيمان والإسلام، أما الآن فنستمع وإياكم إلى حلقة جديدة من سلسلة تأملات قرآنية للشيخ صالح المغمسي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: أفلا

0: تأملات قرآنية. تأملات قرآنية.
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين وإله الآخرين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، بلغ رسالة ربه على الوجه الأكمل والنحو الأتم، فصلى الله وسلم وبارك وأنعم عليه من عبد مجتبى وحبيب مرتضى ورسول مصطفى. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا اللقاء المبارك تتمة لما قبله، وكنا قد انتهينا بفضل الله ورحمته في اللقاء الماضي من التأملات في سورة طه، ونشرع هذا اليوم بعون الله وتوفيقه في تفسير وتأملات في سورة الأنبياء. وهذه السورة المباركة سورة مكية من التلاد الأول، أي من أوائل ما أنزل في مكة، وتنضم إلى قريناتها الإسراء والكهف ومريم، كما أنها حسب ترتيب المصحف الذي بين أيدينا آيتها الأولى اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، هي الآية الأولى في الجزء السابع عشر من كلام رب العالمين جل جلاله بين دفتي المصحف. واسم هذه السورة سورة الأنبياء، ولم يرد ذكر كلمة الأنبياء في السورة، وإنما سميت سورة الأنبياء بهذا الاسم لأن الله جل وعلا ذكر فيها جما غفيرا كثيرا من أنبيائه ورسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وقد مر معنا في لقاءات عديدة ذكر هؤلاء الأنبياء الكرام وأخبارهم وما يتعلق برسالتهم إلى أممهم، إلا أنه ينبغي أن يعلم هنا أن الله جل وعلا يقص أحيانا حال الأنبياء مع أممهم، وأحيانا يتنوع الخطاب فلا يتكلم عن حال الأنبياء مع أممهم فقط، وإنما يتكلم عن أحوال شخصية مرت بهؤلاء الأنبياء وفضل الله جل وعلا عليهم. فمثلا لو قارنا بين تفصيل الله في سورة الأعراف وتفصيل رب العالمين في سورة الأنبياء لوجدنا ثمة فرق. في سورة الأعراف ونظائرها كان الخطاب يتكلم عن حال النبي مع أمته، ولذلك جاء في الآيات وإلى مدين وإلى ثمود وإلى عاد ليخبرك جل وعلا عن الحال التي حصلت ما بين هؤلاء الأنبياء وما بين أممهم في قضية الرسالة. لكنها في سورة الأنبياء لم تنحو هذا المنحى جملة وإن مرت به، وإنما جاءت أحوال عديدة كقوله جل وعلا وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فالكلام هنا عن حال أيوب ومرضه، ليس الكلام عن حال أيوب والقوم الذين أرسل إليهم، مع الاتفاق على أن أيوب عليه الصلاة والسلام كان نبيا ورسولا. لذلك انتبه إلى هذا عند التأمل في كلام الله وجمع بعضه إلى بعض. هذا أولا قبل أن نشرع في فاتحة السورة، نشرع للتذكير بأنبياء الله على وجه الإجمال، وقلت لن أفصل لأنهم مرت معنا. الأنبياء الذين ذكرهم الله في هذه السورة قال جل ذكره ولقد أتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين. الموسى وهارون من أنبياء بني من أنبياء بني إسرائيل، وإسرائيل من هو؟ يعقوب عليه السلام، يعقوب ابن من؟ ابن إسحاق، وإسحاق ابن إبراهيم. الآن سنحاول تاريخيا تفهم تسلسل الأنبياء. هذا الذكر الأول. ثم قال الله في نفس السورة ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل، انقطعت الإضافة هنا، جاءت مبنية على الضم، ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. الأصل أنها من قبل من؟ من قبل موسى وهارون، لأن إبراهيم عليه السلام مقدم على من؟ زمنيا مقدم على موسى وهارون، ولذلك يسمى لقبه أبو الأنبياء. لماذا لقب بأبي الأنبياء؟ لأن جميع الأنبياء الذين بعده من ماذا؟ من ذريته، من سلالته، وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. ذكر الله إبراهيم وخبره مع قومه، وهذا مر معنا ولا حاجة للإعادة. ثم قال الله في خاتمة قصة إبراهيم قال ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة. أصل الآية ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة. من النافلة، إسحاق أو يعقوب؟ يعقوب. ما معنى النافلة؟ الزيادة. فإسحاق ولده المباشر، أما يعقوب ولد من؟ ولد ولده، ولد إسحاق. فأصبح نافلة زيادة، لكنه ولد في حياة إبراهيم، ولد في حياة إبراهيم، ولذلك قال الله ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين. فإسحاق والد يعقوب. ثم ذكر الله جل وعلا بعد أن ذكرهما ذكر لوطا، قال جل وعلا ولوطا نجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث. ولوط ابن أخ لمن؟ لإبراهيم. والقرية التي أتاها قرية سدوم تعمل الخبائث، المقصود بها الخبيثة العظمى، وهي أتيان الذكران من العالمين. بعد أن ذكر الله لوطا عاد جل وعلا وقال ونوحا، ونوحا إذ نادى من قبل، من قبل من؟ من قبل إبراهيم، لأنه أول الرسل، أول الرسل. أما أول الأنبياء لا، أول الأنبياء من؟ آدم، لأن آدم اتفقنا على نبوته، إنما الخلاف بين العلماء في إدريس، هل إدريس قبل نوح أو بعد نوح؟ والصواب فيما نراه أنه بعد نوح، وإن كان بعض العلماء يقول إنه قبل نوح. الذي يعنينا هنا الترتيب، ونوحا إذ نادى من قبله، فنوح مقدم وهو الأب الثاني للبشرية، لأن الله قال وجعلنا ذريته هم الباقين، وجعلنا ذريته هم الباقين. قالوا هذا حصر في أن نوحا في دلالة في قرينة على أن نوحا هو الأب الثاني للبشرية. قال ونوحا إذ نادى من قبله واستجبنا له. طبعا لا نذكر الأحداث لأن مر معنا الطوفان. ثم ذكر الله بعد أن ذكر نوح قال وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرش، في الحرث، إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم. الآن بعد أن ذكر نوحا عاد لأنبياء بني إسرائيل، عاد من جديد، فذكر من؟ داود وسليمان، والثاني ابن للأول، وكلاهما أوتي الحكم والملك والنبوة، وداود وسليمان. ثم بعد أن ذكر داود وسليمان جل وعلا ذكر أيوب وهو من بني إسرائيل، قال جل وعلا وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، استجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله مثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. ثم قال وإسماعيل، الآن رجع الخطاب من جديد، إسماعيل ابن من؟ ابن إبراهيم، وهو مقدم على أيوب في الزمن في الظهور، ومقدم على داود، ومقدم على سليمان. إذن العرض هنا لا يتفق مع الترتيب الزمني، لم يريد الله الترتيب الزمني، إنما أراد ذكرهم جملة. وإسماعيل وإدريس، قلنا إدريس اتفق على أنه رفع للسماء الرابعة، هذا ظاهر القرآن وظاهر السنة، لكن اختلف في وقت زمانه مع الاتفاق على نبوته. فإن قلنا إنه نبي ورسول نجزم بأنه بعد نوح، لأن الاتفاق على أن نوحا أول الرسل. وإن قلنا فقط إنه نبي لا يمنع أن يكون قبل نوح. واضح؟ واضح هذه؟ إذا قلنا إن إدريس نبيا، كان نبيا ورسولا، فيلزم أنه كان بعد نوح، لأن الاتفاق على أن نوح أول الرسل. وإن قلنا إنه نبي فلا يمنع أن يكون قبل نوح، لأنه كان قبل نوح آدم، فلا يمنع أن يكون قبله إدريس. لكن قلت إن الذي يظهر لنا والله علمه عند الله أن إدريس بعد نوح. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل، ذا الكفل من أنبياء بني إسرائيل، مع أن إدريس ليس من أنبياء بني إسرائيل بالاتفاق. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. ثم قال وذا النون، وذا بمعنى صاحب، والنون هو الحوت، والمقصود به يونس عليه السلام، ذكر 4 مرات باسمه الصريح عليه السلام، وذكر مرتين بلقبه. قال جل وعلا وذا النون الذي هو يونس، وقد مرت معنا قصته. ثم قال جل وعلا وزكريا إذ نادى ربه، والآن رجع لأنبياء بني إسرائيل. قال وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا، هذا مر معنا في تفسير سورة مريم. والقضية هنا حالة خاصة، حالة عبادة، ليست حالة بعثة ولا رسالة. ثم قال ومريم ابنة عمران التي أحسنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها، وابنها هو من؟ عيسى. أما مريم ليست نبية، إنما قلنا يقال عنها أجمل شيء يقال إنها صديقة، هذا تسمية القرآن. قال الله وأمه صديقة كان يأكلان الطعام، لكن لا بأس أن يقال في حقها عليه السلام. وجعلنا ابن مريم وأمه آية، هذه في سورة أخرى، لكن هنا ومريم ابنة عمران التي أحسنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. هؤلاء جملة من ذكرهم الله جل وعلا في هذه السورة المباركة المسماة بسورة الأنبياء، لأن المذكورين فيها عدد غير قليل من أنبياء الله ورسله. قبل أن نتجاوزهم، الله قال بعدها وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. الذي يعنينا من هذا السرد القرآني العظيم أمور كثيرة فوائد، لكن أهمها أن تعلم أن هؤلاء هم صفوة الخلق، هؤلاء ومن معهم ممن لم يذكر من الأنبياء والمرسلين هم صفوة الخلق وهداة إلى الحق، ولا يوجد بشر أفضل من أنبياء الله ورسله، الله أعلم حيث يجعل رسالته، ولا تفضيل بعد تفضيل مقام النبوة والرسالة، وسيدهم نبينا صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أن تعلم أن هؤلاء جميعا كانوا يدعون إلى ماذا؟ يدعون إلى عبادة الله وحده دون سواه، ولهذا قال الله في خاتمة ذكرهم قال وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدوا، أي أنهم لم يدعوا إلى عبادة غير الله. وبطبيعة الحال من لوازم الأمر ما دام لم يدعوا، لم هم أنفسهم لم يعبدوا غير الله، إذن هم أنفسهم لم يدعوا أحدا إلى عبادة غير الله، هذا كله ظاهر. لكن المهم جدا أن تعلم كفائدة لنفسك لزيادة إيمانك أن هؤلاء الجم الغفير عليهم السلام تعددت أعصارهم، يعني كل واحد في عصر، وقد يشترك أكثر من نبي في عصر واحد، واختلفت أماكنهم وتختلفت مطالبهم، وربهم ومغيثهم وناصرهم ومعينهم واحد، اختلفت أعصارهم واختلفت طلباتهم واختلفت القرى والمدن التي يسكنوها، واتفق شيء واحد هو أن الذي أغاثهم وأعانهم ونصرهم وأعطاهم إله واحد، ولهذا لم تتغير ناء الدالة على الفاعلين في الخطاب كله، فاستجبنا له فنجيناه من الكرب، فاستجبنا له ونجيناه من الغم، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة، كلها عائدة على رب العالمين جل جلاله. فاسأل الله الذي أعطاهم أن يعطيك، وكن فطنا وأنت تعبد الله، لا يأتينك أحد فيقول عندما يراك تجتهد أو تدعو أو تلح أو تسأل الله الأمر العظيم فيقول لك، تضرب له أمثلة بهؤلاء الكرام من النبيين، يقول يا أخي هذا زكريا، هذا مو أنت، هذا يعقوب، هذا ليس أنت، هذا يوسف ليس أنت، هذا يونس ليس أنت الذي نجي من الغم. لكن قل له بملء فيك وملء قلبك من إيمان إن الذي أعطاهم قادر على أن يعطيني، وإلا لم يكن هناك فائدة في ذكر أخباره. ولهذا قال الله مثلا عن أيوب، وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا.

لا هي قلوبهم أسروا نجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. بعض القضايا مرت معنا لكن أقف عند الأولى. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. لن يكون حساب حتى يكون يوم القيامة، ولا يعلم متى يكون يوم القيامة إلا الله، فالله وحده القادر على أن يقول إن يوم الحساب اقترب أو لم يقترب. واضح؟ فالخطاب هنا من الله الذي خلق يوم الحساب والذي يعلم جل وعلا متى يكون الحساب، ولا يمكن أن يقدر أن يقول هذا إلا الله. واقترب مقدمة على قرب، قرب بمعنى دنا، أما اقترب فمعناها أشد دنوا وأكثر اقترابا، ولهذا قال سواء كانت مكانية أو زمانية، ولهذا قال الله لنبيه كلا لا تطعه واسجد واقترب، لأن الاقتراب مقدم على القرب، مقدم على الفعل قرب يكون أكثر دنو، وهذا يدل على أن الساعة كائنة. ما دام هناك حساب لا بد أن يكون هناك أعمال يحاسب عليها العبد، والعبد لا يحاسب إلا ما جرى عليه قلم التكليف، أما ما قبل قلم التكليف فلا حساب فيه، أما ما قبل قلم التكليف فلا حساب عليه. اللهم إلا أن يؤجر على بعض على صلاته وحجه، لكن لا يحاسب على ما كان منه من معاصي لأنه رفع القلم عنه كما ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم. الذي يعنينا هنا أن الله نعى على أهل الإشراك أنه قال اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. هذه الغفلة يراد بها في الأصل غفلة عن ماذا؟ الخطاب لمشرك قريش، آية مكية، عن قضية الألوهية. هؤلاء الكفار المخاطبون أصلا بهذه الآية لم يؤمنوا أصلا بأن الله لا يعبد غيره، لا يؤمنون بهذا الأمر. والصراع بين الرسل وبين أممهم إنما كان في توحيد الألوهية، في صرف العبادة لله وحده دون سواه. فالله يقول إن الغفلة الكبرى التي يعيشها الناس، والمقصود به كفار مكة على وجه الخصوص وسائر أهل الكفر على وجه العموم، المقصود بها هنا غفلتهم عن قضية التوحيد وإنكارهم للبعث والنشور وعدم إيمانهم بنبينا صلى الله عليه وسلم. هذا المعنى العام. يترتب على هذا أمر قبل أن أقوله، من إن صح التعبير يعني في كلام الناس، في مسجد مرة في أحد المحافظات سئل إنسان قال ما اسم هذا المسجد؟ فقالوا هذا مسجد الموت. فقال السائل كيف مسجد الموت؟ ما أحد يسمي مسجد الموت. قالوا هذا كل ما جاء أحد يخطب جمعة فيه يخطب عن الموت، يتفاوتون الأئمة كل واحد يوكل الثاني، فكل ما جاء واحد ما يحضر عن الموت يتكلم عن الموت، فسمي المسجد مسجد الموت. الذي أريد هنا أن أصل إليه أن تفهم أن الله جل وعلا لا يريد منك أن تسارع إلى الموت، وإنما يريد منك أن تسارع إلى العمل الصالح، لأن مسارعتك للموت أو استبطاءك عن أمر ليس بيدك، ولا تحاسب عليه أنك مت صغيرا أو مت كبيرا، لا تحاسب عليه، وإنما تحاسب على عملك. ولهذا قال الله اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، فنعى إليهم إعراضهم عنه جل وعلا، ولم ينعى إليهم كونهم أحياء وأطال بهم العمر. واضح؟ وهذه قضية أساسية لمن أراد أن يعظ الناس. تخويف الناس بالموت أمر جاء به الشرع، أذكر هادم اللذات، لكن طريقة تخويف الناس بالموت تختلف من واعظ إلى واعظ، من شيخ إلى شيخ. من الواعظين من يكره الناس في الحياة حتى يجعلهم يشعرون أنهم لابد أن يموتوا، فيخرج الناس يبحثون عن الموت، وهذا خلاف الصحيح. لكن الواعظ الحق الذي إذا ذكرك بالموت دفعك إلى أن تزداد من العمل الصالح، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم خيركم من طال عمره وحسن عمله. وهذا الأصل قد ينخرم، لكن هذا الأصل خيركم من طال عمره وحسن عمله. فالإنسان إذا رزق عمرا مديدا وعملا صالحا هذا موفق، ولا يعني ذلك أن من مات صغيرا غير موفق، لا، أنا أتكلم على الأصل، وأتكلم عن ينبغي أن تخرج من ذهنك قضية المسارعة للموت. ولهذا يوجد أحيانا

0: بعض الشباب عفى الله عنا وعنهم قد يكون لديه أشياء كثيرة أخطأ فيها في السابق، فلما يمن الله عليه بالتوبة لا يفكر إلا في الجهاد، وإن كان الجهاد مطلب شرعي، لكن هو يفكر فيه من باب أنه يتوب الله عليه وينتهي ويتخلص، وهذا تفكير غير سديد. جاء في سنن ابن ماجه بسند صحيح من حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أن رجلان من بلي، بلي القبيلة المعروفة ينسب إليها العامة يقولون بلوي والصواب البلوي، هذه القبيلة جاء منها اثنان، طبعا هي بشمال الجزيرة، جاء منها اثنان إلى المدينة فأسلم واجتهد في الطاعة، ثم إن أحدهما كان في غزوة فاستشهد والثاني جلس سنة بعده ثم مات، فبينما طلحة رضي الله عنه نائم إذ رأى نفسه على باب الجنة في النوم، فرأى خارجا من الجنة خارج يأتي، فأذن هذا الذي في الجنة، أذن للثاني الذي مات على فراشه اللي بعد سنة مات، أذن له وأدخله الجنة، ثم خرج نفس الخارج فدعا الثاني الذي مات شهيدا وأدخله الجنة، ثم جاء لطلحة وقال له أما أنت فلم يحن وقتك بعد، فأصبح طلحة يحدث الناس بما رأى، فتعجب الناس حتى وصل الخبر إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، فقال صلوات الله وسلامه عليه مما تعجبون؟ قالوا يا رسول الله إن الأول كان مجتهدا ومات شهيدا والثاني مات على فراشه، فقال صلى الله عليه وسلم وهو المشكات الحق، قال أوليس الذي عاش بعده أدرك رمضان؟ قالوا بلى يا رسول الله، قال ألم يكن يصلي كذا وكذا من الليل وسجدات وصلوات؟ قالوا يا رسول الله، قال بدهي أن يدخل الجنة، فإن الفرق بينهما كالفرق بين السماء والأرض، واضح؟ فميزه صلى الله عليه وسلم بأن عمره طال، وبما أن عمره طال وهو باق على العمل الصالح كان أفضل له، واضح؟ ولهذا في مهمة نرشد لها، دخول الجنة هذا بالفضل، أما المنازل في الجنة فهذه بإيش؟ بالعدل. دخول الجنة يكون بالفضل، أما منازل الجنة تكون بالعدل. معنى العبارة، معنى العبارة الآن يوجد شخصان، فلنقول سين من الناس، ما أستطيع أن أسمي أحد، سين من الناس تعرفهما ولا تعرفهما، عاش في أي عصر، كلاهما أحدهما صالح رجل تقي من عوام الناس لا يعرفه أحد رجل صالح، والآخر مؤمن يصلي ويصوم لكن فيه من التقصير ما الله به عليم، فمات، فأم الولد هذا مثلا المقصر دعت له أن جاءه الله، صلوا ناس كثيرين دعوا له، في يوم القيامة هل يوجد مانع أن يدخل المقصر مع الصالح الجنة؟ عجيب، ما يوجد، قد يدخل بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، قد يدخل من أحد أصحابه بحسناته ترجع على سيئاته، قد بدعاء والدته، برحمة الله المطلقة، بشفاعة شهيد من بني قومه، واضح؟ فيدخلان الجنة، إذن دخلاها بفضل الله، أصلا كل شيء بفضل الله، لكن أنا أوصل علميا الآن، فدخلاها بفضل الله، لكن لا يمكن أن يكون هذا المقصر درجته أعلى من ماذا؟ من المحسن، واضح؟ لا يمكن أن تكون درجة هذا المقصر أعلى من درجة ذلك الصالح، فالجنة دخولها بالفضل، أما منازلها فبماذا؟ فبالعدل. فمثلا نحن جميعا نطمع أن ندخل الجنة، أدخلنا الله وإياكم الجنة، لكن أين أعمالنا وأعمال النبيين؟ فنحن ندخل الجنة مع النبيين، لكن لن تكون منازلنا كمنازل النبيين، لأن دخولنا الجنة دخلنا بالفضل، أما منازل الجنة فهي بالعدل، واضح؟ وإن كان هذا ليس حديثا وإنما استقراء، نعود لما كنا فيه، فنقول إن الأصل إن الإنسان كلما طال عمره وهو ثابت على العمل كان خيرا له، ولذلك قيل لبعض السلف وقد شاخ يعني كبر في السن، قيل له ألا تتمنى الموت؟ قال ولماذا؟ فقد ذهب الشباب وشره وجاء الكبر وخيره، فأنا إذا قمت قلت الحمد لله، وإذا جلست قلت الحمد لله، وإذا طعمت قلت الحمد لله، وإذا بدأت شيء قلت بسم الله، فأنا أذكر الله كثيرا. ويؤيد هذا ما روى الإمام أحمد في المسند من حديث أبي أمامة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم وعظ أصحابه يوما، فلما وعظهم بكوا بكاء شديدا، وكان أكثرهم يومئذ بكاء سعد بن أبي وقاص. فقال سعد وهو يبكي استجابة لما أصابه من الرقة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا ليتني مت. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا سعد لا تقل هذا، فإنك إن تكن قد خلقت للجنة فلئن يطول عمرك وتزداد عملا صالحا خير لك. ولا شك أن هذا بداهة معروف، لكن لا يمنع أن كثيرا ممن قصرت أعمارهم كان لهم عمل صالح مضاعف وقدم سبق، وهذا كثير في الإسلام، كمصعب بن عمير رضي الله عنه مات شهيدا وهو شاب، والإمام النووي رحمة الله تعالى عليه مات في 40، وفي المعاصرين الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله مات قرابة 34 سنة أظنه عندما مات رحمه الله، وكان من العلماء الأفذاذ، مات في الحج. وغيرهم من الأخيار الفاضل ممن نعلم ومن لا نعلم ما طالت أعمارهم، لكن كانت لهم أقدام صدق عند ربهم جل وعلا. فأنا لا أقول هناك تعارض، لكن التعارض هذا يدخل فيه يعني قد يأتي أمر آخر، وهو أن الإنسان أحيانا تكون هناك مرجحات للعمل، من أعظمها عدم الشهرة، فإن عدم الشهرة من أعظم العطايا، لأن إشارة الناس لعبد ما هذه فيها نوع من المثلبة، وخير للإنسان أن لا يعرف. قال صلى الله عليه وسلم، قد رواه الإمام أحمد بسند صحيح، قال: إن الله يقول: إن من أغبط أوليائي عندي رجل خفيف الحاذ. خفيف الحاذ يعني ما عنده مال قليل، خفيف الحاذ، ذو حظ من صلاة، يكثر الطاعة ويسر طاعة ربه، ولا يشار إليه بالأصابع، يعني لا يعرفه أحد، قليل ماله، عجلت منيته، يعني مات صغير، عجلت منيته، فقلت بواكيه، قلت بواكيه ما حد يعرفه، ما هو مشهور، قلت بواكيه وقل تراثه، يعني ما عنده مال يتركه. فهذا حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل، أن الله يقول: إن من أغبط أوليائي عندي. ولذلك كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى عليه يضع يده فخده على كفه ويبقى حزينا، لأنه كان مشهور، كان مشهورا، فيدخل عليه عمه ويقول له: ما لك يا ابن أخي؟ فكان محرج من قضية أنه معروف، ويرى أنه لو لم يكن معروفا لكان أقرب إلى الله. ولا ريب أن الإنسان إن لم يكن معروفا بين الخلق وكان له حظ كثير من صلاة وعمل صالح يسره، ولا يشار إليه بالأصابع، لا يعرفه الناس في غدوه ورواحه، لا ريب أن هذا أقرب وأفضل وأكرم في الغالب عند الله جل وعلا، والحديث شاهد في الأمر. الذي أردته من هذا كله أن تفهم أن قول الله جل وعلا: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، أن المقصود منها المسارعة في الخيرات والمسابقة في الطاعات، أما قضية الموت متى يكون هذا أمر مرده إلى الله. أظن أن هذا ظاهر واضح فيما بيناه، والعلم عند الله. الآية الثانية قول الله جل وعلا: وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. الحديث عن من؟ عن الملائكة. والملائكة زعم كفار قريش أنهم بنات لله، وقد قال الله في نفس السورة: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، قال الله جل وعلا: سبحانه بل عباد مكرمون. نأتي لقضية فهمها العلماء من هذه الآية. الآن القضية أساسها أن قريشا نسبت لله الولد، وهذا الولد الذي نسبته إلى الله زعمت أن الملائكة بنات الله، تعالى الله عما يقول الله علوا كبيرا. رد الله جل وعلا عليهم بأمور، منها قوله جل وعلا: سبحانه هو الغني، ومنها قوله جل وعلا: وله من في السماوات والأرض. والمعنى الشرع مضى على أن الإنسان ما يجتمع فيه بنوة ورق في حال واحد، بمعنى أن الأب لا يكون سيدا في نفس الحال، الأب لا يكون سيدا في نفس الحال، يعني رجل مثلا أنا صالح ومثلا ابني هاشم نفرض، لا يمكن أن يكون هاشما ابني وعبدي في نفس الوقت، يستحيل، واضح؟ يستحيل أن يكون ابني وعبدي في نفس الوقت، ما يجتمع عبودية مع بنوة، لأن الابن جزء من الأب. فإذا كان الابن عبد لك أصبح أنت كأنك تملك ماذا؟ كان في رق في نفسك أنت، واضح؟ الله هنا يقول لقريش: وله من في السماوات والأرض. والملائكة أين؟ في السماوات. إذن السماوات، إذن الملائكة ملك لمن؟ ملك لله، وهم عبيد له. ما داموا عبيدا يستحيل أن يكونوا أبناء له، واضح؟ يستحيل أن يكونوا أبناء وبنات وهم في نفس الوقت عبيد له. ولذلك قال الله: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، قال جل وعلا سبحانه، ثم قال ليرد عليهم: بل عباد مكرمون. فلما أثبت الله للملائكة أنهم عباد انتفى لزاما أن يكونوا أبناء لله، واضح؟ فما يجتمع بنوة ورق في آن واحد، ما تجتمع بنوة ورق في آن واحد، يعني ما يكون الأب، لا يكون الأب سيدا وأبا في حال واحد، واضح؟ ظاهر هذه، لأن هذه أعظم الفائدة في الآية. وله من في السماوات والأرض ومن عنده، أي الملائكة، لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. لا يستكبرون هذه ظاهرة، أي لا يأنفون أن يعبدوا الله. أما يستحسرون فمعناها لا يضعفون، من حسر بمعنى ضعف. قال الله جل وعلا: فارجع البصر ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ما معنى حسير؟ أي ضعيف كليل. فالله نفى عن الملائكة استكبارهم ونفى عنهم أن يضعفوا، ولهذا قال بعدها: يسبحون الليل والنهار ماذا؟ لا يفطرون. لو كان في ضعف يكون في فتور، لكن لما لم يكن بهم ضعف لا يكون بهم فتور عليهم السلام. قال عليه الصلاة والسلام: أطت السماء وحق لها أن تعد، والله ما من موضع أربعة أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله تعالى. وهم أعظم عباد لله، ولذلك هم من أخشى الخلق لله تبارك وتعالى لعظيم علمهم بالله. الآية التي بعدها قال الله جل وعلا: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. هذه الآية أشكلت على العلماء رحمهم الله أحياء وأمواتا قديما وحديثا معنى الرتق الالتصاق، والفتق فك ماذا؟ فك هذا الالتصاق. الله يقول: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا. من العلماء من قال إن الكلام هنا كل على حدة، بمعنى أن السماوات السبع كانت ملتصقة بعضها ببعض فرقها الله جعلها سبع سماوات، والأراضين السبع كانت ملتصقة ففرقها الله جعلها سبع أراضين. وهذا قال به طائفة من العلماء لكنه عند أكثرهم مرجوح. الأمر الثاني قالوا إن السماوات كانت لا تقبل أن تمطر ففتقها الله جعلها تمطر، والأرض كانت لا تتشقق لا ينبت منها شيء لا تقبل أن تنبت ففتقها الله وجعلها تنبت. وهذا القول اختاره جمهور المفسرين، وحجتهم أمور عدة، من أشهرها قول الله في الطارق: والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع. صدع تتشقق يخرج منها النبات، والرجع يعني المطر، مرة تمطر ثم تتوقف ثم تمطر أحيانا هكذا. وحجتهم الظاهرة القرينة عند هؤلاء أن الله قال بعدها: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما، قال: وجعلنا من الماء كل شيء حي. قالوا أكبر دليل وأظهر قرينة على أن المراد من الرتق والفتق أن السماوات والأرض كانت لا تصنعان، لا تقبل السماء أن تمطر ولا الأرض أن تنبت، أن الله قال بعدها: وجعلنا من الماء كل شيء حي. وهذا قلنا عليه جمهور المفسرين. هناك رأي قديم قيل إن السماوات والأراضين كانت ملتصقة بعضها ببعض ليس بينهما فجوة ففتقناهما، أي أزلنا هذا الاتصاق وجعلنا بينهما هواء الذي يعيش فيه الناس اليوم، فرفعنا السماء وأقررنا الأرض، واضح؟ هذا القول وإن قاله الأقدمون على هيئة أقاويل غير يعني مدعومة بدليل محسوس، لأن الناس لم ترى هذا، والأصل في يرى أنها بصرية، وإن كان بعضهم يقول هنا رأي قلبية، لكن العلم المعاصر والعلم عند الله يؤيد هذا القول، وإن كنت لا ألزم به، ما زلت أميل على قول الأولين الذي قلت إنه راجع، لكن أنا قلت إنني ألتزم في درسي هذا أن أقول كل الآراء لأنه مجلس علم. النظرية الحديثة العلمية الآن تقول إن الأرض والسماوات كانت كتلة واحدة، وأنه حصل انفجار في غابر الأزمان نشأ عنه انفصال السماء عن الأرض، وهذا القول قال به فيزيائي بلجيكي اسمه جورج ميلتر، قال هذا عام 1937، ثم إن وكالة ناسا الأمريكية عام 1989 عبر أقمارها أرسلت مركبة، بعد 3 سنين أفادت المركبة بوجود إشعاعات تدل على أن الكون كان كله كتلة واحدة، وأن هذا الانفجار الذي أشار إليه البلجيكي سابقا ثبت. ثم إن وكالة الفضاء السوفيتية أثبتت هذا عبر أقمارها. غايتنا من هذا إن العلم الحديث يؤيد قول من يقول إنهما كانتا متسقتين وحصل هذا الأمر، وإن كنت قلت لا أجزم به، وقد نجزم به شيئا بسيطا لكن ليس إلى الحد الذي يصدرونه هم، لكن هذا أمر قابل لأن يقبل وقابل لأن يترك. لكن قلنا إن ظاهر كلام الله أنها قضية الإمطار والنبات، لأن الله قال بعدها وجعلنا من الماء كل شيء حي والعلم عند الله. نأتي لقوله جل وعلا وجعلنا من الماء كل شيء حي. الملائكة مما خلقت من نور، والجان من نار، طبعا هذا تمهيد. هنا قال بعض العلماء إن الماء هنا ليس المقصود به الماء المعروف، وإنما المقصود به النطفة، وحجتهم أن الله قال وجعلنا من الماء كل شيء حي، مع الاتفاق بالنص الصحيح الصريح على أن الملائكة خلقت من نور والجان خلقت من نار. فقالوا لو قلنا بهذا لأشكل الآية التي لأشكل تدليل الآية، فقالوا إن المقصود من النطفة، وقال آخرون إن المقصود بالماء هو الماء، لكن وجعلنا من الماء كل شيء حي يقصد حياة الحيوان المعروف الإنسان وغيره من الحيوانات الموجودة على وجه الأرض، والله أعلم بالصواب. وجعلنا من الماء كل شيء حي فلا يؤمنون. ويمكن أن يقال والعلم عند الله أن يقال حتى إن النور أو النار التي خلق منها الجان أو النور الذي خلق منه الملائكة يمكن أن يقال إنه تدخلت في خلقته الماء، لكني لا أجزم بهذا. وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. ثم قال الله جل وعلا في هذه الصورة وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت. الموت هو انفصال الروح عن الجسد، هذا الموت. إذا فارقت روح أي مخلوق جسده فراقا كليا فهذا هو الموت، وهذا أمر كتبه الله على كل نفس بنص كتابه. مناسبة الآية أن القرشيين لما عجزوا في مجادلة النبي صلى الله عليه وسلم قالوا كما قال الله عنهم، قالوا هذا شاعر نصبر عليه حتى يموت. أين قال الله هذا؟ أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون؟ هذا هم قالوه وقاله الله حكاية عنه. فالله يقول لنبيه وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. وجه الدلالة أن الرسل والبشر قبلك لم يكونوا يخلدون، ومع ذلك حفظ الله دينهم، فأنت بشر وسيجري عليك ما يجري على البشر من الموت، ثم إن الله جل وعلا قادر على أن يحفظ دينك ويكلأه ويبقيه، وهذا الذي نعيشه اليوم. فنحن ولله الحمد مؤمنون بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، رغم أن نبينا عليه السلام مات قبل 1416 سنة، لأنه مات في السنة العاشرة من الهجرة، رغم أن نبينا مات قبل 1416 عاما. أما موت عليه الصلاة والسلام فقد بينا مرارا أنه عليه الصلاة والسلام تجري عليه أحكام الله، وقد مات صلى الله عليه وسلم وقد بلغ من العمر 63 عاما. وإرهاصات موته جاءت أول شيء كلية بقوله تعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، وقوله جل وعلا إنك ميت وإنهم ميتون، وبقوله جل وعلا إذا جاء نصر الله والفتح، وهذه أوكت آية دلت على قرب أجله، أوكت سورة. ثم جاءت آية اليوم أكملت لكم دينكم، ثم جاءت آية واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. وقد أصيب صلى الله عليه وسلم بصداع في أول شهر ربيع الأول، ثم تخلص من الدنيا، أعتق 9 دنانير كانت عنده، زار أهل أحد فسلم عليهم. وهذه إحدى السنن المتروكة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي إتيان شهداء أحد والسلام عليهم. ولا أجزم لو أنني حصرت الآن في الحاضرين من منهم ذهب إلى شهداء أحد وسلم عليهم، أنا أجزم أن النصف إن لم يخونني علمي لم يذهب فرارا من أمور خاطئة. السنة ما تترك لأحد كائنا من كان. فالمقصود أنه صلى الله عليه وسلم ذهب إلى شهداء أحد، وذهب إلى أهل بقيع الغرقد وسلم عليهم، والناس اليوم لا يزورون قبر البقيع إلا إذا تبع جنازة، أما إذا ما تبع جنازة لا يذهب، ولا يكاد أحد يذهب لزيارة أهل بقيع القرقد إحياء لسنة، ولا يكاد يوجد في الشباب اليوم لمؤثرات كثيرة من يذهب إلى شهداء أحد. وأنا أذكر آخر مرة ذهبت قبل أقل من شهر، والله لم أرى أحد، وذهبت قبل فترة لم أرى أحدا، وإن رأيت ترى يعني ناس من خارج المدينة زوار، أما من شباب الصحوة الذين تراهم في كثير من المواطن قل ما ترى أحد. أنا لا أقول يزار القبر فين بعد فين، لا، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، لكن الذي قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد هو الذي ذهب إلى ماذا؟ هو الذي ذهب إلى أحد. فتفهم السنة صحيحة، لا تفهم السنة بخوف الخائفين ومغالاة الغالين، تفهم السنة كما فهمها النبي صلى الله عليه وسلم. والذي على باطل، والله حتى لو خرجت من المدينة وسلسلته على باطل، من يعتقد بغير الله أينما وضعته ما يضره، سيبقى على باطل حتى لو في قعر بيته. والذي على حق لا يضره أين يمكث. فآسيا امرأة فرعون أين تنام؟ تنام مع فرعون أكفر الكفر، مع من تأكل، مع من تشرب، مع فرعون، وما ضرها ذلك شيء لعلمها وإيمانها ويقينها. أنا خرجت عن الموضوع، لكن هذه مناسبة في تذكير الناس بالسنن الحقة. المهم أنه خرج صلى الله عليه وسلم إلى أحد، وخرج إلى البقيع واستغفر لأهله وقال اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد، ثم خطب في الناس خطبة ودع الناس فيها حتى كان يوم الاثنين طلع على الناس. أنا الآن أبين قضية أن موت عليه الصلاة والسلام، أتكلم من ناحية إيمانية، هذا تكلمنا عنه كثيرا، أتكلم عن قضية الاستعداد للرحيل. من نعمة الله أن يعلم الإنسان قرب الأجل بأمارات بأشياء حتى يستعد لها، وقلت مو حتى يدفعه، الموت ما يدفع، لكن حتى يكون الإنسان على استعداد بالعمل الصالح. ولهذا النبي نعيت إليه نفسه فأخذ يقيم الوفاء، يزور أهل البقيع، يتصدق بالدنانير، أعتق غلمانه وأعتق جواريه، ما بقى شيء من حطام الدنيا صلوات الله وسلامه عليه. ثم دخل عليه أسامة كما هو معلوم، ثم دخلت عليه ابنته فاطمة، ثم دخل عليه عبد الرحمن، وهذا يدل على فضيلة السواك واستاك صلى الله عليه وسلم. وورد أنه وضع يديه في ركوة فيها ماء ومسح بها وجهه الشريف وقال لا إله إلا الله، اللهم إن للموت سكرات، فأعني على سكرات الموت. هذا فيه فوائد عظيمة، لكن من أهمها أن تفهم أن المؤمن لا يستغني عن الله طرفة عين، المؤمن لا يستغني عن الله طرفة عين. فهذا نبي الأمة ورأس الملة وخير الخلق، ويسأل الله في ذلك الموقف أن يعينه على سكرات الموت، ومسح بهم وجهه الشريف حتى فاضت روحه صلى الله عليه وسلم إلى أعلى عليين، وقد مضى له من العمر 63 عاما، منها 40 قبل البعثة والنبوة و23 نبيا ورسولا صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال الله جل وعلا ينهي عليهم على كفار قريش أفإن مت فهم الخالدون، يعني هذا يمضي أمر، يمضي عليك ويمضي على غيرهم. الآية التي بعدها التي نريد أن نقف عندها قول الله جل وعلا خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون. بعض العلماء يقول إن عجل هنا بمعنى طين، ويقول إن القرين الذي جعله يقول من طين القرآن كله يقول إن خلقنا الإنسان من طين، لكن هناك قرينة في الآية تدل على أن الله لم يقصد خلق الإنسان من طين، وإنما قصد العجل الذي هو ضد التريث ضد التأني، وهو قول الله بعدها خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون. وليس المقصود من قول الله جل وعلا خلق الإنسان من عجل أنه في مادة اسمها عجل يخلق منها الإنسان، إنما ركب الإنسان في طبعه ماذا؟ العجلة، وركب فيه النسيان، ركبت فيه أمور بقدر الله، هذا معنى خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون. ثم قال الله جل وعلا أفلا يرون أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون. فسر بعض العلماء هذه الآية ننقصها من أطرافها، وهذا المشهور عند طلبة العلم ودائما يقولونه إذا مات العلماء، ويقولون إن ننقصها من أطرافها أي موت العلماء، وهذا غير صحيح هذا الرأي، وإن كان موجودا لكنه أضعف الآراء في الآية، لأن لا توجد دليل قرينة تدل عليه، وإنما القرينة تدل على الحرب والسلم. ومعنى قول الله جل وعلا أفلا يرون أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، المقصود منها أن الأرض يسلط الله عليها أولياءه فيعقلونها من دار كفر إلى دار سلم وإسلام، هذا معنى ننقصها من أطرافها، أن الله يسلط عليها أولياءه المسلمين فينقلونها من دار كفر وحرب إلى دار إسلام وسلم، من دار كفر وحرب إلى دار إسلام ومسلمين. قال الشنقيط رحمه الله: والقرينة الدالة على صحة هذا قول الله جل وعلا: أفهم الغالبون. والغلبة لا تكون إلا في حرب وتكون في سلم. الآية الأخيرة التي سنقف عندها قول الله جل وعلا: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق. قال في أول السورة اقترب للناس حسابهم، وقال هنا واقترب الوعد الحق. ما الوعد الحق؟ قيام الساعة. وجعل جل وعلا خروج يأجوج ومأجوج مؤذنا بقيام الساعة، وهي على التسلسل. بينا يأجوج ومأجوج في سورة الكهف، الآن نتكلم على وجه الإجمال أن يأجوج ومأجوج قلنا إنهم يخرجون ثم ينزل عيسى، وهذا ينزلوا يخرجون بعد نزول عيسى، ثم يدعو عيسى عليهم فيموتون. قال الله واقترب الوعد الحق. معنى واقترب الوعد الحق أن الآيات بعد ذلك يتسلسل وقوعها تباعا سراعا. فإذا نزل عيسى عليه الصلاة والسلام وأهلك من قبله يأجوج ومأجوج، يضع الله بركة كل شيء وينزع حمة كل ذي حمة، حتى إن الطفل الرضيع يضع إصبعه في فم الحية فلا تعضه، والذئب يمشي مع الشاة، ولو أنك غرست بذرة في أرض صفاها لأنبتت 7 سنين. ثم بعد ذلك يموت الناس الأخيار شيئا فشيئا. يبدأ الأمر طلوع الشمس من مغربها، فإذا طلعت الشمس من مغربها لا تقبل بعد ذلك توبة، ثم تخرج الدابة، على الأظهر أن الدابة بعد طلوع الشمس، وقيل قبلها والعلم عند الله. تخرج، أشهر الأقوال أنها تخرج من الصفا في مكة، تسم الناس على أنوفهم. قال الله تعالى: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. ثم يرفع القرآن في ليلة فلا يبقى في صدر أحد من الناس القرآن، ثم يأتي ذي السويقتين من أرض الحبشة فيهدم الكعبة ويقلعها حجرا حجرا، وينزع كنوزها، يستخرج كنوزها، فلا يحج البيت ولا يعتمر بعده ولا يطاف حوله. ثم لا يبقى على الأرض من يقول الله الله، لا يوجد أحد يعرف الله. قبلها يوجد من يقول لا إله إلا الله لكنه لا يصلي، ما يعرف الصلاة، يعني لا يدري إن في أركان 5 أولها الصلاة، ما يدري، ينتهي العلم. فلا يبقى إلا أقوام يعرفون أنه لا إله إلا الله لكن ما يعملون شيء. ثم هؤلاء يموتون فيبقى أقوام لا يعرفون ما الله، نعوذ بالله من ذلك. ثم تعبد الأصنام والأوثان من جديد كما كان الناس في غابر أزمانهم. ثم بعد ذلك تخرج نيران تحشر الناس إلى أرض الشام، أرض المحشر. بعد ذلك يأمر الله إسرافيل أن ينفخ في الصور في يوم جمعة فينفخ فيصعق من في السماوات ومن في الأرض. هذا قول الله إجمالا: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. الذي قلناه على وجه الإجمال، وهذه السورة سورة مكية مر نظائرها كثيرا قبل هذا اليوم، فليجري ذلك لا يوجد مباحث علمية كثيرة فيها، لا لعجز السورة وإنما لتكررها في صور أخرى. هذا ما أردنا بيانه، والعلم عند الله والله المستعان وعليه البلاغ، وصلى الله على محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.
1: تأملات قرآنية.

0: مستمعينا الكرام، استمعنا وإياكم إلى حلقة جديدة من حلقات تأملات قرآنية للشيخ صالح المغمسي هنا إذاعة القرآن الكريم من أستراليا. نحن معكم على الهواء مباشرة.
1: لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين. أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك من الخير كله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله ما علمت منه وما لم

ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل.

الجنة يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا.

0: الكريم راديو ستيشن from سيدني أستراليا.
1: إلى نوره سبحانه أتوسل. إلى نوره سبحانه

0: قالوا
1: يا حبيبي الله الله الله.
0: وأرجو الذي
1: أيوه الله
0: وأرجو الذي

0: عظيم رحم متكرم رؤوف رحيم واهب متفضل حليم عظيم.
1: من روائع المصحف المجود.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: مستمعينا الكرام، أما الآن فنستمع وإياكم إلى درس جديد من دروس أسماء الله الحسنى للدكتور محمد راتب النابلسي عبر أثير استوديوهات إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 16 من دروس أسماء الله الحسنى، واسم اليوم والاسم الذي هو مناط هذا الدرس هو المعز والمذل. ولهذا الاسم مقدمة مهمة أرجو أن تكون واضحة في أذهانكم. أولا، الإنسان حينما فطره الله عز وجل فطره على أسس، من هذه الأسس أن خلق فيه دافع الجوع، خلق فيه دافع الجوع، وهذا الدافع هو سبب بقائه وسبب استمرار الحياة بالنسبة إليه. لولا هذا الدافع لا ترك الطعام والشراب وانهار جسمه ومات من دون أن يشعر بحاجة إلى تناول الطعام. أما دافع الطعام والشراب هو يدفعه دائما إلى التزود بالطعام والشراب حفاظا على وجوده أو حفاظا على حياته، هذا دافع أودعه الله في الإنسان معروف لدى الجميع. أما بقاء الجماعة، بقاء الجنس البشري، يحتاج إلى دافع آخر، إنه دافع الجنس. فما أودع الله في الرجل وفي المرأة على حد سواء من أن يتجه كل منهما إلى الآخر إلى أن يتم الاتصال وقد شرع الله له الزواج، هذا دافع آخر يدفع الإنسان إلى الحفاظ على بقاء النوع. فالطعام والشراب يضمن بقاء الفرد، بينما دافع الجنس يضمن بقاء النوع. لكن علماء النفس وجدوا أن في الإنسان دافعا قويا جدا لا يقل عن دافع الطعام والشراب، ولا يقل عن دافع الجنس، هو دافع ما يسمى بالشعور بالأهمية أو تحقيق الذات أو تأكيد الذات، ويمكن أن نسميه في هذا الدرس العزة. فكل مخلوق لو توافر له الطعام والشراب ولو توافرت له الزوجة يشعر أنه لا بد من أن يكون مهما، لا بد من أن يعتز، لا بد من أن يعتز ولو بجسمه ولو بماله ولو بنسبه ولو بخبرته ولو بحرفته ولو بقدرته على الأذى ولو بجبروته. هناك دافع فطري يدفع الإنسان نحو الاعتزاز، أن يؤكد ذاته، أن يشعر الآخرين بأنه إنسان خطير، بأنه متفوق أو بأنه عزيز. السؤال الأول سهل، لماذا أوجد الله في الإنسان دافع الطعام والشراب؟ الإجابة سهلة، حفاظا على بقاء الفرد. ولماذا أوجد الله في الإنسان دافع الجنس؟ حفاظا على بقاء النوع وإعمار الأرض. أما لماذا خلق الله في الإنسان دافع الاعتزاز، دافع تأكيد الذات، دافع الشعور بالأهمية، فالإجابة عنه أيضا سهلة. هذا عون من الله عز وجل للنفس البشرية، لعل هذا الدافع يقيها الانحراف. الإنسان أحيانا يخاف على سمعته، يخاف على شرفه، يخاف على مكانته، يخاف على مرتبته، يخاف على درجته، أن تخدش، أن تمرغ بالوحي، أن يتحدث الناس عنه بالمكروه، بما هو مكروه، يخاف أن يفتضح، يخاف أن يسقط من عين الناس. لولا هذا الدافع، دافع الاعتزاز، لهانت على كل إنسان معصيته، لهان سقوطه، لهان عليه انحرافه، لهان عليه انغماسه في الوحول. طبعا ليس معنى هذا أنه ليس في بني البشر من هانت عليه نفسه، الفطرة قد تشوه والعزة قد تمرق بالوحي، أي حالات فازة وحالات استثنائية ليست مناط الحكم. نحن حينما نقول الإنسان هكذا نقصد في الأعم الأغلب وفي الخط العريض، أما في كل حكم هناك استثناءات وحالات خاصة في الطرف الأول والطرف الثاني. لكن معظم الناس، يعني مثلا لو أن طفلا في مدرسة رأى قلما وأعجبه، وضع القلم في جيبه، صاحب القلم اشتكى، المدرس سأل، لا أحد يجيب. لو فرضنا أن هذا المدرس منع خروج الطلاب من الصف وفتش الطلاب واحدا واحدا وضبط هذا القلم في جيب أحد الطلاب، لو أن هذا الطالب في الصف الأول أو في الحضانة أو في الصف الثالث أو في أي صف، يشعر هذا الطالب وقد كشف أنه سرق قلما وكذا، يشعر بآلام لا توصف، يشعر بخجل شديد، يشعر إن كان فصيحا يتمنى أن الأرض تبتلعه. ما هذا الشعور؟ هذا شعور الاعتزاز الذي أودعه الله في الإنسان. أودع الله في الإنسان هذا الشعور من أجل أن يبتعد عن المعصية ترفعا واعتزازا وتأثما. فنحن بادئ في بدء نقول الله عز وجل أودع في الإنسان دافع الطعام والشراب ودافع الجنس ودافع الاعتزاز، الأسماء المتنوعة، الشعور بالأهمية أو تأكيد الذات أو إثبات الذات أو دافع الاعتزاز. لو جلست إلى أي إنسان يقول لك أنا لي موقف لا ينسى، هذا يقول لك أنا فعلت كذا، هذا في مصلحتي أنا الأول، صنعتي متقنة، ما من إنسان إلا ويعتز إما بحرفته أو بمهنته أو بماله أو بصحته أو بقوته أو بنسبه أو بكذا وكذا. إذا ما أودع الله في الإنسان هذا الدافع إلا من أجل أن يقيه السقوط، إلا من أجل أن يقيه الانحراف، إلا من أجل أن يقيه الفضيحة. يعني أنا قصة أرويها لكم سريعا، رجل منحرف متبذل متحلل من كل قيد، أقتنى آلة تصوير فيديو وصور نفسه مع امرأته في أوضاع متبذلة، وأعاد الشريط إلى مكتب إعارة أشرطة بالخطأ، يعني الشريط الذي صور فيه زوجته وضع خطأ في علبة من نوع الإعارة. فلما أعاد الأشرطة فوجئ صاحب هذا المكتب بشريط جديد طبع منه نسخ كثيرة ووزعه، إلى أن وصل الشريط إلى أخي، إلى أخ هذا الإنسان، مضى فإذا أخوه وامرأة أخيه في أوضاع متبذلة يندى لها الجبين، أعلم أخاه. طيب هذا الإنسان صحته جيدة ودخله وفير مطمئن في بيته، اضطر هذا الإنسان إلى أن يبيع بيته في دمشق وأن ينتقل إلى حمص فرارا من الفضيحة. ما الذي حرك هذا الإنسان؟ اعتزازه. فضيحة، فضيحة كبيرة جدا، أن الأشياء الخاصة تصبح منشورة بين الناس. لهذا النبي ماذا قال؟ طوبى لمن وسعته السنة ولم تستهوه البدعة. هذه بدعة. وفي أحاديث كثيرة جدا تؤكد على الناس هذه العلاقات الحميمة الخاصة لا ينبغي أن يتحدث بها، فكيف إذا صورت؟ ما الذي جعله يهجر دمشق؟ الفضيحة. وقد يندفع الإنسان إلى الانتحار إذا شعر بالفضيحة. قصص كثيرة جدا، يكتشف أنه مثلا تلاعب وأنه سرق وسوف يصبح على الملأ وعلى صفحات الجرائد، قد ينتحر. إذن لا تستخفوا بهذا الدافع، دافع الاعتزاز، دافع الشعور بالأهمية، دافع العزة، دافع تأكيد الذات، دافع إثبات الذات، دافع كبير جدا وخطير. وما أودعه الله في الإنسان إلا رحمة بالإنسان، ما أودعه الله في الإنسان إلا حصنا له، ما أودعه الله في الإنسان إلا ليكون سياجا منيعا يحول بينه وبين السقوط. الآن ربنا سبحانه وتعالى من أسمائه المعز ومن أسمائه المذل. حقيقة أنت تكون عزيزا لمجرد أن طبقت أمر الله. مثلا حينما تغض بصرك عن محارم الله، حينما لا تخلو بامرأة أبدا، حينما لا تكذب، حينما لا تقول ما ليس في قلبك، لا يستطيع الناس أبدا أن يضعوك في موضع ذليل. لو أن إنسان دخل إلى بيت صديقه وصديقه ليس في البيت، ولو كان بريئا يتحدث الناس عنه، يجرحه الناس. إذن أنت لمجرد أن تطبق أمر الله عز وجل، لمجرد أن تكون نزيها عفيفا مستقيما مطبقا للشرع، تكتسب عزة الشرع. هذه أول نقطة، يعني أنت عزيز بأنك مطيع لله عز وجل. واسم الله المعز حينما أمرك بهذا المنهج حصن سمعتك. النبي عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، قال لا يخلون رجل بامرأة. فأنت ما دمت مطبقا لهذا الحديث لا يستطيع أحد في الأرض أن ينال منك، ولا أن يتهمك، ولا أن يمرغك في الوحل، ولا أن يلهج بين الناس بحديث شنيع عنك، لأنك طبقت أمر الله عز وجل. في تطبيق أمر الله عز وجل حفاظ على سمعتك وعلى كرامتك وعلى عزتك وعلى مكانتك وعلى شأنك. إذن أول فكرة بالدرس، إذا طبقت أمر الله عز وجل، إذا استقمت على أمره، إذا وقفت الموقف الشرعي لكل موقف، فأنت عزيز. النبي علمنا أشياء كثيرة. كان مع زوجته صفية رضي الله عنها، مر صحابيان جليلان في الطريق، قال على رفتكما هذه زوجتي صفية. البيان يطلب الشيطان. فأنت إذا كان دخلت، إذا خرجت، إذا وضحت، إذا بينت، هي حرام هي حلال هي تجوز هذه لا تجوز، لا أدخل لبيت ليس فيه رجل، حتى لو كنت من أصحاب الحرة، إذا وجدت أن في الدخول لهذا البيت بإصلاح صنبور الماء خلوة، أنت كمؤمن لا تدخل، ولك أن تضحي بأجر ذلك اليوم حفاظا على سمعتك وعلى عزتك وعلى كرامتك. هذا هو المعنى الأول. المعنى الأول أنه بمجرد أن تطبق أمر الله عز وجل فأنت عزيز، أمين، الأمين عزيز، عفيف، العفيف عزيز، صادق، صادق عزيز. صور نفسك تكلمت بكلام في كذب في مجلس، فدخل رجل يعرف الحقيقة فقال ما الموضوع؟ فقال أصحابك والله فلان حدثنا كذا وكذا، الطلافي أنت فعلت هذا؟ كنت معك أنا وقتها. ما الذي يحصل؟ يذوب. إذن لن تكون عزيزا إلا إذا كنت صادقا، لن تكون عزيزا إلا إذا كنت عفيفا، لن تكون عزيزا إلا إذا كنت أمينا. والدليل لو أن ابنك رجاك أن تجيب أصدقائه على الهاتف لأنه غير موجود وهو موجود وكذبت، لو أن أحدا في بني البشر لا يمكن أن يطلع على هذه الكذبة، ابنك موافق هو طلب منك، تشعر أن هناك ضعفا في شخصيتك، تشعر بانهيار جزئي. لا، قل له ابني مشغول يا بني، مشغول بالدراسة، يعتذر عن لقائك، هذا صح. فأنت ما لن تكون عزيزا إلا إذا كنت مستقيما على أمر الله. العفيف عزيز، الأمين عزيز، المستقيم عزيز، الصادق عزيز، المخلص عزيز، الواضح عزيز. أما أي انحراف يتبعه ذل الفضيحة، كشف أنك لست بصادق جاءك الذل، كشف أنك لست بحكيم جاءك اللوم، كشف أنك لست بأمين جاء سحب الثقة منك، كشف أنك لست بعفيف تشكك الناس فيك. إذا من أسماء الله المعز أنه أنزل على نبيه كتابا وأنطقه ببيان ونظم نظاما وقنن قانونا وسن سننا وشرع شرائع، إذا طبقتها بحكمة وبحذق وبدقة أول ثمرة من ثمارها أنك تعيش بين الناس عزيزا، لا يستطيع أحد أن يلوك سمعتك بلسانه، لا يستطيع مفتر أن يفتري عليك، لا يستطيع متهم أن يتهمك، ما في دليل. أما إذا في انحرافات، في اختلاط، في أماكن غير صحيحة، أماكن مشبوهة، في علاقات غير صحيحة، في تداخلات، قد تكون بريئا ولكن الناس ينظرونك بالأفواه. هذا المعنى الأول، أن الله عز وجل يعزك من خلال شرعه، يكفي أن تطبق شرعه فأنت عزيز، وإذا كنت عزيزا حققت ثلث وجودك، أول ثلث الطعام والشراب، ثاني ثلث الزواج، ثالث ثلث تحقيق الذات، تأكيد الذات، الشعور بالعزة. وكما تعلمون سابقا أنه لا يجوز أبدا أن تقول الله مذل، الله معز ومذل، بل إن الأصوب إنه يذل من أجل أن يعز. يعني إنسان منحرف مقصر يضعه الله في، لأنه بذكر أحد أخواننا الأكارم عنده محل تجاري وعين موظف، عين موظف، الموظف ضعيف الوازع الديني، ضعيف الانضباط، من الصبح من الساعة 8 حتى الساعة 11 إلى أن يأتي صاحب العمل وحده في المعنى، فقد يأتي شخص يشتري منه حاجات ب 500 ليرة ب 1000 ليرة، يعني هو زوج حديث وزوجته لها طلبات كثيرة وضعف أمام نفسه، فمن شيء لآخر يضع مبلغ في جيبه دون أن يعلم صاحب المحل. صاحب المحل بالفراسة بالحاسة السادسة شعر أنه المحل في نقص، في نقص في البضاعة، في نقص في الغلة. فماذا فعل صاحب المحل؟ رجى صديقا له أن يأتي محله التجاري في الساعة التاسعة ويشتري حاجات بخمسمائة ليرة مثلا، ويدفع ثمنها نقدا ويذهب ويعود في الساعة الخامسة ليرجع البضاعة. فهذا صاحب المحل جاء الساعة الحادية عشر، سلم على موظفه الكريم وسأله ماذا جرى في هذه الساعات الثلاث؟ لا شيء. جاء أحد الشرائع؟ أبدا ما شيء. حينما دخل هذا الشخص الساعة الخامسة وصاحب المحل وراء الطاولة والموظف أمام الطاولة يريد أن يرجع البضاعة، قال له أي بضاعة هذه؟ أنه اليوم اشتريتها صباحا يا أخي الساعة الساعة ما عجبتني أسعارها غالية. قال له هل اشتريت؟ قال له ماذا حصل له؟ قال لي والله لو نظرت إلى وجهه لرأيت دما ولا ترى جلدا، دم وجهه. الله ما أذن له. لماذا أذن له؟ ليحمله على التوبة. فإذا تاب واستقام على أمر الله صار عزيزا. ربنا عز وجل لا يضع الإنسان في موضع ذليل إلا من أجل أن يعزه، إلا من أجل أن يعالجه كي يعزه. فلذلك الله عز وجل هو المعز وهو المذل، وينبغي أن تقرأ هذين الاسمين معا، وينبغي أن تعتقد جازما أنه إذا أذل فمن أجل أن يعز. لكن البطل لا يحتاج إلى أن يذل كي يعز. قلت لكم سابقا الإنسان ممكن يكشف الحقائق بنفسه، لكن قد يكشفها بعد فوات الأمر، وقد يكشفها وقد دفع حياته ثمنا لها، وقد يكشفها وقد دفع سعادته الزوجية ثمنا لها. يعني إنسان تزوج إنسانة دفعها إلى أن تعمل خارج البيت طمعا برزقها، دفعها إلى التحرف، دفعها إلى الاختلاط، دفعها إلى أن تكون هو إنسان عصري، إنسان يعني متفتح العقل، إنسان واثق من زوجته، إنسان إنسان إنسان. يقول بعد ذلك حينما دفعها إلى الانفتاح وإلى الاختلاط وإلى التبذل وإلى أن تبتدي ثيابا وفق أحدث الصرعات، صار اهتمامها به قليلا، صار غيابها عن البيت كثيرا، اتصالاتها عديدة، فوجئ أنها اشترت بيتا آخر من دخل خاص لا آخر، فوجئ أنها استغنت عنه، فقال بالحرف الواحد أنا يلزمني ذبح على هذا التصرف الذي فعلته مع زوجتي. يحبها لكنه دفعها نحو التحرر، فأحبت غيره وانساقت مع غيره واستغنت عنه. طيب هذا الإنسان لربكم لو أن في دمه كريات حمراء وبيضاء وهو كذلك، أنا أقول مع كل كرية حمراء وبيضاء كرية ثالثة يؤمن أنه كان مخطئا في عمله. بس متى عرف أنه مخطئ؟ بعد فوات الأوان، بعد أن ضحى بسعادته الزوجية، بعد أن ضحى بأم أولاده، بعد أن افتقر إلى العش الإسلامي في البيت. طيب أنا لا أريد هذه التجربة، أنا لا أريد أن تكون حكيما بعد أن تدفع الثمن باهظا، أنا لا أريد أن تكون حكيما بعد أن تدفع معظم حياتك ثمنا لهذه التجربة. أما إذا اتبعت كتاب الله وسنة رسوله في مقتبل حياتك أنت تهتدي برأي الخبير، بحكم الخبير العليم.

ويمكن أن تكون عزيزا إذا أذنك الله عز وجل إثر انحراف وبعدها تبت من هذا الذنب. فأنت بين أن تكون عزيزا بعد ذنب وبين أن تكون عزيزا بعد علم. تعلم وكن عزيزا، وإياك أن تدفع ثمن عزتك ذلا ومهانة وإيلاما. قال الاسم المعز والمذل اسمان من أسماء الله تعالى وصفات فعله، اسمان من أسماء الله تعالى وصفتان من صفات فعله. نحن في عندنا أسماء ذات وأسماء صفات وأسماء أفعال. الله عز وجل ذات، له ذات وله صفات وله أفعال. إذا له أسماء ذات وله أسماء صفات وله أسماء أفعال. فمعظم العلماء يؤكدون أن اسم المعز والمذل من أسماء الأفعال، هما اسمان من أسمائه تعالى وصفتان من صفات فعله. فإعزازه للعبد يكون في الدنيا والآخرة، لكن إياك أن تغتر بعز الدنيا. قد يكون عز الدنيا استدراجا، استدراج. لهذا يقول عليه الصلاة والسلام: ألا يا رب نفس طاعمة ناعمة في الدنيا جائعة عارية يوم القيامة، ألا يا رب نفس جائعة عارية في الدنيا طاعمة ناعمة يوم القيامة. يعني تلاقي شخص حياته ناعمة جدا، منزل واسع مفروش في أجمل الأثاث، التكييف، التدفئة، الديكور، الجبطين، السريات، كل شيء في أعلى مستوى، مركبته، مكتبه، دخله، تجارته، مكانته، ثيابه الأنيقة من أعلى مستوى. والله ما شاء الله، هذا في طاعم شارب ناعم، وقد يكون مكانه في النار. وقد تجد إنسان خشن الثياب، خشن الطعام، خشن الشراب، منزله ضيق، يعني حياته من الدرجة الخامسة، لكنه طائع لله عز وجل. هذا العبرة بالنهاية: ألا يا رب نفس طاعمة ناعمة في الدنيا جائعة عارية يوم القيامة، ألا يا رب نفس جائعة عارية في الدنيا طاعمة ناعمة يوم القيامة. معروفة. لكن ألا يا رب مكرم لنفسه وهو لها مهين، ألا يا رب مهين لنفسه وهو لها مكرم. أيام الإنسان بدافع من عزته الباطلة يعصم له ليحافظ على مكانته. لو كنت بين أناس فجار أو بين أناس منحرفين، ويعني أردت أن تماشيهم في معصيتهم حفاظا على مكانتك عندهم، أنت أكرمت نفسك أمامهم، ولكنك سوف تجعلها في الوحول يوم القيامة. ألا رب مكرم لنفسه وهو لها مهين، ألا رب مهين لنفسه وهو لها مكرم. قد تضع نفسك في الدنيا حفاظا على دينك وحفاظا على استقامتك وحفاظا على مرضات ربك وحفاظا على آخرتك وحفاظا على اتصالك بالله، قد تضع نفسك في موضع صعب جدا. قد تقول لا أفعل، وهناك ضغط كبير أن تفعل. قد تقول لا أفعل، وهناك إغراء كبير أن تفعل. حينما ترفض تأتيك عبارات التقريع والسخرية والتعليقات والاتهامات: ألا يا رب مهين لنفسه وهو لها مكرم، وهو لها مكرم. قد تكون عضوا في لجنة يعرض عليك كذا وكذا، تقول لا أفعل هذا. حينما ترفض أن تفعل هذا تعزل من هذه اللجنة، ويأتيك اللوم الشديد، ويقال لك إنك مجنون، ضيعت فرصة العمر بأن تكون غنيا. ألا رب مهين لنفسه وهو لها مكرم. فالله النبي عليه الصلاة والسلام

0: إذا أردت إنفاذ أمر تدبر عاقبته. سئل مرة أجري قرأت بحث لطيف، أنه سألوا 100 زوج في بلد غربي لماذا لا تخون زوجتك، يعني هذا يسموه استبيان في علم النفس، أنه هذا الذي لا يخون زوجته ما الذي دفعه إلى ذلك؟ فجاء الجواب متنوعا، بعضهم قال لا أستطيع، يعمل معها في محل واحد فهي رقوب عليه رؤوب، فقال هذا أسخف جواب، هو يتمنى لكنه لا يستطيع، أحيانا لا يستطيع تحمل الاسم ولو أنه بينه وبين نفسه. الإنسان فعل عمل شنيع وما علم به أحد، يواجه نفسه الآن، يواجه اللوم الداخلي، يواجه التحقير الداخلي، يواجه السقوط الداخلي. فجاء بعض الأجوبة إنني لا أستطيع تحمل هذا الإثم، وجاء جواب آخر إنني أكره الخيانة. الثاني لو أنه تحمل هذا الإثم، تحمل ألم الشعور بهذا الإثم لفعلها، لكن ابتغى راحة نفسه. لكن الثالث قال أنا أكره الخيانة، هذا أرقى جواب. فالإنسان حينما يضع نفسه أحيانا بمواطن صعبة حفاظا على عزته البعيدة، أساسا هو الأغبياء دائما يعيشون وقتهم، الأغبياء يعيشون لحظتهم، يعيشون ساعتهم، أما الأذكياء يعيشون مستقبلهم. إذا بدك تعمل فحص ذكاء تلاقي إنسان يعيش وقته، يهمل صحته، يهمل واجباته، تأتيه المتاعب، تأتيه الهموم، تأتيه الأمراض. أما الإنسان الأعقل، النبي عليه الصلاة والسلام قال الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. كان في أديب العصور العباسية اسمه ابن المقفع، ألف كتاب كليلة ودنة، هذا الكتاب مترجم عن اللغة الفارسية، كتاب فيه قصص حيوانات لكن فيها مواعظ بالغة. من هذه القصص يحدث ابن المقفع عن سمكات ثلاث، قال كليسة وأكيس منها وعاجلة، كانت في غدير، يعني غدير ماء فيه سمكات ثلاث، كيسة يعني عاقلة، وأكيس منها أعقل وعاجل. هذا الغدير له فتحة يتصل بها مع نهر، قال اتفق أن مر بهذا المكان صيادان، فأبصر الغدير وأبصر ما فيه من السمك، فتواعدا أن يرجعا. الصياد الأول حدث صديقه أنه نرجع نصيد السمكات، فتواعدا أن يرجعا ومعهما شباكهما ليصيدا ما فيه من السمك. قال فسمع السمكات قولهما، الصرمدية طبعا، أما أكيسهن يعني أعقلهن فإنها ارتابت وتخوفت، كلمة خطيرة، سيأتي صياد ليصطادني ويأكلني، مستسلمة مرتاحة جالسة، أما أعقلهن أما أكيسهن فإنها ارتابت وتخوفت وقالت العاقل يحتاط في الأمور قبل وقوعها. هذا العاقل، خذ هذه القاعدة، العاقل يحتاط للأمور قبل وقوعها والأقل عقلا حين وقوعها والأحمق بعد وقوعها. الأعقل قبل وقوعها، الأقل عقلا مع وقوعها، الأحمق بعد وقوعها. هذه الكيسة قالت العاقل يحتاط للأمور قبل وقوعها ولم تعوج على شيء، حينما سمعت هذه الكلمة لم تفعل شيئا حتى خرجت من المكان الذي يدخل منه الماء من النهر إلى الغدير. فنجت واستراحت وأراحت وانتهى الأمر. هذا العاقل. قال وأما الكيسة الأقل عقلا، الأولى أفيت أي كيسة، بقيت في مكانها حتى عاد الصيادان، يعني بسذاجة بطلع من نومتي. فذهبت لتخرج من حيث خرجت رفيقتها، فإذا بالمكان قد سد. أول شيء فعله الصيادان أنهما سدا المكان، فقالت فرطت وهذه عاقبة التفريط. لكنها لم تستسلم، غير أن العاقل لا يقنط من منافع الرأي، ذكية بس أقل ذكاء من الأولى. ثم إنها تماوتت، أمرت حال ميت، فطفت على وجه الماء منقلبة تارة على بطنها وتارة على ظهرها، فأخذها الصياد ووضعها على الأرض ميتة بين النهر والغدير، فوثبت في النهر فنجت، لكن حطمت أعصابها، دفعت ثمن باهظ. قالوا أما العاجزة هي زبلة حويصة، فلم تزل في إقبال وإدبار حتى صيدت وأكلت، لبت حالها عم يحوش. العاقل قبل وقوعها، الأقل عقلا مع وقوعها، العاجز بعد وقوعها. فأيام الله عز وجل بعز الإنسان استدراجا، يعني انفعلت كذا نحطك في المكان، نعطيك هالشيء ولا شيء مغري، هالشيء بيرفع في الناس مبلغ كبير جدا، بتحل كل مشاكلك فيه، تأخذ لك بيت فخم، تأخذ لك مركبة فخمة، تزهو بين الناس، نحطك في هالمكان في هالعمل، لك هيمنة على الآخرين، من قويك نرفع شأنك، بس عليه هاي. هذا عز، لكن هذا العز استدراج. إياك أنت، قل الله الغني، قل الله الغني. لو كنت في دائرة مظلمة، لو كنت في زوايا النسيان، وكنت طائعا للواحد الديان، فأنت العزيز وأنت الرازق. قال فأما في الدنيا فقد يكون العز بالمال وبالحال، بالمال وبالجمال وبالغنى وبالقوة وبالأعوان وبالأولاد وبالزوجات وبالمناصب وبمتع الدنيا وبالبيوت وبالبساتين. يعني أيام إنسان يكون في عنده مقصف جميل جدا، يدعي أصدقائه ما شاء الله، شو ما هذا الجمال، شعور بعز، أنا عندي هالمقصف، عندي هالبستان، عندي هال... يعني الإنسان أيام بيعتز بأشياء كثيرة، ببيته أيام بيعتز. قال هذا عز الدنيا، اجعل لربك كل عزك يستقر ويثبت، فإذا اعتززت لمن يموت فإن عزك ميت. يعني حينما تعتز بشيء ثاني هذا العز باطل، إما بشخص ميت سيموت أو بمتاع الدنيا. لذلك من علامات قيام الساعة أن المرأة في آخر الزمان قيمته متاعه فقط، كل مكانتك من ثمن بدلها، سان لوران ما هيك؟ سان لوران خير إن شاء الله، صف عظيم. كل مرتبتك من مساحة بيتك، من مكان بيتك. فالإنسان حينما يستمد عزه من الدنيا فقد وقع في متاهة كبيرة. قال بعض العارفين عز الدنيا بالمال وعز الآخرة بالحال، لك حال في طهر ونقاء واستقامة وشوق ومحبة وقرب، هذا عز الآخرة. أم المال عز الدنيا؟ قيل أن فتحا الموصلي كان قاعدا، فسئل عمن يتابع الشهوات كيف صفته، وكان بقربه صبيان، مع أحدهما خبز بلا إدام، ومع الآخر خبز وإدام، فقال الذي لم يكن له إدام لصاحبه: أطعمني مما معك. فقال: بشرط أن تكون كلبي. فقال له صاحبه: نعم. فجعل خيطا في عنقه يعطيه اللقمة في فمه ويجره من عنقه كما يجر الكلب. فقال فتح الموصلي للسائل: أما أنه لو رضي بخبزه من دون إدام ولم يطمع في إدام صديقه لم يصر كلبا له. قصة بليغة. قصة ثانية أو حديث ورد على رسالة سيدنا داود: أوحى الله تعالى إلى داود أن يا داود حذر وأنذر أصحابك أكل الشهوات، فإن القلوب المعلقة بشهوات الدنيا عقولها عني محجوبة. وحكي عن بعضهم أنه دخل على تلميذ له فقدم التلميذ خبزا قفارا ولم يكن له إدام، فأخذ يتمنى بقلبه أن ليس كان له إدام يقدمه إلى أستاذه. فقام الأستاذ وقال: تعال معي. فحمله إلى باب السجن، فرأى الناس يضربون ويقطعون ويعذبون. فقال الأستاذ تلميذه: ترى هؤلاء الذين لم يصبروا على الخبز وحده ماذا حل بهم؟ يعني سبقوا. وقيل إن رجل خرج من السجن وفي رجله قيد يسأل الناس، قال: أعطوني كسرة خبز. فقال له أحدهم: لو قنعت بالكسرة لما وضع القيد في رجلك. قصة رمزية يروى أن بباب أمير رجل وقف بباب أمير فرأى خادما يدخل بلا استئذان، يعني علم أن عفة هذا الخادم هي سبب هذا الحجاب المرفوع بينه وبين الأمير، يعني لا شيء يدق أعناق الرجال كالطمع، لا شيء يذل الرجال كالطمع. فالله عز وجل معز إذا طبقت شرعه، ومعز إذا استغريت به عمن سواه. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام: لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه. ابتغوا الحوائج بعزة الأنفس فإن الأمور تجري بالمقادير. شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس. فالعزة التي هي اسم من أسماء الله أيضا صفة أساسية من صفات المؤمنين، لقوله تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. إذا كنت مؤمنا حقا فأنت عزيز، لأنك مع العزيز، ولأنك على شرع العزيز، ولأنك مفتقر للعزيز ومعتمد على العزيز، والعزيز لن يخيب ظنك. قال بعضهم: إعزاز الله لعباده يكون بصحة قناعتهم، فإن الذل كله في الطمع. إذن المعز والمذل اسمان من أسماء الله الحسنى بصفتين من صفات أفعاله، وموقف العبد من هذين الاسمين أنه إذا طبق أمر الله عز وجل صار عزيزا. حكما بمصطلح الفقهاء تحصيل حاصل، يعني أمر الله فيه بذور عزة المطبق. والله عز وجل بأمره التكويني يعزك إذا اعتززت به واعتمدت عليه وأخلصت له وأقبلت عليه ولم تشرك به. والمعز والمذل اسمان يجب أن نلفظهما معا، والأصوب أن نقول يذل ليعز، وهذا ملخص الدرس، والحمد لله رب العالمين.
1: إخوة الإيمان والإسلام، استمعنا وإياكم إلى درس جديد من دروس أسماء الله الحسنى للدكتور محمد راتب النابلسي. نحن معكم عبر أثير استوديوهات إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
2: يا عظيما يا عظيما

يحب كل كريم. يا إلهي وسيدي.

وامر العفو أن يمر بذنبي.

0: هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك

يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب

فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن

والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا

وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين.

وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم

وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ

أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخ

به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيجب

طه فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض

يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات.

ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني

يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون

الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر.

إن الله لا يحب المعتدين. واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل. ولا

بكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله

من أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة

الحجاب الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعل

فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم.

قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم

هن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو

بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإن

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس،

وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ

فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون.

يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل

في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن

صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون،

إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون

المشركين. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى

لها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون.

وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن

بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه

الكتاب كله وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا

لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي أن يغل

كفر، إنهم لن يضروا الله شيئا، يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم

النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

العبادات، 9 عبادات لا يمكن تتركي وما يفوتوكيش ابدا في العشرة بتوع ذي الحجة، ما يعديش يوم من غيرهم. افضل ايام السنه ديت احرص ان كل يوم كل يوم انت بتعملي الحاجات دي. ليه؟ على تصيبكم منها نفحه. ده احنا عايزين ديه بس اهو، لا احنا مش عايزين ديه بس، احنا طمعين، عايزين كل حاجه يا رب. فلا تشقوا بعدها ابدا، مش هنشقي ابدا، وتبقوا من السعداء ولا نخش نار ولا وتبقوا مع النبي. ايوه كل حاجه بقى، كل حاجه. التسعه اول حاجه توبه الى الله، كل يوم كده انوي ركعتين ان شاء الله، حتى اي نفل من النوافل انوي ركعتين توبه. توبه منين؟ من الغفله، من التقصير. غيرنا مش عايز اقول لكم، السنه اللي فاتت اهو بدايه توبتها، اللهم بارك، وبدايه في القران، اللهم بارك دلوقتي في سوره الحشر، الله ما شاء الله خلصتي والنحل والقصص داخله الحمد لله. احنا فين بقى؟ يعني لا حول ولا قوه الا بالله. الناس بتقفز لله عز وجل قفزات ايمانيه جميله وعاليه جدا. توبه، بتوب في ايام مباركه اهي وفي شهر حلو. ايه اصلا مطلوب مني؟ فلا تظلموا فيهن انفسكم. فاكرين حلقه امبارح؟ ارجعوا لها تاني، جاول حلقه امبارح تاني مهمه جدا. ظلم النفس ان انا اعمل السيئات اللي هاخد عليها استغفر ان شاء الله مش احنا الجزاء مضاعف ومطالب فيها مضاعفه الاجور من الاعمال الصالحه والحسنات. اوعى تظلم نفسك. طب نتوب من ايه يعني؟ يعني احنا بنعمل ايه يعني؟ احنا ناس كويس؟ لا لا لا لا لا، نتوب من التقصير. اقول لكم الصلاه، اتكلمنا عن الصلاه امبارح، تقف فيها 110 من 10. طب تاثرك في النوافل السنن ايه اخبارها؟ 4 قبل الظهر و2 ولا 4 و4 قبل بعد الظهر؟ حرم الله جسده على النار، ايه الوضع يعني؟ نوافل والسنن ليه سايبينها؟ ده هي دي اللي بترقع ثوب الصلاه. يجي كده ان شاء الله يا رب مش احنا قولوا امين ونجي بتوب جميله واتواب كتيره كتيره كتير الايمان، قولوا امين. ما زال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احب. فين احببت كنت سمع الذي يسمع، عمرك ما تسمع حاجه تخدم ربنا، وكنت بصر الذي يبصر بي، ويدي التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. هو خلاص بقيتي عبد رباني، خلاص كلك ربنا. بايه؟ بالنوافل. الله، يبقى دي اول عباده توبه، اصلي ركعتين انويها بقلبي، مهم نتوب دايما كده دايما. النبي عليه الصلاه والسلام كان بيستغفر ويتوب في اليوم 70 مره، وهو مين النبي يعني؟ ما هو في الله متقدم من ذنب، احنا ما ده احنا مساكين. طيب تاني عباده الصيام، ما احنا طبعا امبارح ردينا على شبهه الصيام اللهم بارك، مش عشان كده يا ست نويها عمل صالح. نويها عمل صالح، لا عدل له عليكم بالصيام في انه لا عدل، ما فيش حاجه توازي الصيام. كل عمل ابن ادم لا اقول الصيام في انه لي وانا اجزي بتاع ربنا، استغفر الله بتاع ربنا. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصوم يوم 10 و9 من ذي الحجه، و3 من الاشهر، من 3 ايام من كل شهر، واول 2 واول 5. قلنا حديث صحيح صححه الألباني، انا ماشيه بالحديث ضعيف خدت بيه فضل، مش السنه اعملها كانه عمل صالح. طلع ده انا اللي محتاجه الثواب، انا ولا انا ساعات يجي يقول لي كده، احنا اللي محتاجين الثواب. تالت عباده الذكر، الذكر. والنبي عليه الصلاه والسلام زي ما قلت لكم امبارح حدد لنا ذكر التكبير والتسبيح والتهليل والتحميد، الاستغفار. يلا الله عز وجل قال ايه؟ ليشهدوا منافع له ويذكروا اسم الله في ايام ايه؟ معلومات. هم الايام دي، يبقى ايه؟ يبقى الذكر. وما من ايام اعظم عند الله عز وجل ولا احب اليه العمل فيهن من هذه الايام العشر، فاكثروا فيه. هو محدد التهليل لا اله الا الله، الله اكبر الله اكبر، والتحميد ان انا اكبر في ادي الثلاثه، الله اكبر الله اكبر الله اكبر، ثلاثه لا اله الا الله، الله اكبر الله اكبر لله الحمد. وقلنا احمد واحس بالحمد، لك الحمد لك الشكر يا رب على كل نعم، حتى لو انت شايف قول الحمد، انا يقيني في انك يا رب هتجبرني وهتنجيني من اللي انا فيه، ادعي. والتهليل لا اله الا الله، لا معبود في قلبك الا الله. والتكبير هو اكبر واعظم، وما دون الله وقت كده ذر صغير. طب رابع عباده تلاوه القران. لو عاوز بقى اسمع اسمع اسمع، احنا اتكلمنا في القران كتير بس برضه نتكلم على الله سبحانه وتعالى يفتح بنا القلوب، قولوا امين. لو عاوز فعلا تجاره مع ربنا لن تبور، عليك بالقران، تلاوه وحفظ وتدبر وعمل به قدر المستطاع. افهم القران، الفاظ القران، سبب النزول، معنى الكلمات ايه؟ ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية، مين دول؟ يرجون تجاره لن تبور. يعني عندك ما عندكش تجاره في الدنيا شبه حالاتنا، مش مشكله، عندك مش عارفه ما عندكش اسهم، ما عندك تجاره لن تبور، القران. يبقى ما ينفعش يوم يعدي من غير الكلام ده. خامس عبادة صلة الرحم. ألو يا جماعة،
ها عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين، السلام عليكم. عايزين حاجه؟ من الامور الواجبه اصلا حكما صله الرحم، واجرها عظيم جدا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا ايها الناس افشوا السلام، يعني السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم، واطعموا الطعام ان شاء الله لو بفضلش، زود المرأة وطلع طبق، ها اي حاجه، وصلوا الارحام، وصلوا بالليل والناس نيام، لازم نصل الارحام، تدخلوا الجنه بسلام. النبي عليه الصلاه والسلام قال ان الرحم معلقه بالعرش، تقول من وصلني وصلته ربنا، وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. يبقى نكتر بقى من السؤال عليهم وتفقدهم، ونشوف ونكفلهم محتاجين حاجه ان شاء الله ندعي لهم. يعني ما بيسالوش، ولا ما ليس الوصل بالمكافئ، ومين قال لك ان انت هم عشان انت بتسال فهم ما يسالوش، ولا الف نهار مبروك. يلا انا بعمل ده حسبه لله، يعني يزداد رزقه ويطول ويطول عمره، وصل رحمه، عايز الاثنين دول سر رحمك، رزقك يزداد وربنا يطول في عمرك ويبارك فيه. ما بيسالوش، مش ما يستاهلوش، ما حاجه مش مهم، المهم انت بتعمل ايه، وده من الاحسان من العباده. ما انتظرش الخلق هم يعملوا معايا ايه، لا لا انا اعمل والله سبحانه وتعالى حسبة لله، اطع الله فيهم، اشتعصوا ربنا فيك انت اطع الله فيهم. سادس عباده الصدقه، والصدقه بقى وقت الحاجه وقت الشده، وتفقد الناس اللي كده، افضل العبادات التطوعيه. ليه؟ لانها متعديه للغير، مش نافعه عليك بس ده وعلى الغير، وخصوصا في الايام دي. العلماء قالوا ان العباده التطوعيه دي الخاصه نفعها قصر عليك، انا بصوم لنفسي بعمل لنفسي، اما الصدقه وعلى الناس المحتاجه او الجياع او الفقراء او في المساكين، نفعها نفع متعدي لك ولغيرك، واللي كان نفع متعدي فهو افضل في الاجر من النفع القاصر عليك لوحدك. اجر دي من الاجور المضاعفه ومن الاعمال الصالحه المضاعفه للانسان، احنا عايزين كده، انا عايزاك تيجي تبقي ذكيه، اخد الثواب الحسنات المضاعف منين. النبي صلى الله عليه وسلم قال على كل مسلم صدق، فقالوا يا نبي الله ومن لم يجد؟ قال يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق. قال فمن لم يجد؟ قال يعين ذا الحاجة الملهوف. طب اللي محتاج حاجة، عايز يشيل حاجة، عايز يعمل حاجة، عايز كده أساعدك بحاجة، أتصل لك بحد، أعمل لك حاجة، يعين ذا الحاجة الملهوف. فقالوا فإن لم يجد؟ قال فليعمل بالمعروف وليمسك عن الشر، يبعد شره بس عن الناس، فإنها له صدقة. هو ده الخير. لكن قاعد بقى يعني لا منك بتعمل خير ولا منك سايب أذاك عن الخلق، لا نعين الناس. سابع عبادة قيام الليل، ما ينفعش يتساب، ما ينفعش يتساب قيام الليل نهائي. احنا عندنا حلقات كتيرة في قيام الليل، ارجعوا لها. عايز قلبك ينور قيام الليل، عايز وشك ينور قيام الليل، عايز ربنا يرزقك الفراسة قيام الليل، عايز جوارحك ما تعصقش في تاني يوم قيام الليل، حتى منعك لها ثقيل عن المعصية، بس انت كنت لسه حديث عهد بالله. عايز نور في القلب ونور في الوجه ونور في اللسان وكلام، وربنا يسددك قولك وفعلك ونيتك، عليك بقيام الليل. عايز نور في القبر قيام الليل، عايز شفاعة على الصراط قيام الليل، هو بيعديك أصلا خلكش توقف كتير على الصراط. أصحاب قيام الليل دول هم الأم أحباب. كذب من ادعى محبتي فإذا جن الليل نام عنه، لا لا. تامن عبادة ان انا اتفكر في الايام دي فيها ايه، العبره والعزه من قصه سيدنا ابراهيم زي ما شرحناه، ونشرحها كده لاولادنا الصغيرين، ونقول ايه اللي طالع منها، التوكل واليقين بالله وحسن الظن في الله والسمع والطاعه وكل الكلام ده، كل الكلام ده، واعظمها اليقين واعظمها الاحسان. طيب تسع عباده ما تفوتكش ابدا ابدا، كل يوم بتعمل الحاجات دي، الدعاء. انت عندك كل يوم دعاء كده مخصص كده، أدعية اللي بتوع العشر، ده خلاف دعاء يوم عرفة نتكلم عنه ان شاء الله. يوم عرفة ده اللي هو أدعية خاصة ومخصوصة، الصحابة كانوا بيستنوا من السنة للسنة يوم عرفة عشان يحطوا الأدعية بتاعتهم كده ويقعدوا يقولوا دعاء مستجاب. أيوة، وما عهدنا، أنا بقول لكم أهو والله، أنا بقول لكم قولوا ربنا، أهلا سمير قريب كده، ما عهدنا على الله سبحانه وتعالى دعاء الدعاء في ايام العشر او يوم عرفه ولم يستجاب، انا بقول لكم اهو بيستجاب، ولو بعد حين او بوقته او بمعلوم او بمقدور، المهم بيستجاب. الصحابه كانوا بياخدوا كده ادعيه العام يحطوها كده في لسته كده ويقعدوا يدعوا بيها، ليه؟ عشان مستجاب. المهم ان اليوم ده انت محضر. طب وبقيه الايام؟ اه طبعا انا بقول،
إذا كنت بعمل عمل صالح وادع، أعمل عمل صالح وادع إن شاء الله أنوي فيه الإخلاص والقبول وأنوي فيه كذا وأنوي فيه كذا، والله سبحانه وتعالى إيه يكرمني فيه. اللهم أمين. أدعو الله سبحانه وتعالى يمن علينا وعليكم بفضل وبركة هذه الأيام المباركة الصالحة، إن يا رب يجعل يا رب ثواب العشرة في ميزان حسناتنا، ويكتبنا يا رب من السعداء، ويمحونا إن كنا من أشياء سغفر الله مش إحنا يا رب، يمسحنا وكتبنا من السعداء، وإن ربنا يرزقنا يا رب معية النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، ويجعل يا رب قلوبنا يعني قلوب ربانية منيرة إحنا وأولادنا، ويصلح حالهم. قولوا أمين.

0: من أجل معاملة أسمى مع الله، من أجل معاملة أنقى مع النفس، من أجل معاملة أبقى مع الناس. الدين المعاملة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ضيف حلقة اليوم الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد يونس، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف. وفي بداية لقائنا نرحب بضيفنا الكريم، أهلا ومرحبا بحضرتك في البرنامج.
2: أهلا وسهلا ومرحبا.
1: يسعى الإسلام من خلال العبادة إلى خلق مسلم يتعامل مع غيره تعاملا راقيا، فما دور الحج في تعامل الناس بعضهم مع بعض؟
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن العبادات في الإسلام لها رسالة سامية ولها غاية نبيلة، ولم تفرض العبادة في الإسلام لمجرد أنها عبادة بين العبد وربه، أو مجرد أنها حركات يؤديها المتعبد ثم يخرج منها دون أن تترك بصمات في قلبه ونفسه. فالصلاة مثلا لا بد أن تخلق من المصلي إنسانا يتعامل مع غيره من منطلق أنه مسلم، يبتعد عن كل ما يؤذي أهله وجيرانه، وكذلك الصوم وكذلك الزكاة، كلها عبادات تؤثر في سلوك المسلم. والحج من العبادات التي جمعت بين العبادة المادية والعبادة البدنية، أي أن له جانبين، ولا بد أن يتمثل الحاج هذين الجانبين حتى يعود من حجه وقد غير سلوكه وأصبح إنسانا له سمت خاص. فإذا أخذنا الجانب المادي الذي يتمثل في النفقات التي يذهب الحاج بها إلى بيت الله الحرام، فإن الإسلام اشترط في هذه النفقات أن تكون من حلال، أي أن المال الذي يتخذه الحاج نفقة له، سواء كان في أجرة الطائرة أو أي وسيلة للانتقال أو في مأكله ومشربه، لا بد أن يكون هذا المال حلالا اكتسبه من مصدر حلال. وقد روي في ذلك أن الحاج إذا وضع رجله في الركاب ونادى لبيك اللهم لبيك، فإذا كانت نفقته من حلال ناداه مناد من السماء لبيك وسعديك، زادك حلال وراحلتك حلال وحجك مبرور غير مأزور. أما إذا كانت الأخرى وكانت نفقته من حرام ناداه منادي لا لبيك ولا سعديك، زادك حرام وراحلتك حرام وحجك مردود عليك. وذلك لأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل من الإنسان إلا ما كان طيبا، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا.
1: وكيف يؤدي المسلم حجه وهو مطمئن إلى أن الله سبحانه وتعالى تقبل الحج منه؟
2: إن الواجب على الحاج أن تبرأ ذمته أولا من كل مال حرام، أن يرد الحقوق إلى أصحابها، سواء أكانت حقوقا مادية أو معنوية، حتى يذهب إلى بيت الله الحرام وقد تجرد من كل ما من شأنه إفساد حجه أو إضاعة ثوابه. وعلى الإنسان أن يخلص النية لله سبحانه وتعالى، لأنه ينبغي أن يكون حجه خالصا لله سبحانه وتعالى. والقرآن الكريم يلح كثيرا على قضية الإخلاص، فالمخلصون لهم منزلة كبرى عند الله سبحانه وتعالى، لأنهم أخلصوا أعمالهم لله دون رياء أو شبهة. والقرآن الكريم يحدثنا كثيرا عن أنبياء الله ورسله الذين أخلصوا أعمالهم لله سبحانه وتعالى، فكان جزاؤهم أن وضعهم الله سبحانه وتعالى في الدرجات العليا من هذا العمل الكريم. إن الحجاج ينبغي عليهم أن يخلصوا لله سبحانه وتعالى أعمالهم حتى يتقبلهم الله سبحانه وتعالى بقبول حسن، فيغفر ذنوبهم ويمحو سيئاتهم.
1: الحجاج من الرجال يحرمون بلبس الإزار والرداء، ماذا يفيده الإحرام في مجال المعاملات؟
2: إن الإحرام مظهر من المظاهر التي يتهيأ بها الحاج لدخول بيت الله الحرام والقيام بأعمال الحج أو العمرة، وهذا المظهر يتساوى فيه جميع المسلمين من مشارق الأرض ومغاربها، غنيهم وفقيرهم، قائدهم ومقودهم، عظيمهم وحقيرهم، الكل يلبسون زيا واحدة، والكل يخلعون ما عليهم من ثياب كانوا يلبسونها قبل الإحرام. وهذا التجرد فيه إلماح إلى أن الناس يوم القيامة سيقفون أمام الله سبحانه وتعالى لا فرق بينهم، فهم جميعا تتجه أنظارهم إلى الله سبحانه وتعالى. والإسلام أيضا حثنا على ذلك دائما، قال تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا: لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأبيض على أحمر إلا بالتقوى والعمل الصالح، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إن الحجاج وهم يقفون ذلك الموقف العظيم يخلعون كل ما عليهم من ثياب، يتجلى الله سبحانه وتعالى عليهم بعفوه ورضوانه. وكأن الوقوف بعرفة أيضا وهم يلبسون ذلك الزي فيه دلالة على الوقوف يوم الحشر العظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. لذا فإن الواجب على الحجاج أن يكثروا من الدعاء والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، فهم في ضيافة الرحمن وهم وفد الله عز وجل، إن سألوه أعطاهم، وإن دعوه استجاب لهم، وإن استغفروه غفر لهم.
1: أيها الإخوة المؤمنون، في ختام هذه الحلقة نتقدم بخالص الشكر للأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد يونس، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف. وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة بمشيئة الله تعالى، نترككم في رعاية الله وأمنه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني. مستمعينا الكرام، أما الآن فنعيش وإياكم فترة جديدة من فترات الفجر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الساحة المباركة، مسجد السيدة فاطمة النبوية، ونحن ننقل لكم صلاة فجر هذا اليوم المبارك من أيام الله تعالى. أيها الإخوة المؤمنون، إن رحلة الحياة رحلة تجمع كل البشر في قطار واحد، وها هو الطريق الذي يقطعه القطار بحلوه ومره، مثل الأيام التي تمضي. إن قطار الأيام قطار الحياة

بمشيئة من الله. إذن لكل امرئ ما نوى، ويرزق الإنسان في الحياة بقدر نيته وعمله، مكافأة له من الله أو عقابا منه. فالإنسان يختار، ولكن نتيجة الاختيار الذي اجتهد فيه الإنسان تكون عند الله عز وجل. أيها الإخوة المؤمنون، إن الإنسان في هذه الحياة نوعان، نوع يحمد ونوع يجحد. أما الأول الذي يحمد فهو الذي من طبعه الرضا، فيسعد لأقل القليل ويرضى بما قدر له، وهذا الإنسان يعترف دائما بالفضل وينسبه إلى أهله، ويخلو قاموس حياته من مفردات الشر. إنه إنسان صادق مع نفسه ومع الله ومع الآخرين، شيمته الإخلاص والوفاء والعرفان بالجميل. وأما الآخر الذي يجحد فهو صاحب النفس الخبيثة، والذي لا يتحدث إلا بالسوء، ولا يحكي إلا الكذب، ولا يرضى بالقليل، والذي يأمل أن يمتد عمره بغض النظر عن عمله ساء أو حسن. فما أجمل هذه الحياة بالرضا والقناعة والصدق والمحبة. أيها الإخوة المؤمنون، ونبدأ هذا اللقاء المبارك بهذه التلاوة من آيات الله البينات لما تيسر من سورة يونس، يتلوها علينا القارئ الشيخ حسين يوسف الزاوي.

الحق أحق أن يتبع أم من لا يهد

0: صدق الله العظيم.
1: وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، استمعتم إلى هذه التلاوة المباركة لما تيسر من سورة يونس، تلاها علينا القارئ الشيخ حسين يوسف الزاوي هنا في مسجد السيدة فاطمة النبوية، ونحن ننقل لكم صلاة الفجر. أيها الإخوة المؤمنون، ولقد قرأ القارئ قول الحق تبارك وتعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. روى الإمام أحمد عن صهيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية وقال: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار نادى مناد: يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا، فيقولون: وما هو؟ ألم يبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار؟ قال: فيكشف لهم الحجاب فينظرون إليه، فوالله ما أعطاهم الله شيئا أحب إليهم من النظر إليه ولا أقر لأعينهم. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون، ونبقى الآن مع الدعاء والابتهال والشيخ عبد الرحيم دويدار.
2: لا إله إلا الله

وهو حنيف. الله أكبر، الله أكبر، ما أتوه وطوفوا. الله أكبر، ما أتوه وطوفوا. ومن الصفا، ومن الصفا لهم القبول حليفُ.

0: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لأذان الفجر.
1: الله أكبر، الله أكبر.

اللهم ربنا يا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، نودي بصلاة الفجر وأذن بالصلاة الشيخ عبد الرحيم دويدار هنا في ساحة مسجد السيدة فاطمة النبوية رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة في هذه الأيام المباركة التي تتجه فيها القلوب المؤمنة والأفئدة المشرقة صوب البيت الحرام، وهي مشتاقة إلى حجة وتحن إلى الوقوف بعرفات، وهي تطمع أن تغسل من الذنوب والآثام. حقا إنها رحلة الأشواق إلى تلك البقاع المقدسة بأداء الركن الخامس من أركان الإسلام. أيها الإخوة المؤمنون، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن هذه القلوب التي تحرص على آداء الفرائض قلوب مشرقة بالإيمان، ساكنة باليقين، نابضة بالحق، نابعة بالخير، تحب الله ورسوله، وتعمل كأنها تحيا أبدا أو تموت غدا. إنها لا تعرف إلا التسامح، ولا تحمل إلا الود. فكم نحن في حاجة أن ندرب أنفسنا على كل هذه المعاني السامية التي تؤدي إلى إعمار الكون ورخاء العالم، وكم نحن في حاجة إلى هذه القلوب المشرقة لكي نحيا فيها أو تحيا فينا، فيعم الخير والأمن والسلام. أيها الإخوة المؤمنون، بعد قليل يقام لصلاة الفجر التي يؤمنا فيها الشيخ محمد إسماعيل علي. أما الآن فنبقى مع هذه التلاوة والشيخ حسين يوسف الزاوي.

أشد وطئا

وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون.

حنيفة والسعي بين الصفا والمروة. اللهم ارزقنا السعي بين الصفا والمروة وارزقنا الطواف حول البيت الحرام وارزقنا الوقوف بعرفات وارزقنا رمي الجمرات. اللهم ارزقنا الوقوف بعرفات وارزقنا رمي

الرحيم. وصلى اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. آمين. الله أكبر.

0: رحمة الله. سلام عليكم ورحمة الله.
1: اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، قضيت على خير صلاة فجر هذا اليوم المبارك من أيام الله تعالى، وقد أمنا في الصلاة الشيخ محمد إسماعيل علي، نقلناها لحضراتكم من ساحة مسجد السيدة فاطمة النبوية بمدينة القاهرة. كان معكم قارئاً الشيخ حسين يوسف الزاوي، ومبتهلاً الشيخ عبد الرحيم دويدار، وشرفت بنقلها لكم من أسرة المذيعين عبد الخالق عبد التواب، والسلام عليكم ورحمة الله.
2: وهكذا مستمعينا الكرام نصل معكم إلى نهاية هذه الفترة من فترات الفجر، وتقبل الله منا ومنكم. قدمناها إليكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني، وشارككم في هذه الفترة ياسمين شلبي.
3: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اللهم إني أدعوك بما دعاك به أولو العزم من الرسل، فأدعوك بما دعاك به آدم عليه السلام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، وأدعوك بما

0: أدعاك به نوح عليه السلام حين قال رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. وندعوك بما دعاك به إبراهيم عليه السلام حينما قال رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا.
1: أذكار الصباح. أذكار الصباح.

الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم

خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.

نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه.

0: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا واجعل لي في نفسي نورا وأعظم لي نورا. اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلي، واجعل خشيتك أخوف الأشياء عندي، واقطع عني حاجات الدنيا بالشوق إلى لقائك. وإذا أقررت أعين أهل الدنيا من دنياهم فأقرر عيني من عبادتك.
1: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح

ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة

قال رب انصرني بما كذبون.

ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون.

مستكبرين به سامرا تهجرون.

أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ.

الأفئدة قليلا ما تشكرون وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون

ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون.

عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

0: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا واجعل لي في نفسي نورا وأعظم لي نورا. اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلي، واجعل خشيتك أخوف الأشياء عندي، واقطع عني حاجات الدنيا بالشوق إلى لقائك. وإذا أقررت أعين أهل الدنيا من دنياهم فأقرر عيني من عبادتك.
1: مستمعينا الكرام، أما الآن فنقدم لكم حلقة جديدة من حلقات تفسير القرآن الكريم للشيخ محمد متولي الشعراوي رحمة الله عليه.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. واستنبطنا من الآية عدة استنباطات تحل لنا كثيرا من الإشكالات التي يثيرها خصوم الإسلام أو يثيرها القوم الذين يتعصبون لظاهر النصوص مما ورد وصح أو مما لم يصح. وقلنا إن الوصية حين يوصي بها الميت أي من حضره الموت إنما تكون خلاصة لتجاربه العقل

0: اعتقادية في الإيمان يعطيها في آخر فرصة من فرص حياته لمن يحب، تلك هي الوصية. وساعة احتضار الإنسان قلنا أن هذه الساعة هي التي يؤمن فيها الكافر ويطيع فيها الفاجر، لأنه إن كان قد فعل شيئا من الإسراف على نفسه فقد غرته دنياه وقد غرته عافيته وقد غرته صحته. أما في الوقت الذي يوقن أنه سينتهي إلى الله فيه فكل شيء من فتنة الحياة قد زال، إذن لا يبقى في ذهنه إلا الحق. فما بالك بوصية نبي، ووصية نبي ليس لعموم أمته وإنما هي لخصوص بنوته. فهناك مطلبان: مطلب الخصوصية الإيمانية لكل إنسان، ومطلب الخصوصية الأبوية للأبناء. ولذلك قال الله أن يعقوب يوصي مين ساعة الوفاة؟ يوصي بنيه. فلو أنه كان يغش الناس جميعا ما غش بنيه، هذا على فرض أنه غير مربوط بمنهج من السماء، فيكفي أن يعطي لهم خلاصة تجاربه هو في الحياة، التجارب الناجحة التي يحب أن تكون مبادئ لهم وتكون دستورا. فما بالك بإيه؟ بنبي. وحين يرى التابعون للنبي أنه وصى بنيه هذه الوصية، يعلمون أنه ما وصاهم إلا للشيء الذي يحبه. وقلنا أيضا إن الحق سبحانه وتعالى في هذه الآية جاء بنسق قرآني في موضوع، جاء فيه في موضوع آخر بنسق يخالف. بأبوة إبراهيم وأبوة إسحاق معلومة لمن؟ لأولاد يعقوب. لكن إسماعيل حين يأتي بين إبراهيم وبين إسحاق، وإسماعيل لم يكن في المشهد معهم لأنه كان مقيما في مكة، ما الذي جعله يأتي بإسماعيل هنا بين إبراهيم وبين مين؟ وبين إسحاق. ويراعي الترتيب الزمني في إسماعيل، لأن إسماعيل أكبر من إسحاق 14 سنة، يوم يأتي بهذا ثم يأتي بالعطف إبراهيم وإسماعيل وإسحاق على مين؟ ليبين الآباء، ليبين. فكأنه أراد أن يدخل إبراهيم في الأبوة، وهذه داخلة لأن أبا الأب أب، وإسحاق أب ليعقوب. إسماعيل جاء في الوسط ليه؟ قلنا بقى الحكمة في أن الله يريد بهذا النسق أن يعلمنا أنه يطلق على العم أبا. إيه الحكاية دي مع أن مثلا في سورة يوسف يقول الحق: ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. قال: لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، ذلكما مما علمني ربي، إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. في النسق هنا الأبوي ما جابش مين؟ إذن السبب في إنه جاب إسماعيل هناك ليه؟ لعشان يدينا قضية. القضية اللي هي دي احتهلنا إيه بقى؟ أن العم يطلق عليه إيه؟ أب. لنفهم من قضية إبراهيم، وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، وقلنا أنه إذا قال لأبيه وجاء بالعلم المشخص له آزر، يبقى يريد مين؟ لأنه لو أراد الأبوة الحقيقية النسوية قال لأبيه وسكت، يبقى مدام جاب الاسم يبقى يقول تنبههم إن أبوه مين؟ إن أبوه آزر، إن أبوه آزر. هنا النسق اليهود يريدون أن يفرقوا بين بنوة إسحاق وبين بنوة إسماعيل، فيأتي الله بهذه الآية ليدل على وحدة المبلغين عن الله، ووحدة المبلغين عن الله تنبئ بوحدة نفس البلاغ عن الله. لا يعطي لهؤلاء شيئا وهؤلاء. ولذلك اقتحم بإسماعيل القضية من مين؟ في مسألة وإيه؟ يعقوب. في مسألة يعقوب. وكأن الفاصل الذي يريدون أن يجعلوه بين بنوة إسماعيل وبنوة إسحاق بنوة ملغية عند الأب الأول وهو مين؟ وهو يعقوب. وهو لأن مين؟ أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت. فكأن الله يريد أن ينبهنا بمجيء إسماعيل على خلاف نسق الأبوة في الآيات الأخرى ليدلنا على وحدة البلاغ عن مين؟ عن الله. فلا تقل إن هذا له كذا وهذا له كذا ما دام صادرين عن مين؟ عن إله واحد بمنهج متفق. بمنهج متفق. ولذلك قلنا حينما عدت لم يعدد الملة وإنما عدد التابعين للملة. إنما الملة واحدة. الملة آبائي إيه؟ إبراهيم ها وإسماعيل وإسحاق. تبقى الملة إيه؟ وختمها بقوله إيه؟ إلها إيه؟ واحدة. تبقى الوحدانية لله سبحانه وتعالى. واتبعوا إله واحد. واتحدت الملة أي البلاغ عن الله. وإن تعدد التابعون لهذه الملة في إبراهيم مرة وفي إسماعيل مرة وفي إيه؟ وفي إسحاق مرة أخرى. هنا الآية تخرجنا قلنا من أشياء كثيرة وهي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صفت سلسلة نسبه من آدم إلى أن جاء من أي كافر أو مشرك. فلا يقولن قائل إن آزر أبو إبراهيم وإبراهيم جد نبينا يبقى إذا النبيين دخلوا يقولوا لا دي عمومة. دي إيه عمومة؟ وأثبتها في العمومات المعاصرة. أبو لهب كان كافر ولا لا؟ فأثبتها في العمومات الإيه؟ المعاصرة. فإن قيل إن في حديث ورد سئل رسول الله عن أبي واحد مشرك قال أين أبي؟ قال أبي وأبوك في النار. نقول له إن صح هذا الحديث فإن الحديث يجب أن يؤرخ له بالنسبة لنزول آيات القرآن لنعرف الآية نزلت بعد الحديث أم الحديث نزل قبل الآية. فيجوز أن يكون هذا الحديث على فرض أنه حدث قبل أن ينزل عليه قوله سبحانه وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وما دام ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا يبقى أهل الفترة يبقى ناجون. يبقى ايه؟ يبقى ناجون. ونحن له ايه؟ مسلمون. انظروا بقى الى الآية الثانية. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبت ولا تسألون عما كانوا يعملون. تلك أمة قد خلت. إذا سمعت كلمة خلت كل المادة خلا يعني انفرد. خلا المكان من نزيله يعني ايه؟ يعني اصبح المكان لوحده والنزيل ايه؟ خلا فلان الى فلان اي انفرد به. ولذلك هناك واذا خلوا الى ايه؟ شياطينهم. واذا خلا بعضهم الى ايه؟ يعني انفردوا بايه؟ يبقى معنى خلا احنا كل زمان ان كل حدث لا بد له من محدث. يعني واحد يعمله. لا حدث يوجد بذاته. وكل حدث يحدث ما دام يحتاج الى محدث اللي بنسميه الفاعل يحتاج الى زمان والى مكان ظرف يقع فيه. والا ايوجد حدث بدون زمان او مكان؟ لا يوجد. يبقى لازم في حدث. الظرف الزماني او المكان حين يوجد فيه حدث والحدث لا بد له من فاعل يقال ان المكين في الزمان والمكين في الحدث هو الفاعل ويصنع الايه؟ يصنع الفعل. فاذا قلت تلك امة خلت. خلت يعني ايه بقى؟ يعني انقضى زمانها وانفرد عن زمانكم وانفرد مكانها عن مكانكم. ولا قال لك لا المكان قد يكون هو ظرف قار. الزمان هو اللي ظرف ايه؟ متغير. زمان غير ايه؟ غير قار، انما المكان هو اللي ايه؟ القار. يبقى خلا زمانها او مكانها؟ يبقى زمانها، يعني زمانها ايه؟ تلك أمة قد خلت، يعني زمانها ايه؟ انتهى. زمانها انتهى؟ طب وايه يعني برضو؟ انظر الى الخطاب في الآية. تلك، لو رجعتم الى ما قلناه سابقا عند قوله سبحانه الف لام ميم ذلك الكتاب، لعلمنا ان التي اسم إشارة، زي ذا اسم إشارة للمذكر تي، يبقى اسم إشارة لمن؟ للمؤنث. واللام قلنا للبعد، حاجة الايه؟ البعيدة. والكاف لمين؟ للمخاطب. وقلنا يجب ان تفرقوا بين ايه؟ اسم إشارة وايه؟ وخطاب. يبقى تلك فيها كم؟ تلك بقى ايه؟ فيها كم كلمة؟ ثلاث كلمات. تي اسم إشارة، واللام للايه؟ للبعد، والكاف للمخاطب. يبقى أنا عندي مشار إليه وهي الأمة، تلك تي تي اللي هي إيه؟ الأمة. والخطاب لمن؟ الخطاب لمين؟ للنبي والأمة الإسلام، ولا للمعاصرين له اللي بنخاطبهم؟ قال لك شوف، حيتعدى الخطاب من كاف الواحد إلى ضمير الجماعة. فين؟ أين هذا؟ تلك أمة قد خلت لها ما كسبت، ما قالش ولك ولكم. يبقى شوف، انتقل الخطاب من الايه؟ من المفرد الى الجمع. ايه العلة؟ ده الكلام واحد بقى، انا اقول لك تلك واخاطبه واحدا ثم اجيء بالضمير جمعا. الملحظ ان ما قال تلك امة، فكأنها بوحدة عقيدتها ووحدة ايمانها وعدم تشققها في ذلك شيء واحد، خلاص. ولكن بالنسبة للمحاسبة وللسؤال كل واحد، كل واحد. يبقى لازم يعدد الخطاب هناك. هنا ما دام حول تلك أمة تبقى ايه؟ واحدة. إن هذه أمتكم أمة واحدة. يبقى لما يجي خطيبها بيخاطب فيها الوحدة الإيمانية، الوحدة العقدية. وتلك الإشارة لمين؟ لإبراهيم وإسماعيل وإيه؟ وإسحاق ويعقوب. ده جماعة كتير. أم قال لك لا، فيه واحدة عقدية يا جماعة. جماعتهم كلمة إيه؟ أمة. كلمة إيه؟ أمة. لكن في قوله لها ما كسبتم جاء شيء آخر، هو الجزاء على الفعل. والأمة واحدة إيمانيا وعقديا، ولكنها في الأفعال كل واحد إيه؟ يبقى لازم يجي خطاب الجماعة ولا لا؟ يبقى لازم يجي خطاب الايه؟ خطاب الجماعة. تبقى تلك أمة قد خلت لها ما كسبت، ولكم ما كسبتم، ولكم ما كسبتم. ايه هي أمة؟ الأمة قلنا سابقا انها تطلق على معان متعددة، واطلاق اللفظ الواحد على معان متعددة متروك إلى فطنة السامع إذا كانت ملكته عربية، بحيث يرجع كل لفظ إلى المعنى المراد منه بذكائه. يبقى ساعة يخاطب الحق سبحانه وتعالى بكلمة أمة، والأمة دي هتستعمل استعمالات إيه؟ متعددة. لكن السياق هو الذي يحدد لكل موضع معناه. فهنا لما إذا قال تلك أمة قد خلت، تلك أمة أي جماعة على دين، مش كده؟ هذه تبقى أمة أطلقت على الإيه؟ الجماعة. طيب وإذا قال الله إن إبراهيم كان أمة، نقول له معنى الأمة ما دام الجماعة تبقى فيها مواهب متعددة متكاملة، فإبراهيم عنده من المواهب ما يساوي تعدد مواهب أمة. إن إبراهيم كان إيه؟ كان أمة، يعني لا تنظر إليه كفرد، ولكن انظر إلى ما اجتمع فيه من خصال الخير ومواهب الكمال، فستجده أمة بحيث يستطيع أن يستغنيك وحدة بكل المواهب. يبقى أدي إيه؟ وبرضو جيت كلمة جماعة ولا لا؟ لأن أمة يعني اجتمع فيه إيه؟ طب ما هي هي برضو ولا لا؟ وادكر بعد أمة، يعني افتكر أو تذكر بعد أمة، أهي أمة هي فترة من الزمان، شو ادكر بعد ايه أمة؟ طيب لما نيجي نقول أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أمة عيسى، أمة، يبقى التابعون له ولا لا؟ يبقى إذا أمة تطلق على عدة ايه؟ المعنى الذي يراد هنا ايه؟ جماعة إيمانية، جماعة إيمانية. تلك أمة قد خلت، ويعني قد خلت، إياكم أن تنسبوا أنفسكم إليهم نسبا كاذبا. ليه؟ لأن النسب الدموي أو النسب الجنسي أو النسب الترابي أو الانتماء لأي شيء غير الدين ولا علاقة له، لن ينفعكم أن تكونوا من سلالة إبراهيم ولا من سلالة إسماعيل ولا من سلالة إيه؟ إسحاق ولا من سلالة يعقوب. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت فلن يتعدى ما اكتسبوا وكسبوه إليكم. يبقى إذن الدين وإن أعطى فكرة الوحدة العقدية إلا أنه عمل إيه؟ الذاتية السلوكية. الذاتية السلوكية دي يبقى كل واحد إيه؟ يبقى كل واحد أدي معنى ولا تزر إيه؟ وزرة وزرة أخرى لها ما كسبت. إحنا قلنا لما تيجي كسبة، لما قلنا إذا رأيت كسبة فاعلم أنها دائما تؤخذ في عمل الخير، واكتسب تبقى تؤخذ في الإيه الشر. ليه؟ قال لك لأن اصطياد الشر بالعمل ده افتعال، لأن العاقل ما كان يصح له أن يذهب إلى الإيه. فإذا قال من كسب سيئة بلى من كسب سيئة، نقول له ما هو المصيبة أنه اعتبرها كسبا، ليسه ذهب إليها واعتبرها اكتسابا، إنما هو فرح بقى على أنها إيه. يبقى دي غلط كمان من الأخطاء بتاعه، غلطه أنه عصي، والغلط الآخر أنه فهم أنه إيه، أنه كسب. الحق سبحانه وتعالى بيقول لا تتمسحوا في الأنساب، ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما يقول لقريش وهم قبيلته وعصبته، يقول لا يأتيني الناس بأعمالكم وتأتوني بأنسابكم. لا يأتيني الناس بإيه؟ بأعمالهم، وانتم تقولوا بإيه؟ بأنسابكم. لا، ما فيش، لا تزر وازرة إيه؟ وزر إيه؟ وزر. دي بقى في العملية العقلية، فلا يصطدم ذلك النص في لها ما كسبت ولكم ما إيه؟ ما كسبتم، لا يصطدم بمعنى آخر ورد في القرآن. ولذلك اليقظة يجب أن تتنبه إلى كل ما في آيات القرآن حتى تعرف الآية دي تتعارض ولا ما تتعارضش، لها وجه أن تلتقي ولا ليس لها وجه إيه أن تلتقي، عشان ما تحررش المعنى ثم تأتي آيات فتهدم لك هذا الإيه المعنى. الآية الثانية اللي بتقول إيه عند قول الحق سبحانه وتعالى في إيه، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان، ويا بقى والذين إيه آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان، ما لهم خبر إيه؟ ألحقنا بهم ذريتهم. ألحقنا بمين؟ بالذين. طب وما أبنائهم مؤمنين، أبنائهم واتبعتهم ذريتهم بإيمان. طب كلمة الإلحاق إنما تتأتى لتلحق ناقصا بكامل، ما أنت هتلحق ده بده إزاي إذا كانوا الاثنين مؤمنين؟ تبقى تلحق حد ليه بالتاني؟ ما تلحقش حد بالتاني، لأنه كل واحد إيه، كل واحد مؤمن في ذاته. الإيمان شيء، وبعد ذلك العمل بمقتضى الإيمان شيء آخر. العمل بمقتضى الإيمان، واحد يطبق العمل بمقتضى الإيمان وواحد يأثر شوية. فيريد الله رحمة بالآباء أن ذريتهم الذين يتبعونهم في الإيمان، يبقى لازم يكونوا مؤمنين أولا. إذن غير المؤمنين وبعدين غير المؤمنين ما لهمش دعوة بآبائهم، يبقى ما تزرش وزرة وزرة أخرى ولا أي حاجة، انتهت المسألة، انقطعت الإيه، انقطعت الإيه الصلة. لكن إذا كان الآباء لهم أعمال كثيرة كويسة، وبعدين الآباء لهم إيمان، وبعدين أعمالهم أقل من مين؟ من العمل. لا ينزل الله الذرية وهم الأبناء في الجنة منزلة إلا أن يكونوا مع آبائهم. لأن الإيمان إيه؟ واحد موجود. ولذلك تاخدها من الآية إزاي؟ والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. وما دام ألحقنا يبقى أكن الآباء، لا الآباء عملهم أكتر والأبناء مش هتلحق. وما ألتناهم من عملهم من شيء. إذن كلمة عمل جت هنا، ما ألتناهم يعني إيه؟ ما أنقصناهم من عملهم من شيء. ليه؟ لأن واحد يقول لك هو يأخذ الآباء بإيمانهم والأبناء بإيمانهم، خلاص انتهت المسألة. وبعد ذلك يأتي في عمل الآباء ويضمه إلى عمل الأبناء، ثم يأخذ المتوسط ليوزع المنزلة على مجموع العملين. نقول له لا، وما أنقصناهم من عملهم من شيء. أدي التفضل. التفضل جاي إزاي؟ التفضل جاي في إيه؟ في إننا سنلحق الأبناء الذين قصرت أعمالهم عن آبائهم بآبائهم، ومش بأخذ متوسط، لا. وما ألتناهم من عملهم من شيء، ما أنقصناهم من عملهم من إيه؟ من شيء. الله. يبقى إذن ما لها ما كسبت ولكم إيه ما كسبتم. نقوم نقول له لا، دي في عملية الإيمان العقدية، عملية الإيمان، والكلام كله في الإيمان العقدي. إنما في العمل يلحق مين؟ أم قال لك طيب إذا كان الله سيلحق الأبناء بالآباء ولا ينقص الآباء من عملهم، ليه؟ يقول لك لأنه لو أخذ من عمل الآباء وزود عمل الأبناء علشان يوصلوهم، هتنزل منزلة الآباء شوية عن مكانهم ولا ما تنزلش؟ هتنزل ولا ما تنزلش؟ ما دام هناخد من الآباء شوية من عملهم نديها هنا، يبقى معنى ذلك ايه؟ تنزل منزلة الآباء. يبقى إذن رحمة الله على حساب الآباء؟ لا، ده رحمة الله فوق حساب الآباء. رحمة الله فوق حساب الآباء. ولذلك قال وما ألتناهم من عملهم من شيء. نقول له طيب هذه المسألة تتعارض مع قول الحق سبحانه وتعالى إن كل واحد عمله بس كده، كل امرئ بما كسب ايه رهين، وان ليس للانسان الا ايه الا ما سعى. ما انت هتدي للابناء شيء من غير سعيهم، مش كده ولا لا؟ تدي للابناء شيء من غير ايه؟ سعيهم. نقول لا، افهم النص كويس. وان ليس للانسان، واللام تفيد الملكية والحق. اللام تفيد ايه؟ الملكية والحق. فهي حددت العدل، العدل انه ما ياخدش، لكنها لم تحدد الفضل. كما تقول لخادمك ليس لك عندي في الشهر الا 10 جنيه، يعني لك ايه؟ حق. انما جي اخر الشهر وحطيت ايدك في 15 واديله، انت حددت باللام العدل الحق، انما لم تحدد الفضل. فكأن الآية هنا حددت ايه؟ العدل، ولم تحدد الفضل. ومن قال ان ده مش هيبقى من سعر؟ ليه؟ قال لك لماذا لا تجعلوا الحاق الابناء بابائهم في المنزله العاليه لابائهم، خلاص، ورفعهم، ده تكرمه لعمل الاباء. يبقى انا ما بوديهش علشان اكرم الولد، انا بوديه عشان اكرم الوالد. تبقى لمصلحه مين؟ في مصلحه الايه؟ الآباء. ولذلك كان العلماء يضعون شيئا يؤدي مثل هذا المعنى. قالوا إن ولدا كان أبوه مشرفا على نفسه، فلما مات أبوه الذي أشرف على نفسه حزن عليه ابنه لأنه خايف على، ثم رأى رؤيا، هذه الرؤيا أن أباه جالس فوق راسه كده في الجو دون السماء، وقاعد كده ومعاه حور عين، واحدة من الحور العين القعدة وياه تؤنسه، وقعدة وياه يعني كده. أن تعجب كيف يجازى أبوه وكان مسرفا على نفسه بالمسألة دي؟ ده ما يعني عمله اللي كان الذي كان يعلمه له ما يوديش هذه المنزلة. فسأله قال له يا أبي كيف صرت إلى هذه المنزلة؟ قال وأي منزلة هي؟ قال كيف تكون معك واحدة جميلة كده ويحرم؟ قال له أنت فاهم إنها جاية تنعم لي؟ قال له آه. قال له لا ده أنا جاي عقوبة ليه؟ أنا عقوبة إيه؟ أنا عقوبة ليه؟ ما أناش جاي ما إذن فقول الحق سبحانه وتعالى تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم لأن الكلام كله يدور حول الإيه؟ حول العقيدة. وإذا ما أردت أن تحدد ذلك في قوله وأن ليس للإنسان إلا ما سعى قل له ليس له عدلا، ولكن ذلك لا يمنع الفضل من الله. والفضل من الله عند المؤمنين بالله هو الملاذ الذي يلجأ إليه كل مؤمن بالله. ولذلك قال الله في آية أخرى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، أي من أعمال. أنت ما تفرح إنك بتجمع عمل، لا، الذي يفرح هو إيه؟ قل بفضل الله وبرحمته فبذلك إيه؟ يبقى إذن الفرح مش يبقاش بالعمل، ده أنت هتفرح بإيه؟ بتفرح بفضل الله. وأيضا فإن مثلا يجي واحد يقول لك طيب الصلاة التي نصليها على موتانا ما المقصود الشرعي منها؟ بنصلي ليه عليه؟ إن كانت تفيد فستفيده فائدة زيادة عن عمله، وإن ما كانتش هتديله حاجة أكتر من عمله تبقى فائدتها إيه؟ تبقى بتعمل إيه دي؟ تهاجم. لكن الشرع كلفنا بها، يبقى لازم لها عمل ولا لأ؟ نقول له أنت فاهم إن الصلاة على الميت ليست من عمله؟ ده داخل عمله، لأنك هل تصلي على كافر؟ أنت صليت على إيمان، والإيمان من عمله ولا لا؟ فإيمانه هو الذي جاء بك لتصلي عليه. يبقى ده من عمله ولا مش من عمله؟
1: نعم.
0: يبقى ده من إيه؟ يبقى ده من عمله. الذي تدعو له مثلا بالخير لأنه علمك مسألة من المسائل ويستجيب الله دعاءك له بالخير وبالرحمة وبالمغفرة وبالرضوان، أيقال أنه أخذ غير عمله؟ دعاؤك له من عمله، لأنك لا تدعو له إلا إن أثر في حياتك تأثيرا طيبا خيرا، وإلا فهل تدعو لإنسان أخذ بيدك إلى خمرة؟ هل تدعو لإنسان أخذ بيدك إلى فاحشة أو إلى منكر؟ ولا تفر من ذكره؟ أنت لا تدعو بالخير والرحمة إلا لمن إيه؟ لمن أعطاك شيئا من ثمار الخير. فحين تدعو له ويستجيب الله دعاءك له يبقى من عمله ولا مش من عمله؟ يبقى أيضا من عمله. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. شوف عظمة الإله. طب بالله هو الكلام للمعاصرين دي في الأمة اللي خلت من إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب، يبقى دول هم اللي هيسألهم ولا عما كانوا يعملون دول؟ ده الحكاية فيهم في المخاطبين دول. تبقى ولا تسألون عما كانوا إيه؟ عما كانوا يعملون. طب وهل ما كانوا يعملونه في الأمة التي خلت مما يسألوا عنه؟ كله إيمان وكله إيه؟ وكله خير. يبقى إذا إن كانوا بيقولوا ده كان هيجي بقى يقولوا إن إبراهيم كان يهودي وكان نصراني، يقول لهم والله مالكوش دعوة، أنتم مش هتسألوا عن إيه؟ عن عملهم، خلوا ارتاحوا أنتم، بس انجوا بأنفسكم، ما تبقوش للي هناك، أنتم مش فالحين لسه في روحكم. ولا تسألون عما كانوا إيه؟ عما كانوا يعملون. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. احنا قلنا ساعة ما تيجي قالوا يبقى بقوا الجماعة ولا لا؟ جماعة. طيب من اللي قال؟ قال اليهود والنصارى. هل هم متفقين؟ مش متفقين. لو كانوا متفقين ولذلك وقالوا لن يدخل الجنة اذكروها الا من كان هودا او ايه؟ هم متفقين؟ لا، ده وقالت اليهود لن يدخل الجنة الا من كان هودا، وقالت النصارى لن يدخل الجنة الا من كان ايه؟ أهي الآية دي من هذا الايه؟ من هذا النمط. وقالوا ايه؟ كونوا هودا. هنا بقى عندنا عناصر ثلاثة، اليهود والنصارى والايه؟ والمشركين. يقابلهم ايه كلهم دول في صفة كده؟ والمؤمنين. وقالوا أي قالت اليهود كونوا إيه؟ كونوا هودا، وقالت النصارى كونوا نصارى. مش كده؟ كونوا يعني مين؟ لمين؟ للمؤمنين أو للمشركين كمان. خلاص؟ يبقى وقالت اليهود للمؤمنين وللمشركين وللنصارى كونوا هودا. خلاص؟ وقالت النصارى لليهود وللمشركين وللمؤمنين كونوا نصارى. مش كده؟ يبقى كأن كل واحد منهما، كل واحد لا يرى الخير، لكن الإسلام جاء وأخذ من اليهودية موساها وتوراته الصحيحة، وأخذ من النصرانية عيساها وإنجيله الإيه؟ الصحيح. فآمن هؤلاء بمحمد صلى الله عليه وسلم وبهؤلاء، لأن دوك من المشركين بقى ما لهمش لا ده ولا ده. إذن معنى ذلك أن الإسلام نظر إلى وحدة الصفقة الإيمانية المعهودة بين كل مؤمن بالله وبين الله، ولذلك حيث يقول لا نفرق بين أحد من إيه؟ من رسله. وقالوا، يبقى قسمنا، قالوا دي وقالوا كونوا هودا، أو إلا بالله ما جابش المشركين الوثنيين، لأن ذي لهم حجة في أنهم أتباع دين وأتباع رسول ومش عارفنا ما دوك ما يدخلوش المجال ده بقى، هيقولوا كونوا إيه؟ عدم إدخالهم في القول دليل على أنهم هم حتى ما يقدروش يقولوا، لكن دول حجتهم في أن يقولوا أنهم إيه؟ تابعون لرسول. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. قل ردا عليهم بل ملة إبراهيم حنيفا. ردهم إلى ما لا يمكن أن يخالف فيه، ردهم إلى ما لا يمكن، وهو مين؟ بدليل أنهم لم يخرجوا إبراهيم، بل قالوا ان ده ابراهيم كان، لا كان يهودي، اذا فهم ما نفوش. فقال لهم بل ملته، اذا فجاء لهم بالقدر المشترك قبل ان يجيء التوزيع في اسماعيل، والتوزيع في من؟ في اسحاق. وردهم الى من؟ الى الامر المتفق عليه في ايه؟ في ابراهيم. بل ملته ابراهيم حنيفة. حنيفا يعني ايه؟ نسمع كلمة حنيف، واحنا قلنا ان الاشتقاقات اللفظية لازم لها علاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الذي استعملت فيه جرائيا، والمعنى الذي استعملت فيه شرعيا. الحنف ميل في الرجلين، تميل الرجل الى الرجل، يعني الرجلين الاصول يبقوا كده مستقيمين كده، لا تقوم تلاقيهم عاملين مقوسين شوية كده وميلين، يعني اليمين ميلة إلى الإيه؟ إلى اليسار، وتبقى رجليها عاملة كده، اسمه ده حنف. يبقى الحنف إعوجاج في إيه؟ في الرخ، بحيث إن دي ما تاخدش مجراها لمستقيم الطوالي، ودي مش ما تاخدش مجراها لإيه؟ مستقيم الطوالي. طب كيف يأتي بالعوج ده ويجعله هو رمز الصراط المستقيم؟ طب ما هو بعضهم قال الحنيف يأتوا يعني الصراط الإيه؟ المستقيم. اذكروا جيدا اننا قلنا سابقا ان الرسل لا ينزلهم الله الا حين تطم الغفلة عن منهج الله.
1: لا اله الا الله.
0: بمعنى ان الله يرسل الرسول، وطالما وجد من اتباع الرسول من يحمل منهج الرسول، ويوجد اناس يعملوا منكر واناس ينهونهم عن المنكر، تبقى المسألة فيها ايه؟ فيها خير. واحنا قلنا ان العملية في النفس البشرية لونين، لون ذاتي في النفس، بمعنى ان الانسان يصنع شرا مرة ثم يأتي من داخل نفسه ما يؤنبه على ذلك، يبقى فيه وحدة. وحدة ايه؟ ان جاءت بمنكر ساعة يجيء منها معروف ايه، ولذلك دي اللي بنسميها النفس اللوامة. يبقى ده كلام طيب، يبقى نفسه يعني تغفل مره ثم تاتي نفسه، يبقى فيه وحده ذاتيه، وحده يعني علاج تعالج. فاذا ما تاصل الشر في النفس البشريه ولم يوجد في الانسان الا نفس الاماره بالسوء، ومعنى اماره مش امره، أمرة يعني خدت الأمر بالسوء شغلانة.
1: يقوم نقول له أنت في ذاتك قد فسدت، إنما قد يوجد خلية أخرى من إخوانك المؤمنين تأخذ بيدك حين تكون نفسك أمارة. يبقى الوازع من مين؟ من خارج النفس. فإذا فسد المجتمع كله
0: وأصبحت النفس أمارة والمجتمع ما فيش حد كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، يبقى ما فيش، يبقى لازم السماء تتدخل. لازم السماء إيه؟ تتدخل. يبقى متى تتدخل السماء بالمنهج؟ بقى إذا تتركوا عملية الذاتية في النفس الإنسانية بأنه إن كانت فيها ناحية شر تبقى فيها ناحية إيه؟ خير تلوم، يبقى كويس ده. فإن فسدت نفس من النفوس يبقى فيه نفوس إيه؟ نفوس خيرة تانية إيه؟ تعدل منهجه. فإن فسد كل هذا يبقى لابد أن تتدخل السماء. لابد أن تتدخل مين؟ لابد أن تتدخل السماء. وساعة تتدخل السماء لازم تجيب رسول جديد. إذن فحين يقول الله سبحانه وتعالى إن محمد عليه الصلاة والسلام ده خاتم الرسالات، فتيقن أن أمته لن يخلو منها خير يلفت في الذات أو في البيئة. ولذلك انظر إلى عنصر الخيرية في أمته صلى الله عليه وسلم، كنتم خير أمة أخرجت للناس. ليه؟ تأمرون بالمعروف وإيدك تنحل عنهم، ولذلك يجي رسول بعد. إنما دي مش هتنحل عنكم أبدا. برضو مهما فسد إنسان في ناحية فمن زواياه ما يصلحه، وحتى أن إنسانا فسد فمن زوايا إخوانه المؤمنين ما يصلح. ولذلك سيظل في أمة محمد من يأمر بالمعروف ومن ينهى عن المنكر، وبذلك يطمئن الله على أن الأمة خيرة. ولذلك لن يأتي رسول إيه؟ لن يأتي رسول بعد محمد. لن يأتي رسول بعد إيه؟ والذي يدل على هذه الخيرية في أمته صلى الله عليه وسلم إنه لما يجي يتكلم على الأمة يقول كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. ما دام لا يتناهون عن منكر فعلوه يبقى معناه إن المجتمع كله إيه؟ كله فسد. إنما هنا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف. إذن فوجود منكر في أمة محمد صلى الله عليه وسلم لن ينفي عنها الخيرية، لأن مدام تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، أإذا لم يكن منكر أكان يوجد نهي عن منكر؟ يبقى صح أنه يجي، إنما معنى ذلك أنه لا تحدث في أمته اجتماعية على أنها تتناسى الأمر بالمعروف والنهي عن الإيه؟ وعن المنكر. يبقى دي ميزة من ميزة مين؟ من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. الميزة الأخرى التي يجب أن نتنبه إليها أن كل رسول سبق محمدا صلى الله عليه وسلم ما كان له ليجتهد في حكم، لم توكله السماء بأن يجتهد في حكم، وإنما كان يبلغ الحكم عن الله. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو النبي الخاتم أمنه الله على أن يشرع ويكمل التشريع، فيقول ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فيعطي له إيه؟ عمل. ويتسامى الأمر في ذلك إلى أن يشمل أمته، فلأمته أن تأخذ من أصول الدين ما تستنبط به أحكاما اجتهادية تجتهد فيها. إذن فأمته صلى الله عليه وسلم لها من الميزة على الأمم ما يجعلها بحق خير أمة أخرجت للناس. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعني بكم في لقاء آخر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم يا مصوب خطأ الدعاء بأن لا تجيب، ولذلك تحمي من الضر من يدعو بالشر دعاءه بالخير. سبحانك ولا تقال إلا لك، حذرتنا أن لا نحكم فيما لا نعلم حتى لا نحكم الأهواء في تزيين ما نشاء، وحسبنا من قولك عسى أن تحبوا وعسى أن تكرهوا ما أيده الواقع من شر فيما نحب ومن خير فيما نكره. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
3: سبحان الله العظيم وبحمده. سبحان الله العظيم وبحمده. سبحان الله العظيم وبحمده. اللهم إني أسألك مما عندك وأفض علي من فضلك وانشر علي من رحمتك وأنزل علي من بركاتك. اللهم رب السماوات السبع وما أضلت، ورب الأراضين وما أقلت، ورب الشياطين وما أضلت، كن لي جارا من شر خلقك أجمعين، أن يفرط علي أحد منهم أو أن يطغى. عز جارك وتبارك اسمك ولا إله غيرك.
4: Brothers and sisters in Islam, you are still tuned into Al-Quran Al-Kareem Radio of Australia. And now we'll be presenting to you a new episode of program Faith.
5: In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. And we have sent down to you the book explaining all things, a guidance, a mercy, and glad tidings to those who have submitted themselves to Allah as Muslims. It is Allah's book, wherein are stories of those before you, news of what will be after you, and judgment of the issues among you. It is the distinguisher between good and evil. Whosoever shuns it out of tyranny will be ruined by Allah. It is the strong bond of Allah, the wise reminder, and the straight path. It is the book whereby desires do not go astray, and tongues are not confused. People possessed of knowledge are never bored therewith. It is not worn out by repetition. Its wonders do not end. Whosoever speaks thereby says the truth. Whosoever works thereby is well recompensed. Whosoever judges thereby is just. And whosoever calls people unto it guides them unto the straight path. Injustice, baghi. Baghi is to go beyond bounds in what one is seeking or doing, and is of two kinds, laudable and censured. Laudable baghi is to go beyond bounds in performing deeds of righteousness. In worship and acts of devotion, baghi means to go beyond obligatory acts of devotion to supererogatory ones. In behavior, it means to go beyond the good to the better. Censured baghi is to exceed truth to falsehood, or to go from good to evil. Due to the twofold nature of baghi, Allah Almighty says, "The blame is only against those who oppress men with wrongdoing and insolently transgress beyond bounds through the land." defying right and justice. For such, there will be a grievous penalty. Allah Al-High makes clear that censured baghi is that which is practiced in defiance of right and justice. However, those who go beyond bounds in doing rightful and just works are praised and generously rewarded. According to the teachings of Islam, adultery is a most censured act, for it reflects transgression against divine laws by seeking unlawful sexual relations that lead to destruction of human life. In the Holy Quran, the term baghi has a negative connotation, i.e., the censured type of baghi, as aforementioned. Transgressors are promised a grievous torment on the Day of Judgment in recompense for their evil deeds.

0: Dear brothers and sisters in Islam, you have listened to the new episode of the program Faith from Quran al-Kareem radio station from Sydney, Australia.
1: Allahumma inni as'aluka rahmatan min 'indik tahdi biha qalbi wa tajma'u biha amri wa talummu biha sha'ati wa tuslihu biha ghaibi وترفع بها شاهدي وتزكي بها عملي وتلهمني بها رشدي وترد بها ألفتي وتعصمني بها من كل سوء. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارض عنا. اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. قيل: وما بره؟ قال: إطعام الطعام وطيب الكلام وإفشاء السلام. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: الله عليه وسلم.
0: الأستاذ الدكتور أحمد عبد عوض، الأستاذ بجامعة طنطا، نرحب بفضيلتكم ضيفا في هذه الحلقة.
1: بارك الله تعالى فيكم.
0: ها هو النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا معنى قولنا الحج المبرور، فنريد أن نلقي الضوء على هذا المعنى قبل أن نتحدث عن بلاغة الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الهدي النبوي الشريف.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. تأذن لي أن أتوقف في البداية عند مدلول كلمة الحج. فالحج حرفان هما الحاء والجيم، فما دلالة ذلك؟ الحاء تدل على حلم الحليم تبارك وتعالى على عباده الحجيج، والجيم تدل على جوده وفضله عليهم، ولسان حال الحاج أرجو حلم الحليم وجود الكريم، كما تدل الحاء على حفاوة الحنان المنان بالحجيج، وتدل الجيم على جنابه الذي تجاوز عن سيئات عباده، يا فوز قوم قد أتوا لجنابه فأنالهم منه الرضا والمغنمة. كما أن الحاء تدل على الحمد لله الذي كتب لك الفوز بزيارة بيته، وجاءت الجيم لتدل على المجيء شعثا غبرا، جاءوا شعثا غبرا فجاد عليهم بعفوه. وأما الحج المبرور الذي يكون عندما يؤدي الحاج فيه النسك على التمام ويجتهد في بلوغ المراد من المناسك، ولا يقع في لهو ولا إثم ولا فسق ولا جدال مع أحد، وينفق الأوقات في الذكر والمناجاة، وينشغل قلبه بكثرة الدعوات والإلحاح في الرجاء، ويجود بصنوف البر وتصدق نيته وترتفع عزيمته، فهذا الحج المبرور الذي تغسل به الذنوب وتنقى به الأوزار وترفع به الدرجات.
0: في البلاغة ما يسمى ببراعة الاستهلال.
1: نعم.
0: فهل نجد لهذا وجودا في هذا الحديث؟
1: نعم. الحديث الشريف يبدأ بقوله صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. هنا تلمح براعة الاستهلال بالجملة الإسمية القاطعة في الدلالة، وهذا أمر يدفعك شرح الله تعالى صدرك إلى التفكير في ماهية الحج المبرور الذي جزاؤه الجنة. فبدأ بالجملة الإسمية كي يقول لك إن الحج المقبول هو الذي لا يخالطه شيء من الإثم، وهو الذي وفيت أحكامه، وهو الذي أداه الحاج على الوجه الأكمل، وتحقق فيه جهاد النفس والكف عن الخطايا وتصفية النفس من أضرانها.
0: بالإضافة إلى براعة الاستهلال، نلحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ساق لنا هذا الاستهلال في أسلوب بلاغي مؤكد.
1: نعم.
0: فما هذا الأسلوب وما بلاغته؟
1: هذا الأسلوب البلاغي هو أسلوب القصر الذي يعكس لك ما خص به الحج المبرور الذي زيد في بره أن جعل الله تعالى جزاءه الجنة، فاستخدم القصر بليس وإلا، تأمل، ليس له جزاء إلا الجنة. وفي هذا تحفيز للحاج على الإخلاص في أداء المناسك والاجتهاد في أعمال الحج كي يفوز بالجائزة وكي يفوز بسلعة الله الغالية وهي الجنة. وكأن أسلوب القصر له دلالة تحفيزية وفيه حث على المجاهدة والصبر وعدم التذمر من الزحام أو الشكوى من الحر أو من بعد المسافة، لأن هذا مما يحبط به العمل وبه لا يكون الحج مبرورا أبدا. كما أن المتأمل في بلاغة الحديث الشريف يلحظ جانب الحوار من أصحابه صلى الله عليه وسلم الذي يعكس لك مدى حرصهم على الفهم منه صلوات الله عليه وسلامه، فإذا بهم يسألون عن كيفية تحقق البر في الحج، فقالوا: وما بره؟ فأجابهم بثلاث جمل اسمية توحي لك هذه الجمل الثلاث بصنوف ثلاثة من البر. فقال معبرا بهذه الكنايات الثلاث، قال: إطعام الطعام، وطيب الكلام، وإفشاء السلام. الكناية الأولى إطعام الطعام، وهي كناية عن كون الحاج يذبح الهدي متقربا إلى الله تعالى وتصدقا على فقراء الحرم وعونا له ولغيره على مواصلة أعمال الحج. ثم قال: وطيب الكلام، وهي كناية عن التزام الحاج وتجنبه الرفث والجدال، وإنما يكون كلامه ذكرا ونطقه حمدا وشكرا وصمته فكرا. ثم تأتي الكناية الثالثة في قوله: وإفشاء السلام، فهي كناية عن التحاب بين الحجيج، وأن راية الرحمن تبارك وتعالى قد علتهم في صعيد عرفات، فوعدهم ربهم بالجنة دار السلام. اللهم أدخلنا الجنة دار السلام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. هذا وبالله تعالى التوفيق.
0: أيها الإخوة المؤمنون، بهذه الجملة الإسمية التي استهل بها النبي صلى الله عليه وسلم حديثه، بين لنا أن الحج لا بد أن يكون مبرورا. ثم يبين الرسول صلى الله عليه وسلم بر الحج بأمور محببة إلى النفس تدفع الإنسان إلى أن يحرص الحرص كله على أن يكون حجه مبرورا كي يفوز بهذه الأخلاقيات العظيمة التي هي من خلق الإسلام والمسلمين. ونشكر ضيفنا الأستاذ الدكتور أحمد عبد العوض، الأستاذ بجامعة طنطا، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.

بسم الله الرحمن الرحيم. أخي المسلم، من المعلوم في ديننا أن من ترك شيئا لله عز وجل عوضه الله خيرا منه، وهي قاعدة عظيمة تشحذ الهمم وتحث على الزهد في الدنيا وطلب الآخرة، وعلى البذل في سبيل الله طلبا لثوابه، مع اليقين بأن ما يبذله العبد في هذه الدنيا سيعطيه الله خيرا منه ولا شك. ونجد هذا المعنى واضحا جليا في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز وجل. رواه مسلم. فمن تصدق بورك له في ماله وزاد، ما نقصت صدقة من مال. يقول تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. صدق الله العظيم. واعلم أخي المسلم أنه من ترك الانتقام والتشفي مع قدرته على ذلك عوضه الله انشراحا في الصدر وفرحا في القلب، ففي العفو من الطمأنينة والسكينة والحلاوة وشرف النفس وعزها وترفعها ما ليس شيء منه في المقابلة والانتقام. وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. هذا مع ما ينتظره من الأجر والكرامة بين يدي الله تعالى يوم القيامة، كما في الحديث الشريف: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين. ومن ترك التكبر والتعالي وتواضع كانت الرفعة والمحبة وعلو المكانة من نصيبه، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. وكما في قول النبي الأعظم صلاة الله وسلامه عليه: من ترك اللباس تواضعا لله وهو يقدر عليه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي حلل الإيمان شاء يلبسها.

وأكبر مثال على هذا أخي المسلم هو صهيب الرومي رضي الله عنه، فقد كان ممن شرح الله صدورهم للإسلام، وكان يعيش في مكة وبارك الله له في ماله. فلما أراد الهجرة تبعه نفر من قريش، حتى إذا أدركوه قال لهم: والله لقد علمتم أني من أرماكم رجلا، ووالله لا تصلون إلي حتى أرمي بكل سهم من كنانتي رجلا منكم، أولا أدلكم على خير من ذلك؟ ما لي بالمكان الفلاني، خذوه وخلوا سبيلي. فرجعوا وهاجر هو إلى الله ورسوله، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال: ربح البيع يا صهيب أبا يحيى. وفيه نزل قول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. صدق الله العظيم. فهل هناك أخي المسلم مقارنة بين ما تركه صهيب رضي الله عنه وبين ما عوضه الله عز وجل؟ وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في هذا الباب وقائع تدل على هذا المعنى، ومما أورده في ذلك أن رجلا من تيم خرج حاجا، فلما جن عليه الليل ورد بعض الماء فوجد امرأة قد وضعت جلبابها ونشرت شعرها، فأعرض عنها فقالت: هلم إلي، لما تعرض عني؟ فقال: إني أخاف الله رب العالمين. فقالت: هبت والله مهابة، ووضعت جلبابها على جسدها وهي تقول: إن أولى من شركك في الهيبة لمن أراد أن يشركك في المعصية. ثم ولت فتبعها حتى دخلت خيمة من خيام الأعراب، فلما أصبح ذهب إلى مكان الخيمة فوجد رجلا جالسا، فسأله عن المرأة، فأخبره الرجل بأنها ابنته، فطلب منه أن يزوجه إياها، فوافق الأب بعد أن سأل الرجل عن نسبه وقبيلته. فانظر أخي المسلم لحال هذا الرجل الذي ترك الحرام لله فرزقه الله المرأة حلالا. يقول مالك بن دينار رحمه الله: جنات النعيم بين الفردوس وجنات عدن، فيها جوار خلقن من ورد الجنة، يسكنها الذين هموا بالمعاصي، فلما ذكروا الله عز وجل راقبوه فانثنت رقابهم من خشيته.

0: لك.
1: وهل سمعت أخي المسلم عن قصة زواج المبارك والد عبد الله بن المبارك؟ وهي قصة عجيبة تدل على نفس المعنى، فقد كان المبارك رقيقا فأعتقه سيده وعمل أجيرا عند صاحب بستان. وفي يوم خرج صاحب البستان ومعه نفر من أصحابه إلى البستان، وأمر المبارك أن يحضر لهم رمانا حلوا فجمع لهم، فلما ذاقه قال للمبارك: أنت ما تعرف الحلو من الحامض؟ فقال المبارك: لم تأذن لي أن آكل حتى أعرف الحلو من الحامض. فظن صاحب البستان أن المبارك يخدعه وقال له: أنت منذ كذا سنة تحرس البستان وتقول هذا؟ ثم سأل بعض الجيران عنه فشهدوا له بالخير والصلاح وأنهم ما عرفوا أنه أكل رمانة واحدة. فجاءه صاحب البستان وقال له: إذا أردت أن أزوج ابنتي فممن أزوجها؟ فقال المبارك: إن اليهود يزوجون على المال، والنصارى يزوجون على الجمال، والمؤمنين يزوجون على التقوى والدين، فانظر من أي الناس أنت. فقال الرجل: وهل أجد لابنتي من هو خير منك؟ وعرضها عليه، فقبل المبارك وبنى بها ورزق منها أولادا، كان منهم عبد الله بن المبارك رحمه الله. فيا سبحان الله، عف عن الرمان، فسيق إليه البستان وصاحبته، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه.
0: بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك.
1: أخي المسلم، إن من ترك لله شيئا عوضه الله خيرا منه، والعوض من الله أنواع مختلفة، وأجل ما يعوض به الأنس بالله ومحبته وطمأنينة القلب بذكره وقوته ونشاطه ورضاه عن ربه تبارك وتعالى، مع ما يلقاه من جزاء في هذه الدنيا ومع ما ينتظره من الجزاء الأوفى في العقبى. فحري بالعاقل الحازم أن يتبصر في الأمور وينظر في العواقب، وألا يؤثر اللذة الحاضرة الفانية على اللذة الآجلة الدائمة الباقية.

اللهم أنت خلقت نفسي وأنت تتوفاها، لك مماتها ومحياها، إن أحييتها فاحفظها، وإن أمتها فاغفر لها. اللهم إني أسألك العافية. اللهم غارت النجوم وهدأت العيون، وأنت حي قيوم، لا تأخذك سنة ولا نوم، يا حي يا قيوم، أهدئ ليلي وأنم عيني. اللهم اجعلني أوجه من توجه إليك، وأقرب من تقرب إليك، وأفضل من سألك ورغب إليك.

0: إذاعة القرآن الكريم تنقلكم عبر أثيرها
1: إلى رحاب القرآن الكريم والسنة المطهرة، شمعة تضيء لكم في دجى الليل البهيم، ودليل يهتدى به إلى الطريق المستقيم. إنها القول الطيب الذي يبدد ظلمات الباطل ويضيء أنوار القلب في هزيع الليل الطويل. تنقلكم إلى عالم من العلماء واسع ورحيب. إنها معهد في كل بيت وعالم لكل من يبتغي العلم. إنها الوسيلة التي تؤنس وحشة القلب وترطب وجدان الغرباء في ليل المهجر البعيد. إنها إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: اللهم كما أكرمتنا بقراءة كتابك وندبتنا إلى التعرض لجزيل ثوابك، وحذرتنا على لسان وعيده أليم عذابك، فاجعلنا يا رب ممن يحسن صحبته في مواطن الخلوات، وينزه قدره عن مواقف التهمات، ويجل حرمته عن أماكن الوثوب عليه من المنكرات، حتى يكون لنا في الدنيا عن المحارم ذائدا، وإلى النجاة في غربة القيامة قائدا، ولنا عندك بتحليل حلالك وتحريم حرامك شاهدا، وبنا على خلود الأبد في جنات عدن وافدا.
2: إن الله وملائكته

صلوا عليه وسلموا تسليما. عفوك ورضاك ولطفك في

الله طوفوا واسعدوا بالقرب منه واسألوه متابا. الله جمعكم بأكبر بقعة وحباكم كرما وفضلا طابا. الله جمعكم بأطهر بقعة وحباكم كرما وفضلا طابا. أحرمتم يا سعدكم كبرتم يا حظكم

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم صباحا. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا نقدم إلى حضرتكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الثلاثاء 19 مايو أيار لسنة 2026 ميلادي، والثاني من ذي الحجة لسنة 1447 هجري، على الساحتين المحلية والعالمية. يقرأها على حضرتكم حبيب المصري. وفي نهاية النشرة نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت صلاة. نبدأها بالعناوين. كامبرا ثاني أكثر السرطانات فتكا في أستراليا، فحص بسيط قد ينقذكم من سرطان الأمعاء. نيو ساوث ويلز الوحدة وباء صامت يعاني منه ربع الأستراليين، فكيف نتغلب عليه؟ مستشارة عائلية تجيب. ومن العناوين العالمية، الولايات المتحدة الأمريكية، ترامب يقول أرجأت مهاجمة إيران بعد طلب من قطر والسعودية والإمارات. حزب الله اللبناني اختراق بلا إنذار، عجز صهيوني متصاعد أمام مسيرات حزب الله. الكيان الصهيوني يتسلم أوراق اعتماد أول سفير لأرض الصومال. باكستان رويترز تقول باكستان تنشر طائرات حربية وألاف الجنود في السعودية. رابطة أكاديمية تقول ضم الذاكرة. رابطة أكاديمية تقول الكيان الصهيوني يستخدم الآثار لطمس الحق الفلسطيني. السودان انفجار غامض قرب مطار كاسلا يخلف قتلى. الجزيرة ترصد دمار في راشي الفخار جنوب لبنان بعد غارات صهيونية. الاحتلال الصهيوني معركة الوعي يخوضها أسطولا الصمود والحرية، لهذا واجههما الكيان الصهيوني في المياه الدولية. لبنان لكل طائفة حصة، أعباء الحرب لم تمنع اللبنانيين من الحج. العراق اكتشاف مقابر جماعية بالعراق، مركز جنيف الدولي يحذر من دفن الحقيقة مرتين. جنوب لبنان غارات على جنوب لبنان، وحزب الله يعلن قصف مواقع صهيونية. الرئيس الأمريكي يقول عقارب ساعة ترامب تدق بسرعة، فكيف كان صداها في طهران؟ ترامب يدافع. ترامب يقول الرسوم الجمركية وصفقات الاستثمار تعيد تشكيل الاقتصاد الأمريكي. كوبا رئيس كوبا يقول أي هجوم أمريكي ضدنا سيؤدي إلى مذبحة. روسيا تعلن مناورات نووية في بيلاروسيا، وزيلينسكي يعتبرها سابقة خطيرة. صور فضائية تكشف تدمير أوكرانيا لعشر خزانات نفطية في عمق روسيا. الكيان الصهيوني مفاعلات كيميائية مفتوحة، كيف حول الكيان الصهيوني جنوب الليطاني

0: أرضا محروقة. المكتب الإعلامي بغزة ينتقد. المكتب الإعلامي بغزة يقول تحويل الكيان الصهيوني للأنروا لمنشآت عسكرية استخفاف بالإدارة الدولية. وكالة الأنباء اللبنانية أنباء عن اغتيال كيان صهيوني قياديا في الجهاد الإسلامي وابنته في بعلبك. الكيان الصهيوني رواد الباشان. الكيان الصهيوني يقتحم الأراضي السورية ويطالب بإقامة بؤرة استيطانية. كانت هذه عناوين النشرة، وإلى حضراتكم الأنباء بالتفصيل من إذاعة قرآن كريم من سيدني أستراليا. نبدأها بالأنباء المحلية الأسترالية. كامبرا، مع التقدم في العمر ترتفع إمكانية الإصابة بسرطان الأمعاء عند بعض الأشخاص رغم عدم وجود أي تاريخ عائلي للإصابة بهذا المرض أو حتى ظهور أي عرض يشير إليه، وهذا ما يدعو للحذر من أن سرطان القولون قد يحدث في أي جزء من الأمعاء أو المستقيم. قالت أخصائية أمراض الشيخوخة والاستشارية الباطنية الدكتورة مريم جوزيف إن هذا النوع من السرطان يبدأ في النمو من البطانة الداخلية أو عبر أورام صغيرة تظهر على جدار الأمعاء تسمى أوراما غدية أو زوائد لحمية. وأوضحت الدكتورة مريم جوزيف أنه في حال لم يتم اكتشاف السرطان مبكرا فقد ينتشر في جدار الأمعاء والعقد اللمفاوية الغدد لينتقل إلى أعضاء أخرى. لكن على جانب الآخر أكدت الدكتورة مريم أن علاج سرطان الأمعاء أصبح ممكنا بنسبة 90% إذا تم اكتشافه مبكرا. نيو ساوث ويلز، أفاد واحد من كل 4 أستراليين أنه يشعر بالوحدة، أي بشعور دائم بعدم وجود تواصل وعلاقات اجتماعية مرضية مع الآخرين. وأصبحت الوحدة وباء اجتماعيا طال كل الفئات العمرية والخلفيات الثقافية. وتقول مستشارة العلاقات العائلية ومختصة فض النزاعات السيدة راند فايد في حلقة هذا الأسبوع من دردشة عائلية، وتضيف السيدة راند أن الوحدة ليست ظاهرة يعاني منها كبار السن فقط، بل حتى المراهقين يعانون منها، وتزداد حدتها من فترة المناسبات كما الأعياد. ولمواجهة مشاعر الوحدة تنصح السيدة فايد باتخاذ هذه الخطوات: الاعتراف بوجود مشكلة دون خجل. أما الآن أحبتي الله، ننتقل بحضرتكم إلى الأنباء العالمية. الولايات المتحدة الأمريكية، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة أوقفت هجوما عسكريا كان من المقرر شنه على إيران اليوم الثلاثاء، استجابة لطلب مباشر من أمير دولة قطر وولي عهد السعودية ورئيس دولة الإمارات. وأوضح ترامب أن القادة الثلاثة دعوا إلى التريث لإفساح المجال أمام مسار دبلوماسي يتوقع أن يقضي إلى اتفاق مقبول للغاية لجميع الأطراف في الشرق الأوسط. وأضاف ترامب أن القادة الخليجيين أعربوا عن ثقتهم بإمكانية التوصل إلى اتفاق يضمن عدم امتلاك إيران أي أسلحة نووية. حزب الله اللبناني، لا تزال الطائرات المسيرة الانقضاضية التي يستخدمها حزب الله اللبناني تشكل تحولا نوعيا في طبيعة المواجهة على الجبهة الشمالية للكيان الصهيوني وتؤرق المؤسسة العسكرية الصهيونية. واليوم أفادت مصادر إعلامية صهيونية بأن لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيسة ستعقد جلسة خاصة لبحث فشل الجيش في وضع حد للمسيرات الانقضاضية المتفجرة التي يستخدمها حزب الله في لبنان. الكيان الصهيوني، تسلم الرئيس الصهيوني إسحاق هرتسوغ أمس أوراق اعتماد محمد حاجي أول سفير لما يعرف بإقليم أرض الصومال غير المعترف به دوليا. وجرت مراسم تسليم أوراق الاعتماد في مقر الرئيس الصهيوني بالقدس الغربية، ونشر مكتب هرتسوغ صورة له وهو يتسلم أوراق الاعتماد. باكستان، نشرت باكستان 8000 جندي وسربا من الطائرات المقاتلة ومنظومة دفاع جوي على الأراضي السعودية بموجب اتفاقية الدفاع المشترك بين البلدين، وفق ما نقلته وكالة رويترز عن مصادر أمنية وحكومية في إسلام أباد. رابطة أكاديمية تقول لجنة الحرية الأكاديمية ميسا قالت رابطة دراسات الشرق الأوسط في أمريكا الشمالية التابعة لها إن السلطات الصهيونية تمضي في خطوات جديدة تهدف إلى بسط السيطرة المدنية المباشرة على المواقع الأثرية في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية. وحذرت الرابطة من أن هذه السياسات توظف التراث والآثار أداة لانتزاع الأرض وطمس الصلة التاريخية للشعب الفلسطيني بها. السودان، هز انفجار غامض فجر أمس منطقة قرب مطار كسلا عاصمة ولاية كسلا شرقية السودان، مما أدى إلى تدمير شاحنة ومقتل سائقها وشقيقين كانا على متنها. وقالت مصادر رسمية للجزيرة إن الحادث وقع في منطقة أبو دهاب غرب مطار كسلا بمحلية ريفي كسلا، مرجحة أن يكون ناجما عن انفجار لغم أرضي في شاحنة كانت تحمل ضأنا، مما أدى إلى تدميرها ومقتل السائق والشقيقين جمال وحسن عمر آدم. الجزيرة ترصد: تواصل قوات الاحتلال الصهيوني غاراتها على جنوب لبنان، مستهدفة بلدة عين بعل الواقعة في القطاع الغربي من جنوب لبنان، كما هددت صباحة هذا اليوم 3 بلدات في القطاع الغربي وقضاء صور. وخلفت هذه الغارات دمارا واسعا رصدته كاميرا الجزيرة في بلدة رشاي الفخار التي تقع في قضاء حاسبية على بعد 7 كيلومترات من الحدود الجنوبية للبنان، ولا تبعد كثيرا عن بلدة كفر شوبة ومواقع صهيونية تطل عليها مباشرة. الاحتلال الصهيوني: لم ينتظر الاحتلال الصهيوني اقتراب السفن من مياهه الإقليمية، بل نصب كمينه في عرض البحر على بعد نحو 350 ميلا بحريا من قطاع غزة قبالة السواحل القبرصية. هناك بدأت الزوارق الحربية الصهيونية بمحاصرة بعض سفن أسطول الصمود العالمي التي تنسق مع سفن أخرى قادمة من أوروبا تحت لواء أسطول الحرية، عملية استيلاء وصفها الباحث في الشأن الصهيوني وليد حباس بأنها معقدة وطويلة، موضحا أنها قرصنة تتم في المياه الدولية، حيث تم تحويل مسار السفن قصرا من وجهتها الإنسانية في غزة إلى ميناء أسدود العسكري. ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام نقدم إلى حضراتكم هذه النشرة الإخبارية المفصلة من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. لبنان، بيروت: في ساحة انتظار مكتظة بالحجاج تختلط مشاعر البهجة بالرهبة على الوجوه، حقائب السفر مصطفى قرب الحافلات التي ستقلهم إلى مطار بيروت، فيما تتعالى همسات الدعاء بين العائلات ليبدو موسم الحج هذا العام رحلة مثقلة بالقلق في ظل الحرب المستمرة في لبنان وارتفاع تكاليف المعيشة والسفر. العراق: طالب مركز جنيف الدولي للعدالة السلطات العراقية بفتح تحقيق مهني مستقل في المقابر الجماعية التي أعلن عن اكتشافها بمحافظة الأنبار، محذرا من تحويل الملف إلى مادة للدعاية السياسية أو فرض روايات مسبقة قبل استكمال الفحوص الجنائية وتحليل الحمض النووي. جنوب لبنان: شن الكيان الصهيوني أمس غارات على عدد من البلدات والقرى في جنوب لبنان وشرقه، في حين أعلن حزب الله استهدافه آليات ومواقع عسكرية صهيونية. وقال مراسل الجزيرة إن إحدى الغارات الصهيونية استهدفت بلدة دير الزهراني جنوب لبنان، كما استهدفت غارات صهيونية أخرى بلدات زوطر الشرقية وفرون وكفر حونة إلى جانب محيط بلدة رشاي الفخار في قضاء حاسبية جنوب البلاد ومحيط مدينة بعلبك في البقاع الشرقي لبنان، وفق ما أفاد به مراسل الجزيرة. الرئيس الأمريكي يقول: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس إن عقارب الساعة تدق بالنسبة لإيران، ويجدر بهم أن يتحركوا بسرعة فائقة وإلا فلن يتبقى منهم شيء. وحذر ترامب إيران من أنها ستواجه ضربة أشد قسوة بكثير إذا لم تتقدم بعرض أفضل للتوصل إلى اتفاق، وفقا لموقع أكسيوس. ترامب يدافع: دافع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن نهجه الاقتصادي القائم على الرسوم الجمركية والاستثمارات الحكومية المباشرة في الشركات، معتبرا أن سياساته أعادت تنشيط الاقتصاد الأمريكي رغم الحرب على إيران وارتفاع التضخم، وذلك خلال مقابلة مع مجلة فورتشن الأمريكية. كوبا: حذر الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانل أمس من أن أي عمل عسكري أمريكي ضد بلاده سيؤدي إلى مذبحة مشددا، في منشور على منصة إكس على حق بلاده في الرد على أي هجوم قد تشنه الولايات المتحدة في ظل توتر شديد بين البلدين. روسيا تعلن: أعلنت روسيا وحليفتها بيلاروسيا أمس انطلاق مناورات نووية مشتركة على الأراضي البيلاروسية، في خطوة أثارت حفيظة أوكرانيا التي اعتبرت نشر أسلحة تكتيكية هناك تحديا غير مسبوق للأمن العالمي. صور فضائية تكشف: أظهرت صور أقمار صناعية حديثة دمار واسعا طال عمق قطاع الطاقة الروسي، حيث وثقت تفحم وتدمير 10 خزانات نفطية في هجومين منفصلين. وتكشف الصور الفضائية تدمير 6 خزانات في منشأة بيرم النفطية غربي البلاد، إلى جانب 4 خزانات أخرى في محطة ضخ النفط سولنيتشوغورنيك بضواحي العاصمة موسكو، في تصعيد يعكس استراتيجية أوكرانية لضرب البنية التحتية وسلاسل إمداد الوقود. الكيان الصهيوني: لم تعد الغارة الصهيونية المستمرة على جنوب لبنان مجرد ضربات عسكرية تقتصر آثارها على الدمار المادي، بل تحولت إلى مفاعلات كيميائية مفتوحة تصيب البشر والحجر والطبيعة معا، وتترك هذه الغارات خلفها مزيجا من السموم والمعادن المتطايرة كالرصاص والزئبق والكروم التي تترسب في التربة والمياه وتسبب أخطارا جمة على الجهاز التنفسي والجلد، وهو ما يظهر جليا في غارات مستمرة كالغارة التي استهدفت بلدة كفر تبنيت. المكتب الإعلامي بغزة ينتقد. انتقد المكتب الإعلامي الحكومي بغزة القرار الصهيوني الصادر الأحد بتحويل مقر وكالة الأونروا في القدس المحتلة إلى منشآت عسكرية، مؤكدا أن القرار يشكل تعديا على الأمم المتحدة ومنظماتها واستخفافا خطيرا بالإرادة الدولية وبقرارة الأمم المتحدة. وكالة الأنباء اللبنانية. أفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية فجر أمس باستشهاد قيادي بحركة الجهاد الإسلامي وابنته في استهداف صهيوني بصاروخ موجه لشقة تقطنها عائلة فلسطينية بأطراف مدينة بعلبك شرقي لبنان، ويأتي ذلك ضمن خروقات صهيونية متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار الهش المعلن منذ 17 من أبريل نيسان الماضي، والذي جرى تمديده يوم الجمعة لمدة 45 يوما حتى مطلع يوليو تموز المقبل. الخبر الأخير في هذه النشرة من الكيان الصهيوني. اقتحم 4 صهيونيين على الأقل من حركة رواد البشان الاستيطانية الأحد الأراضي السورية، فيما تظاهر العشرات من عناصرها قرب السياج الحدودي مطالبين بموافقة الحكومة الصهيونية على السماح ببدء الاستيطان في المنطقة التي يطلقون عليها البشان الواقع جنوب سوريا. وبهذا إخوة الإيمان والإسلام تنتهي نشرتنا الأخبارية المفصلة، قدمناها إلى حضراتكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، قرأها على حضراتكم حبيب المصري. أما الآن أحبت في الله، نعيد على مسامعكم عناوين النشرة. كامبرا، ثاني أكثر السرطانات فتكا في أستراليا، فحص بسيط قد ينقذكم من سرطان الأمعاء. نيو ساوث ويلز، الوحدة باء صامت يعاني منه ربع الأستراليين، فكيف نتغلب عليه؟ مستشارة عائلية تجيب. ومن العناوين العالمية، الولايات المتحدة الأمريكية، ترامب يقول أرجأت مهاجمة إيران بعد طلب من قطر والسعودية والإمارات. حزب الله اللبناني، اختراق بلا إنذار، عجز صهيوني متصاعد أمام سيارات حزب الله. الكيان الصهيوني، الكيان الصهيوني يتسلم أوراق اعتماد أول سفير لأرض الصومال. باكستان، رويترز تقول باكستان تنشر طائرات حربية وألاف الجنود في السعودية. رابطة أكاديمية تقول ضم الذاكرة، رابطة أكاديمية تقول الكيان الصهيوني يستخدم الآثار لطمس الحق الفلسطيني. السودان، السودان تقول انفجار غامض قرب مطار كسلا يخلف قتلى. الجزيرة ترصد، الجزيرة ترصد الدمار في راشية الفخار جنوب لبنان بعد غارات صهيونية. الاحتلال الصهيوني، معركة الوعي يخوضها أسطولة الصمود والحرية، لهذا واجههم الكيان الصهيوني في المياه الدولية. لبنان، لكل طائفة حصة، أعباء الحرب لم تمنع اللبنانيين من الحج. العراق، اكتشاف مقابر جماعية بالعراق، مركز جنيف الدولي يحذر من دفن الحقيقة مرتين. جنوب لبنان، قرار على جنوب لبنان وحزب الله يعلن قصف مواقع صهيونية. الرئيس الأمريكي يقول عقارب الساعة تدق بسرعة، فكيف كان صداها في طهران؟ ترامب يدافع، ترامب يقول الرسوم الجمركية وصفقات الاستثمار تعيد تشكيل الاقتصاد الأمريكي. كوبا، رئيس كوبا يقول أي هجوم أمريكي ضدنا سيؤدي إلى مذبحة. روسيا تعلن مناورات نووية في بيلاروسيا، وزيلينسكي يعتبرها سابقة خطيرة. صور فضائية تكشف، صور فضائية تكشف تدمير أوكرانيا لعشر خزانات نفطية في عمق روسيا. الكيان الصهيوني، مفاعلات كيميائية مفتوحة، كيف حول الكيان الصهيوني جنوب الليطاني أرضا محروقة؟ المكتب الإعلامي بغزة ينتقد. المكتب الإعلامي بغزة يقول تحويل كيان الصهيوني الأونروا لمنشآت عسكرية استخفاف بالإرادة الدولية. وكالة الأنباء اللبنانية، أنباء عن اغتيال كيان الصهيوني قياديا في الجهاد الإسلامي وابنته في بعلبك. الكيان الصهيوني، رواد البشان صهيونيون يقتحمون الأراضي السورية ويطالبون بإقامة بؤرة استيطانية. أما الآن أحبتي في الله، نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت الصلاة. الطقس اليوم ممطر، الحرارة أقصاها 20 درجة أدناها 11 درجة. غدا الأربعاء غائم بعض الشيء، الحرارة أقصاها 20 درجة أدناها 10 درجات. هذا والله أعلم. وعن مواقيت الصلاة، يرفع اليوم لأذان الظهر تمام 11:54، يرفع لأذان العصر تمام 2:43، يرفع لأذان المغرب تمام 5:03، ويرفع لأذان العشاء تمام 6:24. ونذكر الأحبة المستمعين غدا الأربعاء بإذن الله تعالى يرفع لأذان الفجر تمام 5:32 والشروق تمام 6:43. وتقبل الله منا ومنكم آمين، وشكرا لحسن إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

0: تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972-433-55.
1: يا الله يا الله علمني القرآن للهم يزيل
2: الضيق. نعم، الإسلام يدعونا إلى التميز. لا نستطيع الحياة بدون القرآن، لأن القرآن هو الروح. فهل يستطيع أن يعيش الإنسان بدون روح؟
1: علمني القرآن للشيخ فهد الكندري.
3: أجل الهم يزيل الضيق.
2: يا أخي أنا أتعجب من هالناس. الله سبحانه وتعالى يسر عليك وأنت تفضح ستر الله سبحانه وتعالى. ولكن السؤال، لماذا يبتلي الله سبحانه وتعالى المؤمن؟ سوف نتعلم كلنا كيف نسعد بالقرآن.
3: للهم يزيل الضيق.
1: علمني القرآن، تابعوه عبر أثير استوديوهات إذاعة القرآن الكريم في سيدني في شهر رمضان المبارك.

سواعد الإخاء في نسخته 13، برنامج يضم ثلة من العلماء والشيوخ يتدرسون فيه أهمية لبنة المجتمع، ألا وهي الأسرة، ودورها في صلاح أو فساد الأمة عبر العصور.

0: يأتيكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: وقولي إلهي أولني منك رحمة.

صور من حياة الصحابة. بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي في الله، سنتكلم اليوم عن سعيد بن عامر الجمحي. سعيد بن عامر رجل اشترى الآخرة بالدنيا وآثر الله ورسوله على سواهما، هكذا قال المؤرخون. كان الفتى سعيد بن عامر الجمحي واحد من الآلاف المؤلفة اللي خرجوا لمنطقة التنعيم في ظاهر مكة بدعوة من زعماء قريش ليشهدوا مصرع خبيب بن عدي أحد أصحاب محمد بعد أن ظفروا به غدرا. وقد مكنه شبابه الموفور وفتوته المتدفقة من أن يزاحم الناس بالمناكب، حتى حاذى شيوخ قريش من أمثال أبي سفيان بن حرب وصفوان بن أمية وغيرهما ممن يتصدرون الموكب. وقد أتاح له ذلك أن يرى أسير قريش مكبلا بقيوده، وأكف النساء والصبيان والشبان تدفعه إلى ساحة الموت دفعا لينتقموا من محمد في شخصه، وليسأروا لقتلاهم في بدر بقتله. ولما وصلت هذه الجموع الحاشدة بأسيرها إلى المكان المعد لقتله، وقف الفتى سعيد بن عامر الجمحي بقامته الممدودة يطل على خبيب وهو يقدم إلى خشبة الصلب، وسمع صوته الثابت الهادئ من خلال صياح النسوة والصبيان وهو يقول: إن شئتم أن تتركوني أركع ركعتين قبل مصرعي فافعلوا. ثم نظر إليه وهو يستقبل الكعبة ويصلي ركعتين، يا لحسنهما ويا لتمامهما. ثم رآه يقبل على زعماء القوم ويقول: والله لولا أن تظنوا أني أطلت الصلاة جزعا من الموت لاستكثرت من الصلاة. ثم شهد قومه بعيني رأسه وهم يمثلون بخبيب حيا، يعني عم يقطعون من أجزائه، عم يمثلوا فيه، فيقطعون من جسده القطعة تلو القطعة وهم يقولون له: أتحب أن يكون محمد مكانك وأنت ناجي؟ فيقول والدماء تنزف منه: والله ما أحب أن أكون آمنا وادعا في أهلي وولدي، وأن محمدا يوخذ بشوكة. فيلوح الناس بأيديهم في الفضاء ويتعالى صياحهم أن اقتلوه اقتلوه. ثم أبصر سعيد بن عامر خبيبا يرفع بصره إلى السماء من فوق خشبة الصلب ويقول: اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا.
ثم لفظ أنفاسه الأخيرة، وبه ما لم يستطع أحد إحصاءه من ضربات السيوف وطعنات الرماح. عادت قريش إلى مكة ونسيت في زحمة الأحداث الجسام خبيبا ومصرعه، لكن الفتى اليافع سعيد بن عامر الجمحي لم يغب خبيب عن خاطره لحظة. كان يراه في حلمه إذا نام، ويراه بخياله وهو مستيقظ، ويمثل أمامه وهو يصلي ركعتيه الهادئتين المطمئنتين أمام خشبة الصلب، ويسمع رنين صوته في أذنيه وهو يدعو على قريش، فيخشى أن تصعقه صاعقة أو تخر عليه صخرة من السماء. ثم إن خبيبا علم سعيدا ما لم يكن يعلم من قبل، علمه أن الحياة الحقة عقيدة وجهاد في سبيل العقيدة حتى الموت، وعلمه أيضا أن الإيمان الراسخ يفعل الأعاجيب ويصنع المعجزات، وعلمه أمرا آخر هو أن الرجل الذي يحبه أصحابه كل هذا الحب إنما هو نبي مؤيد من السماء. عند ذلك شرح الله صدر سعيد بن عامر إلى الإسلام، فقام في ملأ من الناس، يعني جماعة من الناس، وأعلن براءته من آثام قريش وأوزارها، وخلعه لأصنامها وأوثانها، ودخوله في دين الله. هاجر سعيد بن عامر إلى المدينة، ولزم رسول الله صلوات الله عليه، وشهد معه خيبر وما بعدها من الغزوات. ولما انتقل النبي الكريم صلى الله عليه وسلم إلى جوار ربه وهو راض عنه، ظل من بعده سيفا مسلولا في أيدي خليفتيه أبي بكر وعمر، وعاش مثلا فريدا فذا للمؤمن الذي اشترى الآخرة بالدنيا، وآثر مرضات الله وثوابه على سائر رغبات النفس وشهوات الجسد. وكان خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرفان لسعيد بن عامر صدقه وتقواه، ويستمعان إلى نصحه، ويوصيخان إلى قوله، أي ينصتان إلى قوله. دخل على عمر بن الخطاب في أول خلافته فقال: يا عمر، أوصيك أن تخشى الله في الناس ولا تخشى الناس في الله، وألا يخالف قولك فعلك، فإن خير القول ما صدقه الفعل. يا عمر، أقم وجهك لمن ولاك الله أمره من بعيد المسلمين وقريبهم، وأحب لهم ما تحب لنفسك وأهل بيتك، واكره لهم ما تكره لنفسك وأهل بيتك، وخذ الغمرات إلى الحق ولا تخف
في الله لومة لائم. فقال عمر: ومن يستطيع ذلك يا سعيد؟ فقال: يستطيعه رجل مثلك ممن ولاهم الله أمر أمة محمد وليس بينه وبين الله أحد. عند ذلك دعا عمر بن الخطاب سعيدا إلى مؤازرته وقال: يا سعيد، إن مولوك على أهل حمص. فقال: يا عمر، نشدتك الله ألا تفتنني، يعني قال له استحلفك بالله ما تفتني، يعني تضلني وتستميلني إلى الدنيا، ما بدي الدنيا. فغضب عمر وقال: ويحكم، وضعتم هذا الأمر في عنقي ثم تخليتم عني، والله لا أدعك. ثم ولاه على حمص وقال: ألا نفرض لك رزقا؟ قال: وما أفعل به يا أمير المؤمنين؟ فإن عطائي من بيت المال يزيد عن حاجتي. ثم مضى إلى حمص. وما هو إلا قليل حتى وفد على أمير المؤمنين بعض من يثق بهم من أهل حمص، فقال لهم: اكتبوا لي أسماء فقرائكم حتى أسد حاجتهم. فرفعوا كتابا فإذا فيه فلان وفلان وسعيد بن عامر. فقال: ومن سعيد بن عامر؟ فقالوا: أميرنا. قال: أميركم فقير؟ قالوا: نعم، والله إنه لتمر عليه الأيام الطوال ولا يوقد في بيته نار. فبكى عمر حتى بللت دموعه لحيته، ثم عمد إلى 1000 دينار فجعلها في سرة وقال: اقرأوا عليه السلام مني، وقولوا له: بعث إليك أمير المؤمنين بهذا المال لتستعين به على قضاء حاجاتك. الله الله. جاء الوفد لسعيد بالصرة فنظر إليها فإذا هي دنانير، فجعل يبعدها عنه وهو يقول: إن لله وإن إليه راجعون. كأنما نزلت به نازلة أو حل بساحته خطب، فهبت زوجته مذعورة وقالت: ما شأنك يا سعيد؟ أمات أمير المؤمنين؟ قال: بل أعظم من ذلك. قالت: أأصيب المسلمون في وقعة؟ قال: بل أعظم من ذلك. قالت: وما أعظم من ذلك؟ قال: دخلت علي الدنيا لتفسد آخرتي، وحلت الفتنة في بيتي. الله الله أكبر. قالت: تخلص منها وهي لا تدري من أمر الدنانير شيئا. قال: أو تعينني على ذلك؟ قالت: نعم. فأخذ الدنانير فجعلها في صرر ثم وزعها على فقراء المسلمين. لم يمض على ذلك طويل وقت حتى أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه ديار الشام يتفقد أحوالها،
فلما نزل بحمص وكانت تدعى الكويفة، وهو تصغير للكوفة وتشبيه لحمص بها لكثرة شكوى أهلها من عمالهم وولاتهم كما كان يفعل أهل الكوفة. فلما نزل بها لقيه أهلها للسلام عليه فقال: كيف وجدتم أميركم؟ فشكوه إليه وذكروا أربعا من أفعاله، كل واحد منها أعظم من الآخر. قال عمر: فجمعت بينه وبينهم ودعوت الله ألا يخيب ظني فيه، فقد كنت عظيم الثقة به. فلما أصبحوا عندي هم وأميرهم قلت: ما تشكون من أميركم؟ قالوا: لا يخرج إلينا حتى يتعالى النهار. فقلت: وما تقول في ذلك يا سعيد؟ فسكت قليلا ثم قال: والله إني كنت أكره أن أقول ذلك، أما وإنه لا بد منه، فإنه ليس لأهلي خادم، فأقوم في كل صباح فأعجن لهم عجينهم، ثم أتريث قليلا حتى يختمر، ثم أخبزه لهم، ثم أتوضأ وأخرج للناس. قال عمر: فقلت لهم: وما تشكون منه أيضا؟ قالوا: إنه لا يجيب أحدا بليل. قلت: وما تقول في ذلك يا سعيد؟ قال: إني والله كنت أكره أن أعلن هذا أيضا، فأنا قد جعلت النهار لهم والليل لله عز وجل. قلت: وما تشكون منه أيضا؟ قالوا: إنه لا يخرج إلينا يوما في الشهر. قلت: وما هذا يا سعيد؟ قال: ليس لي خادم يا أمير المؤمنين، وليس عندي ثياب غير التي علي، فأنا أغسلها في الشهر مرة وأنتظرها حتى تجف، ثم أخرج إليهم في آخر النهار. ثم قلت: وما تشكون منه أيضا؟ قالوا: تصيبه من حين إلى آخر غشية، الغشية أي الغيبوبة، يغمى عليه فيغيب عمن في مجلسه. فقلت: وما هذا يا سعيد؟ فقال: شهدت مصرع خبيب بن عدي، شهدت مصرع خبيب بن عدي وأنا مشرك، ورأيت قريشا تقطع جسده وهي تقول له: أتحب أن يكون محمد مكانك؟ فيقول: والله ما أحب أن أكون آمنا في أهلي وولدي، وأن محمدا تشوكه شوكة، وإني والله ما ذكرت ذلك اليوم، وكيف أني تركت نصرته إلا ظننت أن الله لا يغفر لي، وأصابتني تلك الغشية. عند ذلك قال عمر: الحمد لله، الحمد لله الذي لم يخيب ظني به. ثم بعث له بألف دينار ليستعين بها على حاجته. فلما رأتها زوجته
قالت له: الحمد لله الذي أغنانا عن خدمتك، اشتري لنا مؤنة واستأجر لنا خادمة. فقال لها: وهل لك فيما هو خير من ذلك؟ قالت: وما ذاك؟ قال: ندفعها إلى من يأتينا بها، ونحن أحوج ما نكون إليها. قالت: وما ذاك؟ قال: نقرضها الله قرضا حسنا. الله أكبر. قالت: نعم، وجوزيت خيرا. فما غادر مجلسه الذي هو فيه حتى جعل الدنانير في صرر، وقال لواحد من أهله: انطلق بها إلى أرملة فلان، وإلى أيتام فلان، وإلى مساكين آل فلان، وإلى معوزي آل فلان. الله أكبر. رضي الله عن سعيد بن عامر الجمحي، فقد كان من الذين يؤثرون على أنفسهم ولو كانت بهم خصاصة.

0: وإلى هنا أحبت في الله تنتهي قصة سعيد بن عامر الجمحي رحمه الله. وإلى اللقاء مع قصة ثانية من صور من حياة الصحابة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: رب هب لي هدى وأطلق لساني وأنر خاطري وثبت جناني. رب هب لي هدى وأطلق لساني وأنر خاطري.

قصة واقعية. كاد بطلها إنه يفقد أجمل شيء في الحياة، ألا وهي الأم، وكان هيفقد أغلى شيء في الآخرة، ألا وهي الجنة. لكن الله من عليه وأنتبه بعد غفلة، وصحي بعد سبات، وأدرك الأجر والثواب إن شاء الله تعالى. وفي قصته عظة وعبرة لكل من تسوي له نفسه إنه يعق والديه أحدهما أو كليهما. فبيقول صاحب القصة: مات أبويا وأنا صغير، فأشرفت أمي على رعايتي، عملت خدامة في البيوت حتى تقدر إنها تصرف عليا. أنا كنت وحدها، ما عندهاش غيري. أدخلتني المدرسة وتعلمت حتى أنهيت دراستي الجامعية، وكنت بارا بيها، وجت بعثتي للخارج فودعتني بالدموع وهي تقول لي: انتبه يا ابني على نفسك، وما تقطعنيش من أخبارك، ابعت لي مكاتيب حتى أطمن على صحتك يا ابني. وبيقول: كملت تعليمي بعد مضى زمن طويل، ورجعت شخص تاني. أثرت فيا الحضارة الغربية، رأيت في الدين تخلف ورجعية، وبقيت لا أؤمن إلا بالحياة المادية والعياذ بالله. حصلت على وظيفة عالية، وابتديت أدور عن الزوجة حتى حصلت عليها، وكانت والدتي اختارت لي بنت متدينة محافظة، لكني رفضت إلا البنت الغنية الجميلة، لأني كنت بحلم بالحياة الأرستقراطية. وخلال 6 شهور من زواجي كانت زوجتي تكيد لوالدتي حتى كرهت أمي. وفي يوم من الأيام دخلت البيت وإذا بزوجتي بتعيط، فسألتها عن السبب وقالت: أنت لازم تختار حاجة من الاتنين، يا إما أنا يا إما أمك في البيت ده، ما أقدرش أصبر عليها أكتر من كده. وجن جنوني وطردت أمي من البيت في لحظة غضب، فخرجت وهي بتعيط وتقول: أسعدك الله يا ولدي برغم إنه طردها. بصوا قد إيه هو قلب الأم كبير وحنون وعطوف، بالرغم إن ابنها وحدها طردها من البيت بالظلم وعدوان، إلا إنها بتدعي له بالسعادة في الحياة. بيكمل صاحب القصة ويقول: وبعد اللي حصل بساعات خرجت، ولكن من غير فايدة. رجعت للبيت وقدرت زوجتي بمكرها وجهلي إنها تنسيني الأم الغالية الفاضلة. انقطعت أخبار أمي عني مدة من الزمن.

وأصبت بمرض خبيث دخلت على إثره المستشفى. وعرفت أمي بالخبر وجيت عشان تزورني، وكانت زوجتي عندي، وقبل ما تدخل عليا طردتها زوجتي وقالت لها: ابنك مش هنا، انت عاوزة ايه مننا؟ غوري غوري. ورجعت أمي من مطرح ما جت، وخرجت من المستشفى بعد وقت طويل انتكست فيه حالتي النفسية، وفقدت الوظيفة والبيت، وكترت علي الديون، وكل ده بسبب زوجتي. كانت بترهقني بطلباتها الكتيرة، وفي آخر المطاف ردت زوجتي الجميلة وقالت: ما دمت إنك فقدت وظيفتك ومالك وما عادش ليك مكان في المجتمع، فأنا أعلنها لك أنا مش عاوز.

لكن وجدتها فين؟ كانت ساكنة في أحد الأربطة والرباط، مكان بيجتمع فيه اللي ما عندهمش مأوى وما عندهمش اللي بيصرفوا عليهم وبيأكلوا وبيشربوا من الصدقات. دخلت عليها لقيتها وأثر عليها البكا، وكانت شاحبة ضعيفة، ولما شفتها رميت نفسي عند رجليها وبكيت بكا مر. وما كان منها إلا إنها شاركتني البكا، وبقينا على الحالة دي حوالي ساعة كاملة. بعدها أخدتها للبيت وقاليت على نفسي إني أكون طائع ليها، وقبل كل شيء إني أكون متبع لأوامر الله مجتنبا لنواهيه. وفي قصص أحبتي في الله بتقطع القلب أكتر من كده. يا للناس، دي أم وأب تعبوا براعيتنا، يا ترى هل إحنا نجازيهم بالعصيان والعدوان؟ قال تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. صدق الله العظيم. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. وغيرها من الحديث والآيات تدل على واجب بر الأم والأب. الجنة، الجنة تحت أقدام الأمهات. الله. اللي ما عندوش أم يحفر ويطم.